قال

بفضلك استعنا وبك أصبحنا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ 3 العصر على الراديو 99.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس الوزراء مصطفى النبوي ألقى كلمة مصر خلال الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الأربعين للإعلان الخاص بالحق في التنمية، وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي كلمته قال رئيس الوزراء إنه لا يمكن الحديث عن الحق في التنمية في ظل استمرار النزاعات والاحتلال والتهجير وتدمير البنية الأساسية والحرمان من الموارد ومقومات الحياة، أن مصر تؤكد أن حق الشعب الفلسطيني في التنمية لا ينفصل عن حقه في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التقى مصطفى مدبولي نظيره العراقي علي الزيدي، وأكد رئيس الوزراء استعداد الشركات المصرية للقيام بدور فاعل ضمن الأجندة الاقتصادية الطموحة للحكومة العراقية. ومن جانبه أكد الزيدي أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد في المنطقة وتغيير لغة الحوار ودعم الجهود الرامية إلى التهدئة وتسوية الأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية. وزير خارجية التعاون الدولي بدر عبد العاطي ونظيره الروسي سيرجي لافروف أكد الحرص المشترك على مواصلة تطوير أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري فضلا عن دفع المشروعات الاستراتيجية القائمة. وخلال لقائهما على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق بين البلدين دعما للجهود الرامية إلى خفض التوترات واحتواء الأزمات والتوصل إلى تسويات سياسية مستدامة للقضايا والنزاعات القائمة. وزير الخارجية بحث عن نظره الصومالي سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات الأوضاع بالصومال، مشددا على رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية. اقتصاديا، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى تابع مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والموقف التشغيلي ومؤشرات أداء الشركات، وأوضح أن المشروع يعد أحد المشروعات الصناعية الاستراتيجية للدولة ويجسد رؤية متكاملة لإعادة بناء القطاع على أسس حديثة بما يسهم في استعادة ريادة مصر التاريخية في هذه الصناعة. رياضيا، منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة فاز على نظيره الغاني بنتيجة 3-2 في إطار تحديد المراكز من 5 إلى 8 ببطولة إفريقيا المقامة بتونس. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. صباح الخير، اهلا بالصبحوية وحلقة جديدة من صباحك ومطرحك على راديو 90 90 FM. معكم احمد يونس، والمدة ساعتين يا رب تستمتعوا معنا بحلقة الويكند اللي بتصبح عليكم فيها كالعادة. بسرعة بسرعة بسرعة هنروح لريكاب لحلقات يونس والزيتون اللي اتذاعت من الحد للاربع. اربع حلقات متجمعين علشان نسمعهم لكل حبايبنا وكل ولادي وحبايبي وكل ولادنا اللي رايحين المدرسه. اسمعوا ميكس من حلقات الحد والاثنين والثلاث والاربع في يونس وزيتون.
1: صباح الفل يا يونس.
0: يا صباح الجمال يا زيتون يا حبيبي، بحبك جدا والله يا زيتون، بحبك قوي.
1: وانا كمان بحبك قوي يا يونس، بس معلش عندي سؤال صغير.
0: وانا بحبك تسال.
1: اتفضل. هو يعني ايه مغرور؟
0: صفة مش حلوة. انت ليه بتسأل؟ ممكن اعرف؟
1: اصل انا اصحابي في الكلاس بقوا في الفترة الاخيرة دي عمالين يقولوا عليه زيتون المغرورة، هو زيتون المغرورة، ويشاوروا عليا كده يا يونس، ضايقوني قوي.
0: بص يا زيتون، المغرور هو شخص بيفضل يفتخر او يقول انا بعمل كذا وانا عندي كذا وانا عندي كذا، وما بيحبش غير نفسه، وبتحس انه ما بيحبش الناس تبقى شاطرة زيه، ولو هو اشطر منهم في حاجة اهلا انت بتهرش في ايه. لا اطلع اب كده بقى، احكي لي اللي عملته.
1: قول. امبارح وانا في البريك اصحابي لموا بعضهم كده وقالوا يلا نلعب خلاويص، وقالوا لي تعالى يا زيتون العب معانا تعالى. فانا قلت لهم العب معاكوا ايه خلاويص ايه وبتاع ايه، بهزروا انا مذيع في الراديو يعني ما فيش حد زيي، واكيد يونس جابني عشان انا اجمد والطف واخف دم في الاطفال كلهم. فلقيتهم بيقولوا وانت كل شويه تقول انا مذيع راديو انا مذيع راديو، انت بتغزنا ولا ايه؟ ابو بعدين كده لقيتهم قالوا لي انت مغرور.
0: عندهم حق.
1: ايه ده صحيح، بس انا حاسس ان مغرور دي حاجه مش نايس يا يونس.
0: لا مش نايس خالص.
1: فعلا
0: خالص خالص، مش حاجه حلوه خالص. بص يا زيتون، ربنا بيدي كل واحد فرصة، وفرص كتير مش فرصة واحدة، وكل واحد بيجيله فرصة فرص في حاجات معينة. انت جالك فرصة يا زيتون انك تبقى مذيع، صح؟
1: ايوه صح.
0: مش معنى ان ربنا اداني الفرصة دي ان انا افضل بقى اتنك واتكبر بقى على صحابي وانا. طب ما انت يا زيتون مذيع، اكيد في حد في صحابك بطل في رياضة مثلا، اكيد في حد شاطر في مادة شطارة فظيعة. مش معنى ان كل حد فينا ربنا هيديله حاجة يفضل بقى يتكبر ويقولهم انا. طب ما هم يا زيتون ليهم حق. على فكرة انت اللي بتعمله ده خلي بالك هيبعدوا عنك وهيقولوا زيتون مغرور وبيحسسنا ان احنا اقل منه. خلي بالك، الغرور صفة وحشة قوي قوي قوي وبتخسرنا كل الناس اللي بيحبونا.
1: طيب اعمل ايه عشان ما يزعلوش مني؟
0: تعمل عكس الغرور.
1: اللي هو ايه يعني؟
0: التواضع، ان انا اتعامل عادي. انا واصحابي بنحب بعض وبنلعب مع بعض، وقت اللعبه ما فيش حاجه اسمها انا مذيع وانا دكتور، مفيش الكلام ده. احنا بنلعب مع بعض، احنا بنحب بعض، لازم تحسسهم ان انت زيهم يا حبيبي، لان انت فعلا زيهم. انت مش احسن منهم في حاجه زيتون. الاحسن اللي يبقى شطور، اخلاقه مؤدب جدا، مهذب، بيحترم الناس، شاطر في مدرسته، بيحترم المدرسين، هو ده اجمل حاجه في الدنيا. لكن اللي انت عملته مش عاجبني.
1: متواضع.
0: متواضع.
1: متواضع.
0: ايوه. زيتون المتواضع.
1: اللي هو عكس الغرور، غرور وحش.
0: طب المغرور بيعمل ايه طيب عشان احس ان انت اتعلمت؟
1: قولي. المغرور ده حد بيقعد يقول انا احسن واحد، انا اذكى واحد، انا اشطر واحد، فاللي حواليه بيتضايقوا منه عشان بيتكلم عن نفسه كتير.
0: برافو عليك يا زيتون. برافو عليك. قول لصحابي بقى اتعلمت ايه النهارده.
1: انا اتعلمت يا اصحابي ان احنا كلنا زي بعض، وكل واحد فينا بيبقى متميز عن التاني بحاجه، فما يقعدش طول الوقت يقول يا انا لحد ما اصحابه يزهقوا ويبعدوا عنه وما يبقوش اصحابه تاني خالص.
2: بصوا يا اصحابي، امبارح وانا في الطابور حمزه اللي معايا في الفصل خبط فيا وهو بيهزر مع صاحبه، وبعدين قال لي انا اسف، لكن الصراحه كده يا اصحابي انا زقته كمان زقه جامده، يعني ما رضيتش بموضوع الاسف ده، انا قلت لازم ارد له الزقه اللي هو زقها لي، فوقع على الارض. بس انا بقى من ساعتها زعلان قوي وعايز انا حسيت بالذنب بصراحه يا يونس لما زقته بقى، علشان ايه زي ما هو زقني يعني، هو ما كانش قاصد الصراحه، وقع على الارض وقعه جامده، فانا من ساعتها وانا متضايق وعايز اعتذر له، بس مش عارف حاسس كرامتي مش من ساعتها والموضوع مضايقني والله يا يونس.
3: ايه يا زيتون ده؟ يا زيتون فين؟ زيتون صاحبي الطيب اللي بحبه. ايه زيتون ده؟ ايه اللي جرالك؟
1: انا يا يونس لسه لازلت.
3: لا هو فين يا زيتون؟ فين اللي بيسامح يا زيتون؟ لا انا زعلان، انا زعلان.
1: لا لا لا لا ما تزعلش ما تزعلش،
3: يعني هو اعتذر لك وقال لك انا اسف، وعلى فكره هو ما كانش قصده انه يخبطك او يجي يخبط فيك، وبرضو عملت كده.
1: اصل الولاد ساعتها قعدوا يضحكوا جامد قوي، فانا قلت بقى ايه ساعتها بقى ايه، يعني انا اتضايقت وسخنت قوي، قلت لازم اضحكهم عليه زي ما هو ضحكهم عليا، فهو ده اللي خلاني اتنرفز. بعد شويه عرفت ان هو اصلا ما كانش قصده، فمن ساعتها وانا متضايق قوي يا يونس.
3: انا عندي سؤال، انت عرفت ان هو كان مش قصده وحسيت انك غلطان،
1: ايوه،
3: ما رحتش اعتذرت له ليه؟
1: ما هو انا بقى يعني حسيت كده ان ممكن ايه الموضوع الاعتذار ده تقيل قوي عليا كده، حسيت ان كرامتي مش هقدر يعني.
3: ليه يا زيتون؟ الموضوع بسيط جدا، انا غلطان بقول انا اسف.
1: صحيح،
3: يعني هو كده انا غلطت يا زيتون. انا لما هو انا يا زيتون لما بعمل حاجه غلط مش بقول لك انا غلطان يا يونس، انا يا زيتون خبطتني اهو، لا غلطان يا زيتون انا اسف ليك، مش بقول كده. على فكرة في حاجة كده اسمها ثقافة الاعتذار، يعني دي بقى هتتعلمها كل شوية لما تكبر بقى، ان في حاجة ان الاعتذار ده ما بيعملوش غير البني آدم القوي، ان انا لما ابقى قوي اعرف اعتذر، لا ما كبرش وما اوحش في الغلط، انا غلطان اقول انا اسف، بالعكس كده انا مش ضعيف، ده انا قوي جدا جدا، وبالعكس انا لما ابقى انا صاحب الحق وانت يا زيتون تيجي تعتذر لي انت هتكبر في نظري قوي يا زيتون، وهتخليني انا لو غلط هاجي اعتذر لك انا كمان يا زيزو.
1: خلاص يا يونس انا اقتنعت بكلامك، انت فعلا عندك حق، انا بتاسف لك يا حمزه، وبكره كمان وانا في المدرسه في الطابور هقول له كمان انا اسف قدام اصحابي علشان خاطر ان انا زقيته زقه جامده قوي يا يونس.
3: كانت جامده قوي.
1: امبارح في حصه البي اي كنا مقسمين نفسينا فريقين، الفريق اللي قصادنا كان جامد قوي وكنا متعادلين 2-2، فجت في دماغي فكره جهنميه. عايز تعرف ايه الفكره؟
3: انا بسمع، مش لازم اقول لك ايه هي. أيوة. لان انا قلقان من الفكره بصراحه يا زيتون، ربنا يستر. اتفضل قول.
1: جيت قدام الجون بتاعهم قمت مثلت اني بقى على الارض ومسكت رجلي وقعدت اقول اه يا رجلي. فاول ايه فاول على اسلام يا حكم احسب بلنتي يا حكم. ايه رايك في الفكره دي؟
3: وبعدين لا مش مهم رايي، وانا ليا رايي، قول انت الراي رايك كمل.
1: الحكم بقى كان مستر عادل مدرس الالعاب.
3: اوكي.
1: صفر بالصفاره ان مفيش فاول ولا حاجه ولا بلنتي، وقال لي قوم يا زيتون وبطل تمثيل، محدش جه جنبك. قام اسلام عمل هجمه مرتده وجاب فينا جون، والماتش خلص 3-2 واتغلبنا يا يونس.
3: شكلك وحش، طلعت كذاب وبتمثل واتقفشت وكله عرف ان زيتون بيمثل وكذاب.
1: كل زمايلي في الفريق زعلوا مني وقالوا لي ما كانش لها لازمه يعني الحركه اللي انت عملتها دي، الافضل انك كنت بصيها لانس وهو كان هينفرد ويجيب جون. بصراحه يا يونس انا ندمان على الحركه دي،
3: في حاجات اهم بكتير من اننا نمثل، اجتهد وزي ما انت قلت كان هنبصي الكوره وهنجيب ان شاء الله جون، لكن ان انا اضيع وقتي في اني اكدب وامثل ما هو ده كدب برضو يا زيتون على فكره. لا يا زيتون انت موقفك مش نايس،
1: فكره مش جهنميه ولا حاجه،
3: لا هي فكره وحش.
1: امبارح كنت في السوبر ماركت انا وماما وبنشتري شويه طلبات، وبعدين لقيت ماما كده
3: قوم عملت شقاوة وشبطت في حاجة وعملت أزمة في المكان وفضلت تتنطط وترفص في الأرض وأنا وهاتيلي كذا وإلا هعمل مشاكل. عارفك
1: ليه كده يا يوسف؟ ليه تظن في حاجة زي كده؟
3: خلاص يبقى مسكت في حاجة غالية يا زيتون ودبست ماما وهي بتحاسب في الحاجة اللي هي بتشتريها.
1: لا لا لا لا يا يونس، انا خلاص بقيت شاطر ما بعملش حاجات الصغيرة دي، حاجات فجل دي اللي ممكن يعملها، انما انا خلاص تخطيت المراحل دي من زمان.
3: يعني انت ما عملتش حاجة من اللي انا بقوله ده زيتون؟
1: لا لا لا خالص خالص، استنى بس احكي لك.
3: انا اسف وبعتذر اني ظنيت فيك ظن غلط.
1: بص بقى يا سيدي، ولقيت ماما كده قامت بصه كده بعيد، ها
3: لقيت الحاجه اللي انت هتشبط فيها واللي هي غاليه واللي انت هتدبسها وتشتريها
1: برضو. انت مصر؟
3: احساسي بيقول لي كده.
1: خالص يا يونس خالص، دي حكايه ملهاش دعوه بالمشتريات على الاطلاق.
3: مش
1: ماما بصت كده وركزت شويه، لقيت ايه؟ لقيتها بتبص على واحده ست كده كبيره في السن كده قد جده ريحان بالظبط، واقفه كده بعيد. لقيتها جريت عليه وقالت لها مس وداد ازيك، وقامت اخدتها بالحضن.
3: ايوه وبعدين؟
1: ولا قبلين طلعت بقى ان المس وداد دي كانت المس بتاعت ماما وهي صغيره.
3: يا الله حلو، ده حلو قوي.
1: وكانت بتديها فرنساوي.
3: فرنساوي
1: فرنش يعني.
3: طيب ماشي يا استاذ زيتون.
1: حتى ماما لما عرفتها عليا قالت لها ده اسمه زيتون، قالت لي اهلا مسيو زيتون.
3: اوه ايوه ايوه بكلامك فرنسي.
1: مسيو بقى، انا بقيت مسيو.
3: انت طول عمرك مسيو سيدي المسيو. كمان
1: ماما فرحت قوي وقعدت تسال على اخبارها، وقعدوا يفتكروا مع بعض ايام ما كانت ماما لسه تلميذه يا دوبك صغيره في المدرسه. وبعدين قالت لي بقى ماما ساعتها ايه، ان ميس وداد دي كانت ميس جميله قوي وشاطره، وهي اللي خلت ماما تحب ماده الفرنش. وكمان ميس وداد قالت ان ماما كانت تلميذه شاطره وسلمنا عليها ومشيت.
3: حلو قوي يا زيتون الموقف ده. عارف هقول لك حاجه، المدرسين اللي انا يعني ممكن انا ومامتك نكون سننا قريب من بعض، المدرسين اللي انا حبيتهم في المدرسه لحد دلوقتي لما بشوفهم بجري عليهم اخدهم فعلا بالحضن. عارف ليه؟ لان هم حببوني في الماده اللي كانوا بيدرسوها لي، وحببوني فيهم لان هم كانوا بيتعاملوا معايا بطريقه حلوه جدا، وفي نفس الوقت انا كنت طالب مؤدب، هم بيحبوني علشان بحترمهم. فبقينا لما نشوف بعض هم يبقوا مبسوطين ان هم شايفيني، وانا كمان ابقى مبسوط ان انا شايفهم. وده يعلمنا درس ليك انت يا زيتون، بما ان انت لسه في المدرسه، ليك ولصحابنا.
1: ايه هو بقى يونس؟
3: لا انا حاسس ان انت ممكن تكون عرفته. انا حكيت لك اللي حصل معايا وانت حكيت لي اللي حصل مع مامتك، وانا قلت لك ليه حصل مع مامتك ده وحصل معايا ده. انت بقى شغل مخ زيتون. ايوه هرش كده، الهرش ده انا بحبه.
1: اظن بقى ساعتها يعني لازم اخد بالي من المدرسين اللي هم بيحبوني، ان انا احب الماده بتاعتهم
3: واحترم يعني المدرس بتاعي،
1: احترم المدرس جدا جدا، علشان خاطر كل ما احب المدرس وهو يحبني احب الماده بتاعته وابقى شاطر فيها جدا.
3: يعني ما نعليش صوتنا على المدرس، ما نتكلمش كلام ما ينفعش، عيب، ما اقولش للمدرس كلمه تزعله، لو هو بيديني درس او هو في البيت او حتى على زوم على اي حاجه لازم احترمه. لو احترمته يا زيتون هيجي يوم تبقى انت وولادك موجودين ويشوفوا زيتون وهو بيجري على المدرس بتاعه بياخده بالحضن.
1: ايوه صح صح يا يونس، ده هيبقى حاجه لطيفه قوي.
3: مين اكتر مدرس بتحبه يا زيتون دلوقتي؟
1: انا بحب مس امجد بتاع اللغه العربيه جدا يا يونس.
3: ومين كمان؟
1: وكمان بحب مس فاطمه بتاعه الانجليش.
3: شوف بقى لما تبقى بقى انت بابا زيتون بقى وولادك معاك بقى في اي مكان وتشوف مس فاطمه واستاذ امجد بقى، تخيل بقى
1: دي هتبقى حاجه لطيفه خالص يا يونس.
3: صح جدا، اتفقنا نحترم المدرسين بتوعنا ونحبهم
1: جدا جدا، وندي لهم فرصه ان هم يشرحوا، ما نعملش زيطه في قلب الفصل كده يا يونس.
3: مية مية ايها الزيتون العظيم. مية مية.
1: سلام يا اصحابي.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

0: not stop using.
1: Is it still on? Is it still on? Is it still on? صباحك ومطرحك, is it still on?
2: درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 33-22, اسكندرية 30-22, الإسماعيلية 32-20, السويس 33-22, العريش 31-23, شرم الشيخ 34-27, الغردقة 36-27. صباح الفل والهنا, نرجع تاني للمزيكا. صباحكم مطرحك على راديو 90 FM.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرأ المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
2: السلامة في العلامة.
3: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك، لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء، لو عربيتك جديدة يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية، لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة اكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: والراديو 90 90، هواها مصري.
1: Start your day with Ahmed Yunus.
2: Your favorite morning show is on
1: 90 90 FM. Non-stop music with Yunus.
3: ويكندك. الأفلام الجديدة اللي لو ناوي تخرج في الويكند تغير جو، تعال الأول أرعبك بريزيدنت إيفل. فيلم رعب وخيال علمي بتدور أحداثه لما بيتم تكليف ساعي بريد بتوصيل طرد لمستشفى بعيدة، وبيتفاجئ أنه في عز تفشي وباء قاتل ولازم يكون ليه دخل في صراع مع المخلوقات الغريبة. ريزيدنت إيفل من الأفلام القديمة جدا واللي سلاسلها متواصلة حتى الآن. Just Play Dead، فيلم تشويقي بيحكي عن مجرم بيزيف وفاته علشان ياخد فلوس التأمين ويقدر يوصل لحبيب مراته، وفي نفس الوقت مراته بتخطط لقتله بالفعل والاستيلاء على كل الأموال، يعني بيزيف موته عشان ياخد فلوس ومراته بتقلب كل حاجة. The Wait، فيلم جريمة وتشويق بيحكي عن الكساد الكبير لما بيتم تكليف محارب بالمساعدة في تهريب ثروة من الذهب، وبيعمل كده في محاولة لإنقاذ ما تبقى من العائلة. وإلى بريشر، فيلم حرب ودراما بتدور أحداثه خلال 3 أيام سبقوا يوم النصر لما قوات الحلفاء غزت شمال فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية. وأخيرا The Magic Lamp، فيلم أنيميشن مغامرات عائلي بيحكي عن تاد وأصدقائه لما بيخوضوا مغامرة مليانة بالمخاطر والمفاجآت بعد ما بيتم إطلاق تعويذة قديمة بالغلط بتشقلب حياتهم. موسيقى وأغاني لصباحك ومطرحك على راديو 90 90 FM.
1: Ninety FM with Yunus. Start your day with Ahmed Yunus.
2: Your favorite morning show is on
1: 90 90 FM. Non-stop music with Yunus.
3: فاكر دي؟ اخترنا النهاردة في فاكر دي إلا أنا لأنغام. سنة 1993 أصدرت أنغام واحد من أنجح وأشهر ألبوماتها إلا أنا من إنتاج شركة روكي، وكان في أغنية شنطة سفر اللي كسرت الدنيا، وإلا أنا وبكرة تشوف وحسك في الدنيا يابا، ومين قال لحبيبي وعلى باب المطار ولا زلت أبحث عن سبب. أغنية شنطة سفر اللي كتبتها فاطمة جعفر، أنغام قالت في أحد لقاءاتها إن الشاعرة فاطمة جعفر كانت كتباها لأخوها قبل ما يسافر، يعني كانت مكتوبة في موقف حقيقي. أما إلا أنا فهي من كلمات خيري فؤاد وألحان وتوزيع الموسيقار محمد علي سليمان. تعالوا نسمع أنغام في فاكر دي إلا أنا.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: 99 FM with Eunice.
2: Start your day with Ahmed Eunice.
3: Your favorite morning show is on.
2: 99 FM. Non-stop music with Eunice.
4: معادنا دلوقتي مع البرج في الدرج. يا برج الجدي، طول ما كلامك طالع من قلبك بعفوية كده، ما تشيلش هم انك تتفهم غلط، الكل بيحبك. يا دلو، محتاج تحس اكتر ان الدنيا لسه بخير، قول ده لنفسك علشان يتحقق. الحوت، مشاركة كل حاجة بتزيد حلاوتها الضعف، وخصوصا الفرحة والاخبار الحلوة. يا حمل، مش لازم قناعاتنا دايما تكون صح، ولا لازم دايما تكون غلط، احنا بس محتاجين شوية مرونة في تجربة حاجات جديدة. يا طور، ثق أكتر في نفسك، ثق أكتر في نفسك، خليك واثق أكتر أكتر أكتر في نفسك. الجوزاء، موهبة إنك تقول الكلام المناسب في الوقت المناسب موهبة عظيمة عندك منها كتير. السرطان، بتتلكك اليومين دول لنفسك حاجة تخرجك من المود اللي مش ألطف حاجة ومن الروتين، استمر في التلكيكة واخرج يا عم. الأسد، اللي قبلنا قاله أخذ الحق حرفة وصنع، وانت برنس في ده. العذراء، ركز على حبك وتقديرك لنفسك في الويك اند ده، وبين ده اكتر علشان اللي يقدر يتقدر. الميزان، انت بتعرف تتعلم من غلطاتك اللي فاتت، ما عنديش نصيحة اقولها ليك غير ان يا بخت اللي انت في حياته. العقرب، الافكار اللي بتهف علينا

خد منها الحلو والوحش اطرده. واخيرا القوس، الجدال والنقاش اللي بيدخلوك فيه وانت مالكش فيه، اسحب نفسك كده بالراحة واخرج، لان انت مش متحمل ده ولا انت عندك طولة بال ده. يا عم انت احلى واروق من كده بكتير. كل العيد ميلادهم النهاردة، كل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص بيحب يستمتع بالفن والجمال وبيعرف قيمة الناس قوي قوي قوي. كل العيد ميلادهم بكرة، كل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص بيحب يتحمل المسؤولية وقدها وقدود. كل العيد ميلادهم بعد بكرة، كل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد. في شوية عصبية ولكن في شوية طيبة أكتر أكتر أكتر أكتر من كده بكتير. لسه معكم أحمد يونس دايما، وبعد البرج في الدرج بيكون معادنا مع إيه؟ مع كاريوكي صباحك ومطرحك على الراديو 90 FM. غني وشوف هنشيل أجزاء من الأغنية، أنت بقى غني الأغنية من أولها لأخرها وبعتلي على واتساب من فضلك دلوقتي، واكتب لي تدي نفسك كام من 10 في اندماجك مع الأغنية.

0: 1990 FM with Eunice. Start your day with Ahmed Eunice.
1: Your favorite morning show is on.
0: 1990 FM. Turn it now. 1990 FM with Eunice. Start your day with Ahmed Eunice.
1: Your favorite morning show is on.
0: 1990 FM. Non-stop music with Eunice.
2: بتحب الصيف؟ بتحب الخريف؟ بتحب الربيع؟ بتحب الشتاء؟ اختار معايا. لو الربيع انت مخلص لكل الناس اللي حواليك، ودود واجتماعي، وبتحب تعمل صداقات اللي في قلبك على لسانك. لو صيف شخصية متزنة، لبق منطلق، بيقول عليك لسانك حلو وبتعرف تلم الناس حواليك. لو خريف شخص انت هادي جدا، خجول جدا، بتحب الهدوء. لو شتاء عاطفي حنين، بتحب تساعد الكل، يعني كل اللي بيحب الفصول كلها. طلعت حلوين يا جماعة وزي العسل. لسه معاكم احمد يونس في صباحك ومطرحك على الراديو 90 FM.
1: It's when it's Eunice time. Non stop music. Get a shit on. Get a shit on. Get a shit on. صباحك ومطرحك. Get a shit on.

أغنية جديدة على الراديو 90 90. وائل جسار نص الليل من روتانا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أكد رفض مصر القاطع على ضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني مع الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية وترابطها. جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها مدبولي خلال فعاليات القمة المنعقدة حول فلسطين بشأن حل الدولتين على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي يشارك فيها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار رئيس الوزراء إلى أن السلام بالشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال تسوية سياسية تنهي الاحتلال وتفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأعلن رئيس مجلس الوزراء عن ترحيب مصر بالخطوات التي اتخذتها كل من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا ودول أخرى للتصدي للأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأراضي المحتلة وضرورة اتخاذ تدابير عملية تحول دون الضم والاستيطان والتهجير. وأوضح مدبولي تأكيد مصر ضرورة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل كامل وكذلك قرار مجلس الأمن 2803 بصورة متزامنة بما يشمل احترام وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات والانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح ونشر قوة الاستقرار الدولية وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة وإطلاق عملية إعادة الأعمار. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد حرص مصر على استمرار وتعزيز آليات التشاور مع النرويج لدفع مجالات التعاون خاصة التجارية والاستثمارية وفي قطاع الطاقة وبما يتيح المجال لأفاق تعاون ثلاثي مع النرويج بدول القارة الإفريقية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير عبد العاطي مع وزير خارجية النرويج إسبن إيدي على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الجمهورية اليمنية دعت إلى توفير دعم دولي متكامل يتجاوز الاستجابة الإنسانية والمساعدات المالية ليشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة فعاليتها وإصلاح البنية التحتية ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية بما يمكن الحكومة من تلبية احتياجات الشعب اليمني. جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقتها وزيرة الخارجية أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الصيني شي جين بينغ أكد أن بكين وواشنطن مطالبتان بالعمل في الاتجاه نفسه لتعزيز علاقات مستقرة تقوم على التعاون مع منافسة معتدلة وإدارة الخلافات بصورة ملائمة والالتزام بالسلام. جاء ذلك عقب وصول الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة في زيارة هي الأولى للرئيس الصيني إلى العاصمة واشنطن منذ عام 2015. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم أكد أن إطلاق وتسليم أول روبوت صناعي مصري يمثل خطوة مهمة في مسيرة توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تنظر إلى التكنولوجيا والابتكار باعتبارهما أحد أهم محركات تطوير الصناعة وزيادة قدرتها على المنافسة. جاء ذلك خلال مراسم إطلاق وتسليم أول روبوت صناعي مصري تم تطويره بأياد وعقود مصرية. رياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك واصل تدريباته باستاد الدفاع الجوي استعدادا للقاء ضد المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 90 90 FM، وتعال اقول لكم في فاكر دي هنتكلم عن اغنية ايه. واني مارق مريت لعاصي الحلاني. 1994 صدرت اغنية لبنانية انتشرت بشكل واسع في مصر وبلاد عربية، رغم ان الاغاني اللي لهجتها مش مصرية ما كانتش منتشرة قوي في مصر في الفترة دي، باستثناء السيدة فيروز والشحرورة صباح ووديع الصافي طبعا. بس عاصي الحلاني وراغب علامة ونوال الزوبي كانوا استثناء اللي حببوا المصريين في الاغاني اللبنانية. والنهاردة هنتكلم عن واني مارق مريت، نزلت سنة 1994 وكانت باللهجة البدوية من كلمات نزار فرانسيس وألحان سمير صفير، وكانت بمثابة علامة فارقة في مشوار عاصي الحلاني. الأغنية دي كانت بداية تعاون استمر لسنين ما بين عاصي الحلاني ونزار فرانسيس، ووصفوا عاصي الحلاني أنه بيدي النمط الغنائي اللي بيدور عليه دايما، وهو السهل الممتنع من كلمات كلها رومانسية تبان بسيطة ولكنها عميقة. الأغنية دي كانت سبب جواز عاصي الحلاني من زوجته كوليت بوليس. النجم عاصي الحلاني قال أنه قابلها في برنامج تلفزيوني كانوا مستضيفينه فيه، ولما دخل أوضة المكساج قابلها هناك وهي بتعمل شغل أو حاجة علشان تستعد للظهور في البرنامج، لأنها كانت فايزة سابقة في مسابقة ملكة جمال لبنان، وحصلت قصة الحب من القعدة دي. نرجع نسمع المزيكا، وتعالوا نسمع واني مارق مريت لعاصي الحلاني. والألبوم ده كان بيضم أغاني لو مرة زعلتيني، هلا بالمحبوب الغالي، ولو أدري، وناوي عليكي، ومن إنتاج ميوزيك بوكس.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
2: السلامة في العلامة.
3: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي وواقف بربش بعنيا، وعملت

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

0: صباحك ومطرحك على راديو 99 اف ام.
1: احمد يونس معاك على راديو 99 اف ام. اضبط اليوم وابداه بصباحك ومطرحك. تعالوا اقول لكم شويه معلومات في اليوم العالمي للسينما الهنديه. بوليود عندها اكبر انتاج سينمائي في العالم بمعدل حوالي 1000 فيلم في السنه، ده أكتر من ضعف إنتاج هوليود. مش كل أفلام بوليود بتتعامل بلغة واحدة على فكرة، لأن الهند فيها أكتر من 22 لغة. فيلم هندي اتعمل سنة 1932 اسمه إندرا، دخل جينيس ريكورد كأكتر فيلم فيه أغاني. الفيلم كان فيه كم أغنية يا جماعة؟ تتوقعوا كم؟ 71 أغنية. فيلم كمان سنة 1995 بيتعرض في السينمات، الفيلم ده لحد دلوقتي من 95 ولسه بينزل سينمات، وبيعتبر من أكتر الأفلام اللي اتعمل لها إعادة عرض في التاريخ. أغلى فيلم اتعمل في بوليود تم إنتاجه في 2018، تكلفة إنتاجه آنذاك كانت بتتخطى 75 مليون دولار. أما أعلى إيرادات في السينما الهندية كانت من فيلم دانجال لعامر خان، تجاوزت إيراداته 300 مليون دولار. أكتر عدد أفلام شارك فيها فنان هندي في سنة واحدة، فأيشيش كومار هو صاحب الرقم ده بعد ما شارك في 15 فيلم في سنة. كل دي معلومات عن السينما الهندية في اليوم العالمي.

رجعنا تاني للكلام عن الهند في اليوم العالمي للسينما الهندية. خلينا اقولك الهند ام العجائب فيها ايه. فيها مدرسة لتعليم صناعة السحر لتخريج سحرة هنود محترفين، فيها مدرسة لتعليم القرصنة الإلكترونية، فيها مدرسة الكارما كالا وهي فن هندي بيتعلق بالمهارات الروحية والتأمل والتوازن بين الجسم والعقل والروح، في مدرسة الإكيدو وهي فن قتالي ياباني هناك، مدرسة البهارات لتعليم الطلبة كل اللي لازم يعرفوه عن البهارات، مدرسة العناية بالأفيال، مدرسة تعليم فنون تشكيل الفاكهة، مدرسة صناعة البخور، مدرسة فن التصوير تحت المية، مدرسة تعليم فن الرسم بالرمل، كمان نوع رقص اسمه الكاتاك وده كلاسيكي هندي، ليه مدرسة خاصة، وأخيرا مدرسة في الهند بتعلم الطفل السرقة والنشل زي فيلم الشيطانة التي أحبتني. والحقيقة هم ثلاث مدارس في قرى نائية في الهند لتعليم الطفل السرقة على أيد مجرمين محترفين. الموضوع مش هزار، الموضوع بجد، والرسوم الدراسية بتصل ل 3600 دولار، والمناهج بتتضمن السرقة في الأماكن الزحمة وكيفية الهروب من الشرطة وإزاي الأطفال يندمجوا مع الأغنياء اللي سرقتهم بسهولة، والمصحف الشريف، الموضوع ده بجد.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: 1990 FM with Eunice. Start your day with Eunice.
1: Your favorite morning show is on.
0: 1990 FM. Non-stop music with Eunice.
2: معادنا دلوقتي مع البرج في الدرج. يا برج الجد، طول ما كلامك طالع من قلبك بعفوية كده، ما تشيلش هم انك تتفهم غلط، الكل بيحبك. يا دلو، محتاج تحس اكتر ان الدنيا لسه بخير، قول ده لنفسك علشان يتحقق. الحوت، مشاركة كل حاجة بتزيد حلاوتها بضعف، وخصوصا الفرحة والاخبار الحلوة. يا حمل، مش لازم قناعاتنا دايما تكون صح، ولا لازم دايما تكون غلط.

يا بخت اللي انت في حياته. العقرب، الافكار اللي بتهف علينا، خد منها الحلو والوحش اطرده. واخيرا القوس، الجدال والنقاش اللي بيدخلوك فيه وانت مالكش فيه، اسحب نفسك كده بالراحة واخرج، لان انت مش متحمل ده ولا انت عندك طولة بال ده. يا عم انت احلى واروق من كده بكتير. كل العيد ميلادهم النهاردة، كل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص بيحب يستمتع بالفن والجمال وبيعرف قيمة الناس قوي قوي قوي. كل العيد ميلادهم بكرة، كل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص بيحب يتحمل المسؤولية وقدها وقدود. كل العيد ميلادهم بعد بكرة، كل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد. في شوية عصبية ولكن في شوية طيبة أكتر أكتر أكتر أكتر من كده بكتير. لسه معاكم أحمد يونس دايما، وبعد البرج في الدرج بيكون معادنا مع إيه؟ مع كاريوكي صباحك ومطرحك على الراديو 90 FM. غني وشوف، هنشيل أجزاء من الأغنية، أنت بقى غني الأغنية من أولها لآخرها وبعتلي على واتساب من فضلك دلوقتي، واكتبلي تدي نفسك كام من 10 في اندماجك مع الأغنية.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: أحمد يونس معك من 7 صباحاً على راديو 90 90 FM.
2: قبل السلام عايز أقول لك إيه، مش عيب ولا غلط إنك تسعى لإنك تحسن حياتك، بس وإنت بتعمل كده خليك راضي. البدايات مش لازم تكون مثالية أبداً، الطبيعي في البداية نقع ونقع أكتر من مرة كمان، زي الطفل اللي بيتعلم لسه يمشي. ما تسيبش أي حاجة بدأتها من غير ما يعني تجيب آخرك معاها. افتكر دايماً إن المعجزات الحقيقية بتحصل لما ندي لأهدافنا نفس الطاقة اللي بنستهلكها في قلقنا وخوفنا. قضي حياتك وانت بترتقي بالناس وبترفعهم معاك لفوق، بدل ما تقضي حياتك في التقليل منهم او انك تقلل من قدرهم. النظرة الايجابية يا صاحبي هتخليك تشوف كل حاجة حلوة حواليك ما كنتش بتشوفها. خليك متأكد ان سعادة غيرك ورزق غيرك عمره ما ينقص من سعادتك ولا رزقك. خلصت حلقتنا النهاردة من صباحك ومطرحك، يا رب تكون عجبتكم وحازت على اعجابكم. ياريت ياريت ياريت كل يدخل دلوقتي ينضم لجروب صبحاوي على طول مع يونس، بالعربي اسمه صبحاوي على طول مع يونس. يلا انضم على فيسبوك معانا ونور صباحك ومطرحك. النهاردة بالليل حلقة جديدة من كلام معلمين على راديو 90 90 FM من الساعة 12 بالليل. تجتمع عيلة يونس علشان الرعب، ويا ترى عندنا ايه؟ عندنا حاجات هتعجبكم ان شاء الله. دقايق وهيبقى معاك لسه الصبح وحلقة جديدة مع فادي وعبير، اكيد حلوة جدا. اوعى تغير مؤشر الراديو عن 90 90، اذاعتك رقم 1.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أكد رفض مصر القاطع لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني مع الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية وترابطها. جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها مدبولي خلال فعاليات القمة المناقضة حول فلسطين بشأن حل الدولتين على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي يشارك فيها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار رئيس الوزراء إلى أن السلام الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال تسوية سياسية تنهي الاحتلال وتفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأعلن رئيس مجلس الوزراء عن ترحيب مصر بالخطوات التي اتخذتها كل من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا ودول أخرى للتصدي للأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأراضي المحتلة وضرورة اتخاذ تدابير عملية تحول دون الضم والاستيطان والتهجير. وأوضح مدبولي تأكيد مصر ضرورة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل كامل وكذلك قرار مجلس الأمن 2803 بصورة متزامنة بما يشمل احترام وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات والانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح ونشر قوة الاستقرار الدولية وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة وإطلاق عملية إعادة الأعمار. وزير الخارجية بدر عبد العاطي استعرض خلال لقاء إعلامي مع صحيفة واشنطن تايمز الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات في المنطقة وتعزيز الحلول السياسية من خلال تكثيف التنسيق والتشاور مع مختلف الأطراف والشركاء. وأكد الوزير عبد العاطي أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية وأن التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة لها يمثل مفتاحاً لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. كما تناول اللقاء التطورات المتعلقة بإيران حيث أكد الوزير دعم مصر للحوار والمسار الدبلوماسي باعتبارهما السبيل الأمثل لتسوية الخلافات. وزير الخارجية بدر عبد العاطي شارك في عشاء العمل الوزاري رفيع المستوى الذي نظمته البعثة المصرية في نيويورك بالتعاون مع معهد السلام الدولي وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وبحضور عدد من وزراء الخارجية الأفارقة والمرشحين لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة. وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الوزير عبد العاطي ألقى كلمة تناول فيها أهمية أن يعكس اختيار سكرتير عام الأمم المتحدة الكفاءة والنزاهة والقدرات الدبلوماسية اللازمة في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجه النظام الدولي مؤكدا دعم مصر للجهود الرامية إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة ورفع كفاءتها وتعزيز قدراتها. تحت رعاية رئيس الجمهورية تواصل وزارة الصحة والسكان تقديم خدماتها الصحية والتوعوية من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف مبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حادثي الولادة والتي تأتي كجزء من فعاليات مبادرة 100 يوم الصحة. وزارة التضامن الاجتماعي تنتهي اليوم من تلقي رسوم برامج رحلة الحج من أعضاء الجمعيات الأهلية للفائزين وذلك في أحد البنوك الحكومية التالية مصر والأهلي المصري والقاهرة أو من خلال البريد المصري. اقتصاديا وزير الصناعة خالد هاشم أكد أن إطلاق وتسليم أول روبوت صناعي مصري يمثل خطوة مهمة في مسيرة توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي مشيرا إلى أن الدولة المصرية تنظر إلى التكنولوجيا والابتكار باعتبارهما أحد أهم محركات تطوير الصناعة وزيادة قدرتها على المنافسة. جاء ذلك خلال مراسم إطلاق وتسليم أول روبوت صناعي مصري تم تطويره بأيادي وعقول مصرية. رياضيا، قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم الكابتن محمد صلاح شدد حرص جميع اللاعبين على مواصلة النتائج الإيجابية التي أعادت التفاف الجماهير حول الفريق في الآونة الأخيرة. ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني حسام حسن منافسه أنغولا في 10 مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية أولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان

0: يا صباح الفل على كل سبيات الراديو 99، حلقة جديدة من لسه صبح وحلقة الويك اند موجودين مع بعض من دلوقتي ولحد الساعة 10. عبير بسيوني بفرحتها وبهجتها
1: وبهجتها
0: فادي ابراهيم موجودين من دلوقتي ولحد الساعة 10. عبير يا جماعة عندها كلمة سر هتقولها لكم بعد ما تصبح عليكم.
1: صباح الفل عليكم، وحشتونا من امبارح لحد النهاردة. النهاردة بقى ويك اند، يوم لعب لذيذ، هنفوق ونصحصح وناخد مكالمات كده بقى كتير قوي النهارده، عشان احنا النهارده لعبتنا كمل وانا كمل.
0: ممكن تجي لنا مش مفوق عادي، بس تسيب لنا بقى الفرصه ان احنا نفوقك. يعني تعالى كده وانت مقريف شويه، مالكش مزاج تتعامل مع حد، انا ما شربتش قهوتي، مش عايز اسمع اي حد، اسمعنا احنا بس وادينا فرصه كده، هتلاقي الموضوع لذيذ وهتلاقي نفسك كده يعني في النص ساعه او خلال الساعه كلها لو كملت معانا للاخر مفوق وتمام وجاهز ان انت تتعامل بقى مع اي حد.
1: عارف البوست بتاعت انا مش ساحر، بس انت اكيد دلوقتي قاعد مش قادر تقوم. احنا مش ساحر، بس احنا عارفين ان انتوا دلوقتي مش مفوقين، واحنا واثقين 100% ان انتوا لما تكلمونا هتفوقوا وهتضحكوا من قلبكوا. عشان ايه؟ عشان اللعبه، مش عشان احنا، عشان
0: اللعبه. يعني صحيت الساعه كام وانت كان نيتك تصحى الساعه كام؟ تفرق. يعني مثلا عامل حسابك تصحى الساعه 6 الصبح والنشاط والسلو مورنينج والحاجات اللي
1: نفسي قوي، اقسم نفسي اجرب السلو مورنينج ده. السلو مورنينج ده انا نفسي اجربه.
0: المورنينج بيجري مننا. لو انت يعني كان نفسك تصحى بدري قوي بس صحيت برضه عادي في نفس الميعاد بتاعك، تمام، مفيش اي حاجه حصلت، بس المحاوله كانت جيده.
1: المحاوله مدام حاولنا يبقى خلاص. النهارده بقى في لعبه كمل وانا كمل لاي حد ما لعبش اللعبه دي معانا قبل كده، وده يبقى خطر جدا. هي لعبه عباره عن ايه؟ يا رب اعرف اشرحها كويس، بس انا هشرحها، فادي اديني فرصتي كده انا هشرحها كويس. احنا النهارده المكان فين؟
0: المطار.
1: طيب دلوقتي احنا هنروح المطار، هناخدكم ونروح المطار. هنبتدي بحاجه بحرف الب، فلنفترض اوكي هنبتدي ندخل المطار. صح، برافو عليا والله. هندخل المطار حاجه بحرف الب، انا هقول مثلا بوابه،
0: خلصت بحرف الت،
1: يبقى مين بقى يرد؟ فادي.
0: ندور على حاجه بتبدا بالحرف اللي احنا وقفنا عنده ده لكن في نفس المكان، يعني بالزبط. ندور على حاجه بنفس يعني
1: جوه المطار بحرف الت،
0: تلفزيون مثلا عند النون.
1: فحد بقى من المستمعين دلوقتي دوركم ان انتوا تقولوا لنا حاجه جوه المطار بحرف النون. لعبه سريعه تبان سهله، بس هي مش سهله خالص، لعبه صعبه ومش سهله. كلمونا على 2-18-10-8-66 او ابعتوا لنا على طول على الواتساب 010-490-904. كلمونا تقولوا لنا بس، تكلمونا هنكلمكم على طول.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: نقطة واحدة مش هتكمل العلاج، لكن الاستمرارية بتعمل ده. علشان كده مستشفى 57-357 سهلت طرق التبرع الشهري اللي تناسب إمكانياتك، أو تهدي جهاز طبي كصدقة جارية باسم حد غالي على قلبك مع إمكانية تقسيطه بشكل آمن على بياناتك الشخصية، وإمكانية إلغاء التبرع الشهري في أي وقت وبسهولة. جرعة العلاج بتكمل نقطة نقطة، تبرعك الشهري بيكمل رحلة العلاج شهر بشهر.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تالتة لتانية الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: لسه بنبتدي معاكم على الراديو 90 90 هواها مصري، ولسه كده ايه بقى بنبتدي لعبتنا.
2: نبدأ اللعبة
1: كمل وانا كمل يعني، احنا معنا شوية بس يعني نبتدي لعبتنا. ما هو ده بقى الدخول في الموضوع. رحنا فين النهاردة؟ رايحين المطار.
2: تجيب السلام.
1: نبتدي بحرف ايه؟ التي. احنا فاضل لنا التي. فاحنا معنا دلوقتي ورق.
2: احنا قلنا النون.
1: النون
2: ولا تي؟
1: اصل حد قال تي تذكرة.
2: احنا قلنا بوابة، بعد كده وقفنا عند حرف التي، فقلت تلفزيون، يبقى نون.
1: الله بقى على الذاكرة. خدت الاوميجا 3 النهاردة؟
2: اشتريته.
1: بس مجرد فكرة
2: بجد؟
1: فاحسن.
2: اشتريته بس.
1: يعني انت احسن دلوقتي. تمام، مش حاجة
2: بحرف النون. استخدمه بس اشتريته.
1: حاجة بحرف النون.
2: قصة حقيقية حزينة.
1: طول الوقت ما حدش فينا بيستخدم الاوميجا 3 ده.
2: بس اشتريت نوع احسن شوية.
1: حبوبه كبيرة؟
2: مش عارف، ما فتحته.
1: احنا ايه اللي دخلنا هنا؟ احنا بنعتذر لكم. طيب نكمل ندخل في الموضوع. معانا ولاء. صباح الفل.
3: صباح الفل، ازيك يا حبيبي؟
1: عامله ايه انت؟ اخبارك ايه انت؟ نايمانه ولا ايه؟
3: لا صحي والله.
1: صحي جامد قوي يعني.
3: انا صاحي بدري جدا.
2: طيب بتصحي كل يوم الساعه كام مثلا تقريبا؟
3: يعني فجر كده يعني مثلا. يعني
2: برافو.
1: بتعملي اللي هو الصباح الهادئ البطيء اللي احنا نفسنا فيه؟
3: هو يعني ايه اصلا سلوموني؟ يعني هو يعني
2: ايه؟ لو في مثلا مدارس، اطفال، حاجات ده.
3: ايوه
2: بقى عيله، كلام هنا
3: بنجري
2: ورا بعض كلنا الصباح.
1: لانش بوكس.
3: ايوه ده حقيقه. ايوه
1: لانش بوكس وحركات. طيب جاهزه تلعبي معانا؟
3: ان شاء الله جاهزه يا رب.
1: يلا بينا.
3: خلصت الحاجات اللي انا عارفاها.
1: هنلاقي حاجه بحرف النون جوه المطار يا ولاء.
3: حرف النون.
2: لو الدنيا ضلمه هتستخدمي ايه؟
3: نور يعني. نور
1: مثلا ايه شطاره دي؟
3: اقول حاجه كده تكون جوه يعني
1: جوه المطار قوي،
3: حاجات زي كرولي مش عارفه.
1: طب استني استني، ما تحرقيش.
2: جايلك ريه.
1: حاجة بحرف الريه يا فادي.
2: حرف الريه حاجة في المطار. ايه؟ لا دي بالسين، دي غلط. دي
1: راجل.
3: رو مثلا، رو بالانجليزي. مش
1: راجل. راجل
2: رجل
1: رجل عادي. انا لام. ليمون نعناع.
2: ليمون نعناع. بص شوف انا راح تشرب عصير.
1: مش زي الليمون. لا
3: مثلا.
2: ها عايزين حاجات جوه يعني، حاجات بنستخدمها. حاجات اساسيه يعني. ليه صعبه؟
1: شكلنا اتسرعنا في موضوع المطار.
2: ليه صعبه كده؟ ايه صعبه علينا وعليك؟
1: لمبه
2: بس كده. ماشي
3: ما تاني. لمبه. ماشي
1: ما لمبه ونور. ربنا يفتحها في حياتك.
3: لمبه كده في حياتك كده. دي يا رب. انا وانت
2: سهله
3: كده. انت اللي تقول. بس
2: لو ته مثلا علشان تسافري لازم تحجزي ايه؟
3: تذكره.
2: يا سلام يا سلام.
3: كنت اقول ترولي اصلا.
1: وترولي تذكره. يبقى ته. يبقى ته ترولي. فاضل ايه بقى؟ مين اللي هيجاوب
2: الترولتين؟ إيه
1: انا كعبير.
2: دورك. انا اعتبريني قلت الترولي الحلو اللي
1: ايه؟
2: بسرعه بسرعه
1: يا كابتن. استنى الطيار.
2: لا لا لا لا لا
1: يا كابتن.
2: بصي احنا عايزين حاجات مش حاجات بنقولها.
1: اصل هنعمل ايه يعني؟ انت جيب لي حاجه بقى في الطياره.
2: حرف الايه.
1: حرف الايه.
2: ايه؟
1: انا مش سامع صوتك يعني. ولا
3: ولا جيب لي حرف الايه. انا بدور كل ده بحرف الايه.
1: مش هنفكر.
2: ده
1: صعبه قوي. احنا كده
3: احنا بوظنا الدنيا كده. الدنيا ثابت يعني.
1: الدنيا صعبه.
2: احنا نخسر احنا الثلاثه ونسيب بقى اللي جاي يحاول يجاوب معانا كده حاجه بحرف الايه.
1: لا انا شايفه انها ما خسرتش. انا شايفه انها حاولت.
2: طب يافطه.
1: يافطه
2: مين اللي جاوبها؟ كذا حد قال اهو. برافو والله. يافطه
1: صح.
2: خليها يفط. يفط عشان يبقى طه.
3: ممكن يافطه مثلا فعلا.
1: يفط عشان يبقى طه.
2: يلا عادي تقول حاجه بحرف طه.
1: لا انا مش ولاء عايزه اكسبها.
2: المطار في ايه؟
1: ما انا سهله قوي بالنسبه لي. انا بقول عشان ولاء تكسب.
2: طب يا ولاء المطار في ايه اساسي لازم
1: حاجه بحرف طه؟
3: في طياره طبعا.
1: الله
3: طائره باللغه العربيه.
2: طائره. سقفه كبيره جدا ليك يا ولاء. كانت صعبه وسهلناها والحمد لله وصلنا بالسلامه.
3: الحمد لله. انا جيت معاكم المطار على فكره قبل كده. فاكره خالص قلنا ايه؟ جيت معاكم حلقه قبل كده يعني سمعتكم، يعني انا بسمعكم كل يوم.
1: انا سعيده قوي انها قالت جيت معاكم.
3: بس يعني اوحش حاجه ان البرنامج ساعه واحده المفروض يكبر عليكم كده شويه.
2: خلينا خفيف كده معاكم. نشكرك يا ولا على كلامك الحلو، وصباحك زي الفل ويومك
1: جميل. صباح الفل. صباح الفل.
2: ياه الواحد لما بيخسر كده
1: ياه على الخساره الفادحه. لا بس احنا هنركز اكتر، هنحاول ان احنا نلاقي برضو مفيش مانع خالص من ان احنا نستعين، مش هنقول نغش، نستعين بيكو، نستعين بالاي اي لو امكن. ممكن نستعين بالاي اي يا فادي؟
2: لا بلاش، خلينا نكمل كده دلوقتي. ووقفنا عند طياره، يبقى طياره يبقى اولها طه واخرها ته، فبعت لنا كده حاجه بحرف الته موجوده برضو في المطار، حاجة بقى بتشوفها، حاجة بتستخدمها، حاجة أساسية، على الواتساب على 010 490 90 4.

0: النسخة السادسة وبرعاية إنتل.
1: لسه موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 عبير بسوم فادي ابراهيم. وخلينا برضو نقول لك النهارده انه ليك الفرصه ان انت تكسب دعوتين لمهرجان شي ارتس. هنختار النهارده اكتر من فايز هيقدر ان هو يكون ليه الفرصه انه يكسب دعوتين. تعزم بقى اي حد من صحابك ولما تجاوب على السؤال. سؤالنا بيكون بسيط قوي ليه علاقه بمهرجان شي ارتس. من المعلومات اللي احنا قلناها امبارح واول امبارح ولو انت متابع معانا تلاقي نفسك سمعتها عادي, حاجات بسيطه جدا. ومهرجان شي ارتس عموما هو مهرجان له علاقه بالفنون والمزيكا, وتقدر ان انت يعني تستمتع كده باربع ايام لحفلات موسيقيه مختلفه هتكون في الجامعه الامريكيه بميدان التحرير. وهتقدر ان انت تستمتع بقى بمهرجان هي الفنون, فيبقى الموضوع كله فن واربع ايام كده مختلف
2: بالظبط. طيب السؤال بقى اللي سهل جدا جدا قلنا 83 مره لحد دلوقتي
1: السؤال نفسه.
2: لا اجابه السؤال
1: يلا.
2: مين النجمتين اللي هيشاركوا في حفل الافتتاح؟
1: بس قلناها امبارح وقلناها اول امبارح, فسهل ان انت تعرف الاجابه كده لو من على السوشيال ميديا لمهرجان شي ارتس. ولو عرفت الاجابه تبعتها لنا وتبعت اسمك على الواتساب على 010-490-904. نرجع نكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90-90. وقبل نهاية حلقتنا النهاردة هنقول مين اللي فايز معانا ونبارك لهم ويكسبوا كل واحد منهم دعوتين المهرجان.

0: عايزين نقول صباح الخير للولي اللي بتسمعنا دلوقتي وهي رايحة الحضانة.
1: لولي أصغر مستمع معانا.
0: أصغر لولي في الدنيا.
1: كم سنة تقريبا؟
0: مش عارفة تلاتة.
1: شايلة المسؤولية
0: دلوقتي. شايلة المسؤولية ورايحة الحضانة، هتكون شاطرة، رايحة مع باباها. باباها بيقول لها بحبك جدا يا لولي، واحنا كمان بنقول لها بنحبك وصباح الفل على احلى لولي في الدنيا.
1: اسمعي بقى الكلام بقى النهارده بقى، وكفايه شقاوه بقى، ويعني مشغلين لك اغنيه بابا ومشغل لك اكيد الاغنيه دي اكيد، يعني كل الاطفال تلاقيها بتحبها. في نفس المود كده تعالي الراديو 90 90 وتكمل معانا لسه الصبح على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مزيكا الاغنيه دي بتخلي حماس كده لوحدنا بنهز راسنا بنتحرك معاها
1: يعني. أيوة. لو انت فاتح الابلكيشن او فتحنا في ستريمنج الفيديو هتلاقوا الموضوع شكله غريب جدا.
0: شبه حاجات بتتعلق في التاكسي يعني.
1: عارفاها عملوا هنا حاجات تانية مش بطة. شرط عملوا البط. طيب دلوقتي احنا معانا هدير.
0: ممكن ثانيه واحده. بصي
2: بقى من سكه
0: ثاني حماس كده.
1: انت على فكره اصل يا جماعه فادي بيحب الاغاني وبيحب قوي المزيكا والدروبس يعني. واحنا داخلين مثلا نعمل الاهداء فهو لا استني يعني عارف حاجات كده بقى. فيعني عشان كده الصراحه
0: اشاره معينه
1: في معاد معاه مخرج يعني قاعد معاه مخرج الحاجات دي اللي بتعقد الاولاد.
0: معانا هدير. يا هدير صباح
1: الفل.
3: صباح النور.
0: قبل ما تطلعي الشغل قررنا كده نكلمك وتطلعي تلعبي معانا على طول.
3: تمام
1: جاهزه.
0: يلا بينا.
3: انا جاهزه
1: ولو مش جاهزه نجهز عادي. يلا
0: احنا وقفنا عند حرف التي. حاجه موجوده في المطار بنستخدمها بنشتريها بنعمل بيها اي حاجه لكن موجوده في المطار. حاجه بتبدا بحرف التي.
3: انا قلت
0: تذكره.
1: حلو. ترانزيت.
0: ماشي. ترانزيت
1: بدايه مشرقه بالتفاؤل.
0: حرف التي تاني. تكييف. يلا
1: فيه. في فلوس.
0: سين عندك يا هدير. اسرع.
3: سين.
0: تطلعي على ايه عشان لو عايز تطلعي الدور اللي فوق. طلع السير. بلاش الشنطة هتقول.
1: هي قالت سير.
0: طب سير يعني. ماشي ري. طب ليه كده طيب؟ ليه ما كنتش عامل حساب؟
1: ري.
0: حاجة بحرف الري موجودة في المطار من شوية ما عرفناهاش ف رف.
1: أيوة.
0: رف.
1: برافو.
0: يبقى فيه تاني. يلا.
1: ماشي.
4: برافو.
1: احنا قلنا فلوس. ماشي. يلا. ممكن اقول حاجه بس هي جت في دماغي اقولها.
0: لا
1: طب هي مش لهاش علاقه.
0: اوصفها لي الاول.
1: حاجه بحرف الفي.
0: كويس ان احنا ما قلناش.
1: ماشي. حاجه بحرف الفي جوه المطار غير الفلوس. ممكن فيلم على فكره وثائقي.
0: فيلم اللي بيبقى موجود جوه الطيارة. ماشي. فيلم. يلا ميم. حاجه بحرف الميم يا هدير.
3: ميم. مطعم.
1: شطرة قوي. ماشي. ميم يا فادي.
3: ميم برضو تاني.
0: ميم تاني يعني جه في دماغي ملف اللي هو يعني فايل يعني.
1: صح. شطر.
0: صح. ماشي. فيه صح. تاني. يلا انا
1: عايزين مني ايه؟
0: هي حرف الفيه بقى خلاص.
1: ماشي. ملفات. ما عمره ما يبقى ملف واحد في المطار.
0: ملفات.
1: تيه.
0: قولي بتيه يعني سهلة.
1: احنا قلنا تكييف. تليفون قلناها. قلنا تليفون.
3: ماشي. هو مين اللي معاه التيه؟ انا اللي معايا التيه.
1: انت اللي معاكي التيه؟ قولي حبيبتي. مش عايزة اكد عليه خالص. قولي التيه.
3: تغليف اسمه ايه ده؟
1: هم الشنط. على فكره ممكن
0: تغليف الشنط.
1: اللي هي بتحط عليها راب كده
3: اللي هي
1: بلاستيك راب.
3: ايوه.
0: ماشي. يعني نقولها ايه؟
1: شنط. تغليف. قالت تغليف
0: شنط. قالت الشنط. خليها
1: شنط يبقى طه. ماشي.
0: طابور.
1: طابور.
0: طابور اللي قدام اي شباك مثلا. يلا ريه تاني. ريه. ثانية يا هدير بس. الريه عمر ما صوتها كان صفر.
1: لا
0: دي غلط. هنفكر بعرفه غلط
1: والله. ممكن ثانية واحدة بس.
0: يلا
1: هدير ممكن تخليه ما يتكلمش معايا دلوقتي حد ما افكر.
0: يلا work under pressure.
1: بيضغطني. شو بيضغطني لو سمحت.
0: هي كتبت في السي في work under pressure. احنا بنضغطها دلوقتي.
1: طب استنى نقول ممكن رسمة. على فكرة
0: رسمة
1: موجودة.
0: رسمة. أو رسمة بقى. خليها ميم.
1: ميم يا هدير.
3: ميم.
1: ميم. انتوا فاكرين نفسكم مين؟ معلش.
0: يلا اسهل واحدة. الميم دي.
3: ميم.
1: ليه؟
0: مش عارف.
1: أصل بيقولي مركبة فبقول له ليه يعني. ميني بس.
0: ميني
1: اللي هو بيودينا لحد المطار. انا بجد والله اكبر عليا. انا خايفه تحسد بجد. صاد
0: بقى. انا الصاد.
1: انت الصاد.
0: ليه كده؟
1: انت اخر حاجه.
0: ميني باص ده المفروض ان هدير اللي قالتها.
1: صاد.
0: هدير صابر على اللي بيجراني.
1: لا قول
0: صبار. مزروع عادي.
1: ليه في صبار؟ ليه في صبار؟ يعني في صبار ومفيش ليمون نعناع.
0: دي الشجره التانيه.
1: لا مفيش صبار.

0: فكرت المطور
1: الناس ايوه صح.
2: فكري يا هدير معاه ما تسيبنيش لوحدي. حاجة بحرف الصاد. حد صبر ان الفيراري صار جت.
1: لا الصبر عمت صبر. طيار اسمه صبري يعني ما ينفعش على فكره. طب انا عارفه طيار اسمه صبري.
0: ممكن صيانه.
2: برافو.
1: واو
2: برافو عليكي.
1: لا لا بقولك خلاص دي تقفل على على شطارتها
2: اهي اهي
1: يعني. عارف الناس التنانين اللي بيعتزلوا في وقت الحاجات الشاطره بتاعتها.
2: برافو عليكي يا هدير.
1: صباحك فل يا هدير. انت النهارده تقدري خدتي مننا بادج ان انت تقدري تدخلي شغل عادي جدا. فخورين بيكي.
0: شكرا.
1: فخورين بيكي. صباحك فل. باي باي.
2: انتوا كمان على الراديو 9090 وعايزين تلعبوا معانا ابعتوا لنا على الواتساب على 010 419 904 ونطلع نلعب مع بعض. كمل وانا كمل. وقفنا عند ايه؟ صيانه يبقى حرف التاء.
1: انت عارف كان في ايه حاجه بحرف الصاد محمد قالها؟
2: ايه؟
1: صابون.

0: طيب بما ان في ناس كتير بتحاول ان هي تجاوب على السؤال اللي قلناه، لو جاوبت صح هتكسب معانا دعوتين لمهرجان شي ارتس اللي هيكون يوم 1 و2 و3 اكتوبر في ميدان التحرير في الجامعه الامريكيه بمقرها ميدان التحرير. خلينا بقى نقول لك حاجه تانية كده، سؤال تاني برضو سهل، ايه رايك؟ يعني لو عرفت الجواب الاولاني تمام، عرفت بقى الجواب اللي جاي ده هيبقى سهل جدا جدا. حفل الختام هيكون احياء لذكرى نجمه كبيره جدا واحياء او تريبيوت كده وكل اغانيها، وقلناها اكتر من مره. فمين النجمه مش اللي هتغني؟ احنا سالنا من شويه مين اللي هيغني في الافتتاح، بس عايزين النجمه بقى الكبيره الراحله اللي هتبقى الاغاني بتاعتها موجوده بصوت النجمه مروه ناجي وبصوت الفنانه ميرنا شلبي، هيطلعوا يغنوا لفنانه كبيره جدا جدا جدا
1: وعندها واغاني كتير قوي حلوه، ويعني هي حاجه خطيره كده.
0: فقول لنا كده لو انت عارف مين النجمه اللي هتبقى اغانيها موجوده في حفل الختام لمهرجان شي ارتس، اللي هيجاوب على الواتساب على 010-490-904 يكون ليه الفرصه ان هو يكسب دعوتين المهرجان ويروح يستمتع بقى بالحفلات كلها.
1: اقول حته؟
0: لا
1: اغني حته عشان استعرف؟
0: لا
1: ما اقولش اكذب يعني عليك او حاجه؟
0: اكذبي عليا وما تقوليش.

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: خليك أذكى مع الاي اي واشتري أي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع تومي وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 298 631 220.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: لسه موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. وعاش جدا جدا لكل الناس اللي بتجاوب صح على السؤال اللي قلناه ده. انتوا مصحصحين ومركزين
2: ومفوقين
1: جدا. دكتور احمد حسين برافو عليك، محمد وجيه برافو عليك، محمد سامي برافو عليك،
2: ايمن
1: عاش، وعماد كمان برافو عليك.
2: لا شاطرين.
1: ماشي معانا بقى تليفون من محمد. يا محمد صباح الفل.
3: صباح النور.
1: ايه الاخبار؟
2: ايه الاخبار؟
3: كله تمام الحمد لله.
2: جاهز ومفوق تلعب معانا
3: ان شاء الله؟
1: يلا بينا نلعب على طول. ووقفنا عند حرف،
2: انت لو فاكر
1: صابون كان نون.
2: انت على فكره النهارده مختلف.
1: انا اشتريت الام جسري
2: بس انت ما خدتوش. امال لما تاخده هتعمل بينا ايه؟
1: هنسى.
2: حاجه بحرف النون يا محمد. جوه المطار.
3: نور
2: قلناها.
1: هتلاقي بقى حاجه ثانيه ولا صعبه شويه ولا ايه؟ وقفنا على حرف النون بس. سؤال مهم.
2: لا احنا وقفت عن صابون انا متاكد.
1: صح. ماشي. طيب بقى نون.
3: طب بقى ان صابون نمله بقى.
2: ممكن تبقى في نمله صغيره.
1: نمل يبقى لام.
2: لام يا فادي.
1: لام يا فادي. ليموني لام. ليمون اللي بيكون موجود في المطعم اللي في المطار.
2: لا بجد انا قلت ليمون نعناع من شويه وانت ما رضيتش.
1: اكيد في محل بيبيع عصير او ليمون نعناع على الطياره، او ليمون من غير نعناع بس. ها ليمون.
2: ليمون يعني؟
1: نون تاني.
2: انت راضي؟ راضي بضميرك؟
1: نون.
2: نون تاني؟
1: ماشي.
2: طيب انا هفكر حد يلحقنا بقى. نون يا محمد. لو انت عندك اي حاجة
3: ممكن. نار. نار.
1: صح.
2: طب واحنا ايه اللي هيجيب النار؟
1: حاجة بنستخدمها في اي في نفس المطعم.
3: نفس الكافيه. نفس المطعم.
1: ايوه عادي.
2: صح خلاص.
1: طيب يلا ريح. حاجة بحرف الريح عندك انت. مش قلت نار؟ عقوبة ليك جاوب.
2: طب انا هفكر معاك يا محمد عشان قلنا رسم. رامب.
1: رامب. رامب يا انجليش بس. ماشي تعدي.
2: به بقى يا فادي.
1: به يا فادي. باب. قلنا بوابه. في فرق ما بين الباب والبوابه.
2: يا على التفاصيل.
1: بوابه دي بوابه، انما الباب ده باب. باب حمام. باب مطعم برضه.
2: به ده مين بقى اللي هيقولها؟ انا.
1: انت بقى. البه ده انت.
2: باسكت.
1: باسكت ده مش انجليش.
2: هو رامب اللي كان انجليزي بعربي.
1: انا عديتها عشان يعني
2: باسكت عشان انا بغش بصراحه.
1: طب بريد. في حد يقول لنا بريد؟
2: بريد. ماشي خليها بريد. وخليك يا محمد حاجه بحرف الدال.
1: حاجه بحرف الدال موجوده فقط في المطار. سافرت اخر مره امتى؟
2: دريكسيون.
1: دريكسيون. كان مش معايا تاني.
2: هو اسمه بفين. ايه
1: هو؟ صح بس ليه جت في بالك ليه؟
2: عشان الميني باص اللي
1: انا قررت خصمك ما تكلمش عليه.
2: صح يا محمد. دال. دليل سياحي.
1: دليل.
2: ايمن.
3: دليل.
1: عاش يا ايمن جدا. طب يا محمد انا شايف انت ضيف شرف معانا ولا ايه؟
3: شاطرين جدا.
2: لا احنا مش شاطرين، احنا ما ادينالوش فرصه على فكره. انت السبب.
1: خلاص خلاص. دليل لام. يلا احنا بدنا نبدأ.
2: سيبه براحته. لام. براحتك. براحتك خالص يا استاذ محمد.
1: مقدم لكم الصمت لغه العظماء.
3: لا ده صمت الفشل.
1: لا لا لا
2: لا والله.
1: بقول لك ايه، انت كسبان بس انت بس الفرصه لسه ما جاتش. انت كسبان حاجه كتير قوي.
2: يا حسن انت اللي بقوله. انا ما شفت مستوانا. تحس انه عادي يعني اللي بيحصل عادي خالص.
1: طب احنا واقفين عند حرف ايه؟ معلش.
2: اللام.
3: لام.
2: ما عادش قال اي حاجه بحرف اللام.
1: لا حد قال حاجه بحرف الدال، حاجه بحرف النون. حد قال نخل مثلا بالنون.
2: أيوة.
1: دال درج. لام. لا
2: طبعا. عارف احنا لو لعبناها بالاسامي ربنا يكرمنا. يعني لو لعبناها اسامي ربنا يكرمنا.
1: والله انا شايف ان احنا نشكرك يا محمد جدا، وتستحق التحيه برضو على المجهود.
4: الله اكبر.
1: ولا يهمك يا باشا.
4: ايه الحلاوه دي؟
1: ويومك حلو يا محمد كده ودايما موجود.
2: صباحك فل ويا رب يومك يبقى لذيذ.
1: نشكرك جدا.
3: شكرا.
1: باي باي. طيب الاجابه بتاعتنا للسؤال اللي سالناه من شويه هو طبعا حفله الختام في مهرجان شي ارتس هيكون للنجمه ورده. هيبقى تريبيوت للنجمه ورده، وهيغني اغانيها الفنانه مروه ناجي والفنانه ميرنا شلبي على نفس المسرح مع بعض في حفل الختام لمهرجان شي ارتس اللي هيكون يوم 1 و2 و3 و4 اكتوبر. وناس كتير بقى بصراحه يعني جاوبت صح، ف يعني عايزين نقول لكم مبروك. كل الناس اللي جاوبت صح النهارده يكون ليها الفرصه ان هي تبقى موجوده بقى في المهرجان.
2: ده انت كريم جدا كريم جدا. احنا حاولنا كده ان احنا ان شاء الله في عدد كبير كده اللي هيكلموهم اداره الراديو تتواصل معاهم
1: واللي كسبوا امبارح واللي كسبوا في حلقه اول امبارح هيتصلوا بيكم كلكم علشان يبعتوا لكم الكيو ار كودز او التيكتس اللي هتقدروا انتوا تدخلوا بيها الحفله يعني.
2: خلصت حلقتنا النهارده، يا رب نكون كنا ضيوف خفيف لذيذ لطاف عليكم. نشوفكم ان شاء الله من يوم الاحد ليوم الخميس من الساعه 9 للساعه 10 على راديو 90 90.

0: راديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استقبل الدكتور خالد العنيمي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال اللقاء رحب رئيس الوزراء بالمدير العام لليونسكو معربا عن الاعتزاز لتولي مسؤول مصري بخبرات علمية وتنفيذية كبيرة هذا المنصب الدولي الرفيع، ومشيرا إلى مواصلة دعم مصر له. وبدوره أعرب العنيمي عن تقديره البالغ لثقة ودعم مصر المستمر له، مؤكدا الدور الإيجابي المهم الذي تقوم به مصر كشريك فاعل في دعم أجندة المنظمة وجهودها في النهوض بمجالات التعليم والثقافة والعلوم. وزير الخارجية بدر عبد العاطي استضاف بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول التعافي المبكر في قطاع غزة، والتي عقدت برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا وفرنسا والمفوضية الأوروبية وبمشاركة وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية والعديد من وزراء الخارجية والمسؤولين. شهد اللقاء بحث الأوضاع المأساوية في قطاع غزة وسبل ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة آمنة ومستدامة وحشد الجهود الدولية في هذا الشأن، فضلا عن ضرورة الإسراع في إطلاق جهود التعافي المبكر وإعادة الأعمار وبما يوفر سبل العيش الكريم للشعب الفلسطيني الشقيق. وزير الخارجية بدر عبد العاطي استعرض خلال لقاء إعلامي مع صحيفة واشنطن تايمز الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات في المنطقة وتعزيز الحلول السياسية من خلال تكثيف التنسيق والتشاور مع مختلف الأطراف والشركاء. وأكد الوزير عبد العاطي أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وأن التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة لها يمثل مفتاحا لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. كما تناول اللقاء التطورات المتعلقة بإيران، حيث أكد الوزير دعم مصر للحوار والمسار الدبلوماسي باعتبارهما السبيل الأمثل لتسوية الخلافات. تحت راية رئيس الجمهورية تواصل وزارة الصحة والسكان تقديم خدماتها الصحية والتوعوية من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، والتي تأتي كجزء من فعاليات مبادرة 100 يوم الصحة. وزارة التضامن الاجتماعي تنتهي اليوم من تلقي رسوم برامج الحج من أعضاء الجمعيات الأهلية الفائزين، وذلك في أحد البنوك الحكومية التالية: مصر والأهلي المصري والقاهرة، أو من خلال البريد المصري. اقتصاديا، الهيئة العامة للتنمية الصناعية أعلنت نتائج الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، والذي أسفر عن تخصيص قطع أراض بإجمالي مساحات تتجاوز 300 ألف متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين، وذلك في 8 مناطق صناعية بمختلف المحافظات. رياضيا، الأهلي يواصل تدريباته اليومية خلال فترة التوقف الدولي في غياب اللاعبين المتواجدين مع منتخبات بلادهم، حيث يعمل الجهاز الفني على استغلال الفترة الحالية لرفع المعدلات الجاهزية البدنية والفنية وتجهيز بقية عناصر الفريق للارتباطات المقبلة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.

0: جمعنا علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تالتة الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90 90. حلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. بفكركم تليفوناتنا 2-18-10-86، واللي عايز يبعت لنا أي رسالة على الواتساب 010-490-90-4، رقم التليفون 2-18-10-86، والرسائل بتاعتنا على 010-490-90-4. طيب بداية كلامنا النهاردة من فين؟ بداية كلامنا مع لقطة امبارح اتعملت من لعيبة المنتخب، وفي مقدمتهم محمد صلاح قائد المنتخب ونجم منتخبنا مع الكابتن حسام وكابتن ابراهيم، ان هم جابوا تورته كده يحتفلوا معاهم بتجديد التعاقد ما بين الاتحاد المصري لكرة القدم وما بين التوأم حسام وابراهيم حسن، وانه التجديد تم حتى 2030. ليه لقطة مهمة؟ لانه انت لو جيت من فترة من سنتين ثلاثة كده قلت يا جماعة والله ده حسام وابراهيم هيبقى علاقتهم بمحمد صلاح زي اللي احنا شايفينها دلوقتي، هيقولك عم انت اكيد بتهرج او انت ايه بتقول كلام بس عشان تبقى يعني ايه كلام لتهدئة الرأي العام وكلام للاستهلاك المحلي. لكن لان كان كله متوقع ان كابتن حسام بما هو معروف عنه من انه راجل دم محامي وراجل بيتعصب ومش قالك بس ده هيجي الدنيا هتبقى مع ايه مع محمد صلاح فيها مشاكل كتيرة وهتخانقوا مع بعض وهيبقى الدنيا مش في احسن حالتها. يعني اللي اكتشفناه بقى انه في وجهة نظري الشخصية ان محمد صلاح بيعيش احلى فترة مع منتخب مصر، مش بتكلم على المستوى الفني لانه المستوى الفني محمد صلاح دائما وابدا هو في احسن مستوى فني ليه، ويمكن في فترات كمان كان مستواه الفني اجمد بكتير من دلوقتي كمان، ولكن انا بتكلم على مستوى الروقان. تحس الغزالة رايقة عند محمد صلاح، تحس ان هو عنده من الروح الحلوة والمود الحلو والنفسية الحلوة وموجود في منتخب مصر، ما كانش ده موجود قبل كده. يعني ده ما كانش موجود قبل كده. كنت في اوقات تحس محمد صلاح مبسوط موجود في منتخب مصر مبسوط هو بيمثل منتخب مصر، بس ما كانش بالأريحية دي. ده يعني بقى تشوفه ازاي وتقدر يعني تاخد بالك منه ازاي لما تشوف اللقطة اللي هو عملها امبارح محمد صلاح مع لعيبة المنتخب وان هم بيحتفلوا بالتجديد لكابتن حسام وكابتن ابراهيم. ليه بقى؟ لان هي لقطه مش مفروضه عليهم. يعني مثلا عارف لو عيد ميلاده مثلا ان هم في معسكر هيبقى ذوقيا لازم تعمل كده، لو ما عملتهاش هتبقى ملفته، هتبقى باين ان في حاجه مش مظبوطه يعني. لكن ان انت تحتفل بالتجديد اللي هو اصلا كان من فتره وانتوا كلعيبه يعني ما يعني عملتوا ما عملتوش مش حاجه حد هياخد باله منها، فان انت تبقى بتبادر ان انت تعمل موقف زي ده او حاجه زي دي تبين ان انت مبسوط بوجود الناس دي، مبسوط بتواجد الناس دي، مبسوط ان الناس دي موجودة وان الناس دي بيشتغلوا معاكوا وان انتوا بتشتغلوا معاهم. فدي نقطة مهمة جدا يعني بانت امبارح ولفت نظري بقالها فترة، الفترة اللي فاتت، انه محمد صلاح لا تحس ان هو مبسوط بالفترة اللي فاتت مع منتخب مصر. طلع هو حتى اتكلم قالك ان المعسكر كان في معسكر من المعسكرات، كان اول معسكر مع كابتن حسام حسن، مش اول معسكر، لا المعسكر اللي هو بتاع كاس الامم الافريقيه، قالك ده احسن معسكر انا اديه مع منتخب مصر او اشوفه مع منتخب مصر من ساعه لما لعبت المنتخب مصر. فطبعا جمله زي دي جمله تقيله، ان برضو ارجع اقولك محمد صلاح مش مطالب ان هو يجامل حد ولا يعني يداهن حد ولا انه يقول كلام حلو عشان مثلا يعني يبقى بيجامل الكابتن حسام حسن. يعني تعال نروح لرسائلكم. حجاج مصطفى، نورك ابو حجاج، ربنا يسعدك يا رب ويحفظك، انت اللي منور الدنيا. نروح بعد كده، بحبك في الله كابتن ابراهيم، والله صباح الفل احمد مطوع، صباح الورد والجمال يا ابو حميد، ربنا يعزك ويحفظك ويحبب ويحبك ويحبب في خلقه يا رب. من الحاجات برضو المهمه قوي اللي بفكركم برضو مره تانية، تليفوناتنا 2-18-10-8-66 ورقم الرسائل 010-490-90-4. محمد صلاح كمان اتكلم امبارح، كان التمرينه بتاعت امبارح فيها زياره من وزير الشباب والرياضه الكابتن جوهر نبيل، وكان يعني قال كلمه، وبعد كده صلاح قال كلمه في حضور وزير الرياضه، وقال ان احنا عندنا جهاز فني بقى 3 سنين واحنا ماشيين بشكل كويس، هنبني بقى على اللي فات، هنبني على اللي حصل الفتره اللي فاتت، لان طبعا منتخب مصر في وجهه نظري يوصل لاعلى ليفل ليه في كاس العالم، ده اعلى ليفل منتخب مصر وصل له مع كابتن حسام حسن، واعلى ليفل وصل له المنتخب بشكل عام منذ الحقبه بتاعه كابتن حسن شحاته. يعني انت بتتكلم مثلا في حوالي 14-15 سنه فاتوا منتخب مصر ما وصلش لمستوى بالجمال ده، بالحلاوه دي، بالجمدان ده غير مع كابتن حسام حسن في كاس العالم اللي فات. فمحمد صلاح كلام على حاجه كويسه جدا، انا دايما بقول ان اللعيبه دي لعيبه كويسه، واللعيبه دي لعيبه قادره ان هي تسعد الشعب المصري وتعمل حاجه لمصر، وكمان احنا هنبني على اللي حصل، هنبني على اللي فات الفتره اللي فاتت، هنبني على اللي تم خلال الفتره اللي فاتت، وان شاء الله خلال الفتره اللي جايه نقدر نعمل حاجه تسعد الشعب المصري وتسعد الجماهير المصري. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
0: حماسنا هنشجع من تلت الدنيا الاولى.
1: كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. خليك اذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع كومبيو ساينس، وادفع بيو من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايده، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. ادخل دلوقتي على موقع كومبيو ساينس، تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 411 277 979.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 31، ليلا 22. حالة الجو نهارا غائم، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 14 كيلومتر في الساعة، ليلا 17 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 50%، ليلا 72%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 28، ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 33، ليلا 26. الغردقة نهارا 33، ليلا 26. بورسعيد نهارا 29، ليلا 24. وأسوان نهارا 39، ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
2: موسيقى كبرتنا ولحنت أجمل ذكرياتنا في النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس هي الفنون، ليلة تكريم استثنائية لروح ورحلة الموسيقار الكبير هاني شنودة. نجمات شاركوا رحلته بيتجمعوا على مسرح واحد يوم الجمعة 2 أكتوبر عشان يغنوا أجمل ألحان. احجزوا تذاكركم دلوقتي وحصرياً عن طريق تيكت سمارشي من 1-4 أكتوبر، مهرجان شي آرتس 2026 من تنظيم لايم لايت إيجيبت.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. طيب منتخب مصر ضد أنجولا، احنا هنلعب أنجولا يوم الجمعة إن شاء الله. وحاجة من الحاجات الحلوة الجميلة اللي اتكلمت فيها قبل كده معاكم هي إنه في شغف بماتش المنتخب اللي جاي، يعني في ناس كتيرة عايزة تروح الماتش وناس كتيرة عايزة تحضر الماتش اللي جاي قدام أنجولا، فدي حاجة حلوة وما كانتش موجودة لفترات طويلة. كانت الناس ابتدت تبقى اللي هو إيه، ما مش عايزه تروح، اداء المنتخب مش حلو، ماتشات المنتخب ما بتبقاش حلوه، ومنتخب ما عملش اداء كويس ونجاحات كبيره، فكانت الناس ايه في عزوف شويه. واحده من اهم ان لم تكن اهم مكتسب في وجهه نظري عمله حسام حسن انه لم الناس تانية حول المنتخب، بقت الناس تانية ناس مره تانية حريصه تروح تحضر ماتشات المنتخب وتبقى موجوده في ارض الملعب وتشجع اللعيبه، فدي نقطه مهمه جدا جدا جدا. احنا لعبنا انجولا 35 مرة خلاص، كسبناهم 20، اتعادلنا في 9 واتغلبنا في 6. سجلنا تحت قيادة سجلنا في شباك انجولا مع منتخب مصر 59 هدف، واستقبلنا 32 هدف. ده مع مين؟ ده انا اسف، ده تحت قيادة الكابتن حسام حسن. يعني تحت قيادة الكابتن حسام حسن احنا سجلنا 59 واستقبلنا 32. ف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نقدر خلال الفترة اللي جاية نعمل ارقام كمان احسن من كده وارقام افضل من كده. طيب النهاردة هيكون في مؤتمر صحفي للكابتن حسام حسن ومع محمد هاني واحد من كباتن المنتخب واحد من كباتن الفرقة، هيكون في قاعة المؤتمرات باستاد القاهرة الدولي عشان ايه يتحدثوا عن التفاصيل الخاصة بالتحضيرات لأول لقائين بقى هيلعبهم المنتخب بعد فترة غياب او من بعد كاس العالم. عندنا ماتش قدام انجولا يوم الجمعة، عندنا ماتش قدام جنوب السودان ان شاء الله يوم 29 يوم الثلاث، وبعد كده عندنا ماتش يوم 4 قدام جنوب افريقيا هنا في مصر. هنا بقى في نقطة، عشان في كذا حد كان بيسأل هو احنا ليه يا جماعة بنلعب ماتش ودي بعد الماتشات الرسمية، المفروض نلعب الماتش الودي وبعد كده الماتشات الرسمية. فدي نقطة الجهاز الفني او اتحاد الكرة ملوش اي علاقة بيها ولا الجهاز الاداري، هي دي حاجة ليها علاقة بالاجندة الدولية. هو الاجندة الدولية الاتحاد الافريقي كان محدد ان ماتشين جنوب السودان وانجولا قبلي في المعادين دول اللي هو 25 و29، والفيفا راح ضامن فترتين للاجنده الدوليه مع بعض. يعني خلي بالكوا الفتره اللي احنا فيها دي الاجنده الدوليه ما كانتش بالطول ده، هي كانت في اجنده دوليه او توقف دولي في سبتمبر وتوقف دولي في اكتوبر. الاتحاد الدولي بقى لما لقى ان الفترتين دول قريبين من بعض راح ضامن ولامم التوقفين في توقف واحد، فبقى توقف طويل. واوريدي الاتحاد الافريقي كان محدد ماتشين التصفيات الرسمية

في شك ان هو محمد صلاح جزء كبير جدا جدا جدا جدا جدا جدا من يعني مشواره ده، فضل وكرم ربنا ورزق ربنا اللي ادال صلاح في عقله، في عقله وشخصيته وعقليته ازاي بيدير موهبته. لانه كلام مكرر بس هو حقيقي وصحيح، انه محمد صلاح جي ناس كتيرة في مصر كموهبة، وجي ناس كتيرة في مصر كإمكانيات فنية كانت تقدر تلعب في أقوى وأعلى دوريات العالم، ولكن اللي خلى محمد صلاح يقدر يستفيد ويستخدم إمكانياته الفنية ويقدر ان هو يوصل بيها للنقطة دي هو أو هي عقليته، عقلية محمد صلاح. فمتفق معك جدا ان محمد صلاح بالعقلية اللي موجودة عنده، بشخصيته، بطريقة تفكيره، بطريقة إدارته لحياته بشكل عام، مفيش شك إن محمد صلاح يعني يبقى مع كم الخبرات اللي أخدها، مع المشوار الكبير اللي قضاه بره مصر، مع كم الناس اللي هو احتك بيهم، مع التطوير اللي هو التطوير المستمر اللي بيطوره لنفسه والإمكانياته والعقليته، مفيش شك إن إحنا لازم نستفيد من محمد صلاح بعد ما يبطل، لازم نستفيد منه. يعني نبقى ظالمين لنفسنا لو ما استفدناش من محمد صلاح بعد ما يبطل في كيفية إدارة الكرة المصرية. لازم نستفيد منه يعني. ومتفق معك يا أبو حميد جدا جدا جدا في الكلام ده. نطلع لفاصل سريع نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.

0: الراديو 99 هواها مصر. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. واحدة من الحاجات اللي يعني ناس كتيرة بتتكلم فيها، يمكن احنا فجرناها هنا واتكلمنا فيها مع حضرتك وكنا اول ناس قلنا القصة دي، وبعد كده بقى الناس ابتدت تتكلم في التفاصيل، وهي موضوع محمد الشناوي، وانه محمد الشناوي بيفكر جديا في الاعتزال الدولي نتيجة بعض الاختلافات في وجهات النظر من جانب محمد الشناوي مع الكابتن حسام حسن. وهنا عايز أكد على جزئية مهمة جدا، أن كابتن حسام حسن كان هو اللي وقف مع محمد الشناوي لو تفتكروا لما كان الشناوي مصاب في كتفه، وكان شوبير بيلعب وشوبير كان متألق، كانت كل الناس بتتكلم أن شوبير خلاص هو اللي لازم يفضل مكمل في الأهلي ومكمل في منتخب مصر. اللي رجع الشناوي هو كان كابتن حسام، رغم أن الشناوي كانش بيلعب، رجع هو حارس زي ما بتصاب هو حارس مرمى مصر الاول، رجع هو حارس مرمى مصر الاول. دي نقطه تتشال من الجهاز الفني او تتشال للجهاز الفني، تتشال للكابتن حسام حسن. فعز ما كان كل الوسط الرياضي او كل الوسط الاعلامي كل السوشيال ميديا بتتكلم ان شوبير لازم هو اللي يقف. القصه اللي مزعله محمد الشناوي اللي كنت شرحتها لحضراتكم قبل كده بتاعت ماتش ايران في كاس العالم بكل تفاصيلها، حتى لو الشناوي زعلان من حاجه فيها ما ينفعش الزعل ده يبقى زعل نعمل له جنراليزيشن، نعممه بقى ونقول ان كابتن حسام مش واقف معايا وكابتن حسام، لانه كابتن حسام هو اللي رجع الشناوي قبل كده وليه مواقف كتيره فيها جدعنه من كابتن حسام مع محمد الشناوي. وبالتالي حتى لو تزعل من الموقف بس ما ينسحبش ده على تقييمك للشخص، ان هو مش جدع معاك او انه ما وقفش في ظهرك او انه هو مش بيعاملك كويس، لان في مواقف عديده الكابتن حسام حسن هو بين فيها قد ايه هو شاري محمد الشناوي، مقدر محمد الشناوي كواحد من اهم حراس مرمى مصر خلال العشر سنين اللي فاتوا، ومحمد الشناوي يستحق ده، لان محمد الشناوي واحد من اهم حراس مصر على مر التاريخ. يعني لما تيجي تعد حراس مرمى مصر على مر التاريخ هتذكر محمد الشناوي، هو عمل ده بمجهوده وبتعبه وبشقاه وبكرم ربنا قبل اي شيء، وبتاريخ هو عمله مع منتخب مصر. لكن في اوقات المدرب ممكن ايه يستغل فرصه، لو هو بقى ناوي نيه وحشه اللعيب او مش حابب لعيب او مستني له على حاجه او متلكك له، يستغل فرصه زي ما محمد الشناوي كان مصاب فيها دي، وشوبير هو اللي راكب، وكمان بسش راكب كانه بيلعب عشان ما فيش غيره، لا ده راكب ومكسر الدنيا ومتالق، كان خلاص شوبير هو اللي خلاص بقى حارس مرمى منتخب مصر الاول والشناوي بعد، لكن لا هو ما عملش كده. فدي نقطه اعتقد ان محمد الشناوي محتاج يعيد التفكير فيها. الزمالك هيلعب ماتشين وديين مع مودرن سبورت يوم الحد 27 ومع ام بي يوم الحد 4 اكتوبر، يعني في اسبوع فرق بين الماتشين عشان يستعد لايه لماتشات الدوري لما ترجع، لان هو هيرجع بقى ايه مش اي رجع، هو هيرجع ماتش الاهلي والزمالك. يعني هو هيلعب يوم حد 27 قدام مودرن سبورت ماتش ودي، الحد اللي بعديه الاربع الحد اللي بعديه سوري 4 اكتوبر هيلعب قدام ام بي ماتش ودي تاني، الحد اللي بعديهم 11 اكتوبر ده ماتش اهلي وزمالك، وما ادراك ما اهلي وزمالك. الاهلي يجري 3 تعديلات على ودياته بعد تغيير موعد مباراة بترول اسيوط. الاهلي على الجانب الاخر هيلعب 3 وديات خلاص، كان في على فكرة ماتش بترول اسيوط ده في بطولة كاس عاصمة مصر بعد ما ميعادها اتغير تمام. الفريق الاول زي ما قال الكابتن وقال جمعة هيخوض مباراتين ودياتين خلال فترة التوقف الدولية الحالية، بس هيغير المنافس في واحدة من الماتشات. المباراة الودية الاولى هتكون امام فريق الاتحاد المصراتي الليبي ده يوم 28، وده كان المفروض المنافس فيها الهلال الليبي، وكان معادها يوم 30، فتغير المعاد وتغير المنافس. المنافس بقى الاتحاد المصراتي الليبي، وهيبقى الماتش يوم 28. الماتش التاني هيكون امام مصر للمقاصة يوم 2 اكتوبر، بعد ما كان الماتش ده المفروض يكون يوم 3 اكتوبر. يعني هيلعبوا ماتش 28 وماتش يوم 2. والجهاز الفني عمل بعض التعديلات على اعداد الفريق بعد تقديم موعد مباراة الاهلي وبترول اسيوط عشان تتلعب يوم 7 اكتوبر بدل يوم 8، فطبعا ده ادى الى تعديل برضو في جدول الاعداد اللي عامله الجهاز الاداري طبعا بالمشاورة مع الجهاز الفني. ارقامنا 2-18-10-8-66 اللي عايز يكلمنا، والرسائل على 010-490-90-4. نروح لطاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر كان عنده جزع في اربطة المرفق، تمام، فهو بينفذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بيه عشان يكون جاهز ان شاء الله لماتش الاهلي والزمالك يوم 11 اكتوبر القادم بمشيئة الله. وفي اكتر من حد برضو بيتجهز، محمد الشناوي، ياسر ابراهيم، طاهر وكوكا. عموتة عمل جلسة ومحاضرة فنية مع اللعيبة بيتكلم فيها على أهمية الفترة الحالية. أنا بقول لحضراتكم الملخص يعني اللي اتقال في هذه الجلسة، اتكلم معهم على أهمية الفترة الحالية وأهمية التفاصيل اللي موجودة فيها عشان انت هترجع على ماتش الزمالك، وما أدرك ما ماتش الزمالك، فهو عايز تركيز كبير من كل الفرقة ومن كل اللعيبة عشان الماتش اللي جاي ما يحتملش أي هزة، وأي هزة ممكن تأثر بشكل كبير جدا على مشوار الفريق في الدوري، وكمان على ثقة الجمهور. هو أكيد وصل لعموت الكلام ده، ان هو اكيد متفاهم، واكيد كابتن وائل جمعة، كابتن ياسر رضوان والناس اللي حواليه فاهمين جدا جدا وعارفين انه الناس مش مبسوطة، الجمهور مش راضي، فطبيعة الحال اكيد الكلام ده هيكون بيوصل للحسين عموتة، وهيبقوا عارفين او بيوصلوا له انه يعني ال ان ماتش الزمالك ده ما يقبلش الاسم على 2، وان لازم يكون فيه نتيجة إيجابية عشان تهدي الأجواء حواليك وتهدي الدنيا حواليك، فتعرف تشتغل الفترة اللي بعديها بشكل جيد. لأن أنتوا عارفين إن ماتش الأهلي والزمالك كسبته بيديك نفس، يعني عارف أنت إيه، بيديك نفس كده تشتغل بعديه 3-4 شهور بروقان من غير أي ضغوط. والعكس بالعكس، خسرت هتبقى تحت ضغوط يعني لا حصر لها. كابتن عماد النحاس المدير الفني الجديد للوحدات الأردني بيكشف عن تفاصيل الجدال الأول خلال فترة المفاوضات. قال: أشكر إدارة الوحدات على هذه الثقة التي قد منحوها لي، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن وعلى قدر تلك الثقة. هنسافر مساء غد الخميس، طبعا الكلام ده كان امبارح التصريحات، فهو هيسافر النهاردة بالليل إلى الأردن، وبيتمنى من الله التوفيق وأن يعيد بطولة الدوري الغيبة منذ 4 مواسم إلى نادي الوحدات الأردني. قال: أنا حافظت على الجهاز الفني اللي معايا في النادي المصري بخلاف أمير عبد الحميد مدرب الحراس، لظروف امتلاك نادي الوحدات مدربا للحراس وهو من أبناء النادي، فما كانش هينفع أن هو يغيره. وقال إن ملف مدرب الحراس كانت أبرز النقاط التي يعني ما شاهدتش، هو بيقول ما شاهدتش خلاف، ولكن حصل فيها جدال مطول خلال المفاوضات. وقال إن هيكون موجود معايا محمد محسن أبو جريشة كمدرب عام، وعبد الرحمن فاروق مدرب مساعد، وأيمن محمد محلل أداء. وقال: سيبتعد عنا في الجهاز المعاون عبد الرحمن عيسى مخطط الأحمال، وأحمد حسن طبيب العلاج الطبيعي، لظروف ارتباطاتهما في مصر، عندهم بعض الارتباطات في مصر، فبالتالي مش يقدروا يكونوا موجودين مع الكابتن عماد النحاس في الأردن. وقال له: تربطني علاقة قوية بطارق مصطفى المدير الفني للفيصلي اللي هو الغريم التقليدي للوحدات، وطبعا دي اضافه للدوري الاردني وتمثل افضليه للمدرب المصري. دي كل تصريحات الكابتن عماد النحاس. وانا عايز اكد على نقطه هو كان قالها في اخر الكلام ده، انه فكره ان انت يبقى عندك الاهلي والزمالك بتوع الاردن اللي هم الفيصلي والوحدات يبقى بيدربهم اتنين مدربين مصريين، دي حاجه تخلينا نفتخر وخلينا نرفع راسنا لفوق وخلينا مبسوطين وفرحانين ان انت على راس القياده الفنيه الاكبر فريقين في الاردن، اتنين واسمين كبار في عالم التدريب المصري، هم طارق مصطفى وعماد النحاس. فرب ليهم كل التوفيق، رب ليهم كل الكرم والفتح والستر والبركه والنجاح، لانه نجاحهم بيعلي من اسم وقيمه المدير الفني المصري. يتبقى بس حاجه اخيره، نفسي بقى زي ما مدربنا كده ملعلعين ومدربنا ناجحين واسميهم كبيره ورايتهم عاليه كده في الدوريات اللي حوالينا، نفسي بقى في مصر ندي فرص بدري شويه لمدربنا اللي احنا بنقول عليهم شباب يا جماعه، بس هم يعني كابتن طارق مصطفى داخل على الستين يا جماعه، وكابتن عماد النحاس يعني امتى هندي للمدربين دول فرص بجد؟ يعني علي ماهر امتى ياخد فرصه كبيره؟ طبعا هو في نادي كبير، طبعا نادي سيراميكا واخد فرص كبيره كتير قبل كده، بس انا اقصد هنا عشان اتكلم بشكل مباشر، امتى يدرب الاهلي مثلا؟ عماد النحاس 6 ماتشات كسبك دوري كاهلي، امتى ياخد فرصه كامله انه يدرب؟ بس فرصه كامله يعني ايه؟ فرصه تبقى انت مديله عقد طويل الامد بامكانيات ماديه وامكانيات اداريه جيده، كل الناس في ظهره، زي ما بنعمل مع الاجانب اللي كتير منهم على فكره بيبقوا كوليشن كان. يعني انت لما تيجي تعد في اخر 10 سنين كام مدير اجنبي جه في مصر ونجح، هتلاقي مثلا كولر، موسيماني، جوميز، جوسوالدو فيريرا، دول اللي انا فاكرهم، يعني دول يعني 5 مثلا 6 يا سيدي، لو في مثلا 2 وقعوا من في وسط كام واحد بقى؟ تلاقي في وسط مثلا 60 مدرب جه مثلا 10% منهم هم اللي نجحوا. فزي ما احنا بنصبر على مدربين كتير جدا، يعني هتلاقي مثلا الزمالك في وسط اللي انا بكلمك عليهم دول، في وسط مثلا جوزوالدو فيريرا ومثلا وجوميز، هتلاقي مثلا جاب مثلا 7-8 تانيين ما عملوش اي حاجه. نفس القصه الاهلي، يعني في وسط كولر وموسيماني هتلاقي سوارش وهتلاقي ريبيرو وهتلاقي يسترو، هتلاقي ناس كتير جدا جات وعملوش اي حاجه. فهو ده اللي انا اقصده. فنفسي ان شاء الله ربنا بس يكرمهم باذن الله في تجربتهم هما الاثنين، وحدته الفيصلي كابتن عماد وكابتن طارق، وان شاء الله الفتره الجايه نشوف مدربين واسماء مصريه اكتر بتكبر جوه الدوري بتاعنا، الدوري المصري. خلصت حلقتنا النهارده من كره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد. نشوفكم ان شاء الله يوم الاحد في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصري.

0: راديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استقبل الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في اجتماع الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال اللقاء رحب رئيس الوزراء بالمدير العام اليونسكو معربا عن اعتزازه لتولي المسؤول المصري ذي خبرات علمية وتنفيذية كبيرة هذا المنصب الدولي الرفيع، ومشيرا إلى مواصلة دعم مصر له. وبدوره أعرب العناني عن تقديره البالغ لثقة ودعم مصر المستمر له، مؤكدا الدور الإيجابي المهم الذي تقوم به مصر كشريك فاعل في دعم أجندة المنظمة وجهودها في النهوض بمجالات التعليم والثقافة والعلوم. وزير الخارجية بدر عبد العاطي استضاف بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول التعافي المبكر في قطاع غزة، والتي عقدت برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا وفرنسا والمفوضية الأوروبية وبمشاركة وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية والعديد من الوزراء الخارجية والمسؤولين. شهد اللقاء بحث الأوضاع المأساوية في قطاع غزة وسبل ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة آمنة ومستدامة وحشد الجهود الدولية في هذا الشأن، فضلا عن ضرورة الإسراع في إطلاق وجود التعافي المبكر وإعادة الأعمار وبما يوفر سبل العيش الكريم للشعب الفلسطيني الشقيق. قافلة شاحنات المساعدة الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 83 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر بوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت اليوم التصيد في عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان. تأتي هذه الاعتداءات في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية تصيد عملياتها العسكرية في عدد من المناطق الجنوبية من خلال القصف المدفعي والغارات الجوية وعمليات التبليغ. اقتصاديا، وزير النقل كمال الوزير أكد أن الدولة المصرية تمضي بخطى متسارعة في تنفيذ وتطوير منظومة النقل بمختلف قطاعاتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية، مشددا على أن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات وسرعة الإنجاز وجودة التنفيذ تمثل ثوابت أساسية في جميع مشروعات وزارة النقل. جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير النقل اليوم في عدد من أجنحة الشركات العالمية والمحلية المشاركة في معرض إيلي ترانس بالعاصمة الألمانية برلين. رياضيا، منتخب مصر يختتم اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة أنغولا غدا في الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا، حيث يشهد مران اليوم الاستقرار على التشكيل الذي يخوض به الفراعنة المواجهة. هذا يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني حسام حسن أنغولا في 10 مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.

بعض الأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ 9 بالليل على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر يختتم اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة أنغولا غدا في الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا، حيث يشهد ميرانو اليوم الاستقرار على التشكيل الذي يخوض به الفراعنة المواجهة. منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني حسام حسن يواجه أنغولا في 10 مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 2027. الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصل تدريباته باستاد الدفاع الجوي استعدادا للقاء زد المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر. الأهلي وصل تدريباته اليومية خلال فترة التوقف الدولي في غياب اللاعبين المتواجدين مع منتخبات بلادهم، حيث يعمل الجهاز الفني على استغلال الفترة الحالية لرفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية وتجهيز بقية عناصر الفريق للارتباطات المقبلة. وأخيرا فريق سيراميكا يواجه نظره الساحل الكويتي وديا اليوم ضمن استعداد الفريق لاستئناف منافسات بطولة الدوري الممتاز عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. التسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 99.
1: سنة 1920 يبني المعمار الإيطالي الأشهر وقتها في العالم أنطونيو لاشياك قصر جديد للبرنسيسة أمينة بنت الخديوي إسماعيل ووالدة محمد طاهر باشا. شوف بقى لما بنت الخديوي إسماعيل تبني قصر ويبنيهولها لاشياك شخصيا ويطلع حاجة عاملة ايه بقى، عاملة ازاي بقى يا لهوي. والحقيقة بقى ان لاشياك ما بيقصرش خالص، عمره ما قصر، وفي هذه الحالة بالذات يخرج للكون واحد من اجمل القصور اللي عرفتها مصر في تاريخها، لقوا بيصنف كواحد من اجمل قصور العالم كله رغم مساحته الصغيرة اللي بتخليه يعني الفيلا الأكثر رقيا في مصر كلها. بالمناسبة أنطونيو لاشياك من أعظم المعماريين الأجانب اللي جم مصر، وهو اللي صمم مجموعة كبيرة من مباني وسط البلد زي مثلا الفرع الرئيسي لبنك مصر، عمارات الخديوية المبنية القديمة دي، المبنى القديم مثلا بتاع وزارة الخارجية المصرية يا الله على جماله اللي في ميدان التحرير، مدرسة الناصرية بشارع شامبليون مثلا، مبنى محطة الرمل باسكندرية شوف الجمال. وقت بناء القصر بقى اتسمى باسم طاهر باشا اللي هو ابن الأميرة أمينة، وطاهر باشا كان الرياضي الأشهر في مصر وقتها، رئيس للجنة الأولمبية وفارس وراعي لرياضة السيارات في مصر خلال الحرب العالمية. ولأن طاهر باشا كان موالي للألمان اتسجن أكتر من مرة وفي أكتر من سجن، فاضطر مثلا يعمل ايه، يبيع قصره، فاشتراه الملك فاروق وكان هدية للملكة فريدة. ومن وقتها اتحول قصر طاهر باشا لقصر الطهرة، والطهرة الصفة اللي فضلت لصيقة بالملكة فريدة

حتى بعد طلاقها من الملك فاروق. يلا ما علينا، نرجع للقصر. الملك فاروق كان من هواة جمع التحف والأنتيكات، فيقوم عامل ايه؟ يقوم محول القصر تقريبا لمتحف شخصي لمقتنياته. زي ما بقولك كده، هتلاقي اجمل ترابيزة بلياردو في العالم بتحتل قاعة البلياردو في القصر ده، وأغلى دولاب هدايا، مجموعة نادرة جدا من التماثيل الرخامية، أجمل طقم شمعدانات وأباليك في كوكب الأرض، سقف من المرمر الأبيض لما الشمس تنوره ممكن تعيط من جماله، تابلوهات لأشهر رسامين العالم، سجاد إيراني من اللي لما النفر يدوس عليه بس يرجع شباب على طول، نجف بقى، نجف من اللي يشرح القلب الملتاع، أكبر مجموعة فازات وزجاجيات من كل بلاد الدنيا، وكل ده كوم، والنافورة النحاس اللي في المدخل كوم لوحده. بصوا، هو الوصف ممكن ما ينتهيش لحد بعد بكرة الساعة 8 بالليل. المهم يعني التحفة دي منفعش إنها تكون مقر للحكم. بسبب إيه؟ بسبب طبعا صغر المساحة مع كم التحف والأنتيكات طبعا، ودارت الدايرة طبعا على القصر سنة 53، وانضم للقصور الرئاسية، وتحول لمقر سري لقيادة الجيش خلال حرب 73. ويمكن أشهر صورة للحرب اللي فيها الرئيس السادات مجتمع مع قادة الميدان وقدامهم خريطة كبيرة للمعركة، الصورة دي اتخذت في قصر الطهرة، والخريطة كانت محطوطة على ترابيزة البلياردو الأغلى في العالم اللي حكينا عنها من شوية. القصر كمان شهد إقامة السيدة فتحية نكرومة زوجة أول رئيس لغانا. طبعا اللي يعني من سني يفتكروا فتحية نكرومة دي كانت بتتمشى في البلد ونقعد نلف حواليها ونقعد نزيط كده. وشاهد كمان إقامة رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان. حالة القصر بقى اتدهورت جدا طبعا بعد التأميم، مش عايزة كلام يعني، مش عايزة شرح، واتباعت كتير جدا من محتوياته في مزادات ما بعد 52، مش عايزة كلام. يمكن ده السبب اللي خلى إقامة الإمبراطورة بتاعت إيران السابقة اللي هي فرح ديبا وأسرتها ما تطولش، وتقوم إيه، وتقوم تقرر استئجار فيلا في جنوب فرنسا وتروح تعيش فيها. القصر استعاد جماله ورونقه في تسعينات القرن الماضي مع إيه؟ مع حركة تجديد لكل القصور الرئاسية، الحمد لله يعني. ويظل الطهرة واحد من أكتر قصور العالم أناقة، وموجود في القاهرة العامرة. طبعا يمكن كتير مننا ما يعرفوش حتى بوجوده ولا تاريخه، ابحثوا صدقوني هتنبسطوا.

إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم رئيس تيار الحكمة العراقية عمار الحكيم، وذلك بحضور وزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. رحب الرئيس خلال اللقاء برئيس تيار الحكمة مشددا على العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والعراق، ومؤكدا حرص مصر على التواصل مع مؤسسات الدولة العراقية وجميع القوى السياسية الوطنية. وجدد الرئيس السيسي التأكيد على حرص مصر الدائم على أمن واستقرار العراق الشقيق ومساندتها جميع الإجراءات التي تتخذها الدولة العراقية للحفاظ على سيادة العراق ووحدة وسلامة أراضيه. من جانبه أعرض عمار الحكيم عن ذلك امتنانه للقاء الرئيس، مشددا على محورية الدور الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا حرصه على التشاور مع السيد الرئيس بشأن التطورات الإقليمية. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التقى نواف سلام رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الدورة 81 للجمعية الأمن العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكد مدبولي خلال اللقاء توابط الموقف المصري الداعم للجمهورية اللبنانية الشقيقة وحرص القاهرة على مساندة الدولة اللبنانية ومؤسستها الوطنية بما يحفظ استقرار لبنان وأمنه ووحدة أراضيه، ويدعم قدرة مؤسسات الدولة على الاطلاع بمسؤولياتها في هذه المرحلة الدقيقة. ومن جانبه أعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني عن بلغ تقديره للدعم الذي تقدمه مصر للبنان قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدا أن المواقف المصرية الداعمة للدولة اللبنانية ومؤسستها الوطنية تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين. وزير الخارجية بدر عبد العاطي استضاف بمقر باتة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول التعافي المبكر في قطاع غزة، والتي عقدت برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا وفرنسا والمفوضية الأوروبية بمشاركة وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية والعديد من وزراء الخارجية والمسؤولين. شهد اللقاء بحث الأوضاع المأساوية في قطاع غزة وسبل ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة آمنة ومستدامة وحشد الجهود الدولية في هذا الشأن، فضلا عن ضرورة الإسراع في إطلاق جهود التعافي المبكر وإعادة الأعمار وبما يوفر سبل العيش الكريم للشعب الفلسطيني الشقيق. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 83 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. اقتصاديا، وزير النقل كامل الوزير أكد أن الدولة المصرية تمضي بخطى متسارعة في تنفيذ وتطوير منظومة النقل بمختلف قطاعاتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية، مشددا على أن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات وسرعة الإنجاز وجودة التنفيذ تمثل ثوابت أساسية في جميع مشروعات وزارة النقل. جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير النقل اليوم في عدد من أجنحة الشركات العالمية والمحلية المشاركة في معرض إينو ترانس بالعاصمة الألمانية برلين. رياضيا، منتخب مصر للشباب مواليد 2007 يلتقي في 8 مساء اليوم في إطار تصفيات شمال إفريقيا تحت 20 سنة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. يلتقي نبره المنتخب الليبي على ملعب استاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30. الدقيقة الأولى.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي على

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر. الله

0: الأرض لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مجددا حرص مصر على أمن واستقرار العراق ومساندتها لجميع الإجراءات التي يتخذها من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، مشيدا بالدور المحوري لها في الحرب على الإرهاب والفكر المتطرف والعمل على اكتساس جذورهما. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقبال رئيس تيار الحكمة العراقية عمار الحكيم، وذلك بحضور الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. وخلال اللقاء استعرض الرئيس السيسي الرؤية الوطنية القائمة على الدعوة لتغليب الحلول السلمية للأزمات والنزاعات ودعم المؤسسات الشرعية ومفهوم الدولة الوطنية الجامعة، كما تناول الرئيس الجهود المصرية الجارية لخفض التوتر وتجنب الانزلاق لموجة جديدة من التصعيد. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد على ثوابت الموقف المصري الداعم للبنان وحرص مصر على مساندة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، مؤكدا دعم مصر لكل ما من شأنه تعزيز سيادة الدولة اللبنانية ودعم مؤسساتها الوطنية وفي مقدمتها الجيش اللبناني. تصريحات مدبولي جاءت خلال استقباله نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي أكد أن قمة شرم الشيخ للسلام مثلت محطة مهمة لحشد الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة ودعم مسار السلام، مشددا على ضرورة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام بكافة مراحلها. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال استضافته مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول التعافي المبكر في غزة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزارة الصحة والسكان أعلنت توفر لقاح الأنفلونزا الموسمية، مؤكدة أهمية الحصول على اللقاح سنويا باعتباره أحد أهم وسائل الوقاية الفعالة والآمنة من الإصابة بالأنفلونزا وتقليل احتمالية حدوث مضاعفاتها، خاصة مع حلول موسم الشتاء الذي تزداد خلاله فرص انتشار العدوى التنفسية. اقتصاديا، وزير النقل كامل الوزير أكد أن الدولة المصرية تمضي بخطى متسارعة في تنفيذ وتطوير منظومة النقل بمختلف قطاعاتها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية. تصريحات وزير النقل جاءت خلال جولة تفقدية بعدد من أجنحة الشركات العالمية والمحلية المشاركة في معرض إينو ترانس بالعاصمة الألمانية برلين. ورياضيا، منتخب مصر للشباب يواجه نظيره الليبي في 8 مساء ضمن تصفيات شمال افريقيا المؤهله لكاس الامم الافريقيه. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجه الحراره في القاهره الان 30 درجه.
0: الدقيقه الاولى

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مجددا حرص مصر على أمن واستقرار العراق ومساندتها لجميع الإجراءات التي يتخذها من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، مشيدا بالدور المحوري له في الحرب على الإرهاب والفكر المتطرف والعمل على اكتساس جزرهما. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله رئيس تيار الحكمة العراقية عمار الحكيم، وذلك بحضور الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. وخلال اللقاء استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني عبر جهود تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ والخطة الأمريكية للسلام، كما شدد الرئيس على موقف مصر الراسخ تجاه حتمية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى وفد شركة شيفرون العالمية على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي مستهل اللقاء أشاد مدبولي بالعلاقات التي تربط بين قطاع البترول المصري وشركة شيفرون العالمية، معربا عن استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم للشركة بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتحقيق تقدم ملموس في أنشطة الاستكشاف والإنتاج خلال الفترة القادمة. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي أكد أن قمة شرم الشيخ للسلام مثلت محطة مهمة لحشد الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة ودعم مسار السلام، مشددا على ضرورة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام بكافة مراحلها. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال استضافته مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول التعافي المبكر في غزة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزارة الصحة والسكان أعلنت توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية، مؤكدة أهمية الحصول على اللقاح سنويا باعتباره أحد أهم وسائل الوقاية الفعالة والآمنة من الإصابة بالإنفلونزا وتقليل احتمالية حدوث مضاعفاتها، خاصة مع حلول موسم الشتاء الذي تزداد خلاله فرص انتشار العدوى التنفسية. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أعلن إنهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، مشيرا إلى أن إغلاق هذا الملف المالي المعقد يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتصحيح المراكز المالية لبنك الاستثمار القومي. ورياضيا، المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة أنغولا في 10:00 PM غدا في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل على مستمع الراديو 90 90، هواها مصري. أحمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا بنتابع فيها حال بلدنا أخباره إيه. حال بلدنا بنشتغل مع حضراتكم على شكاوي حضراتكم في التواصل مع السادة المسؤولين من الوزراء ومن كل المحافظين وكل الناس، ونعرف إيه حال بلدنا. حال بلدنا برضو بيقوم على بناء الإنسان وبيقوم على طرفي مهمين جدا، وهم الشباب والمرأة، واشتغلت عليهم الدولة المصرية وصولا من 2014 لحد دلوقتي 12 سنة. السؤال هنا هو الشباب وتأهيله أو المرأة وتأهيلها هو مسؤولية مين؟ مسؤوليتنا احنا كأب وأم وبيت، بيقدر يعمل قيادة ازاي؟ يقدر يعمل تأهيل لشبابه ازاي؟ لولاده ازاي؟ للمرأة ازاي؟ ولا دور المرأة؟ هنمسك النهاردة الأول في دور الدولة اشتغلت على ايه. الدولة اشتغلت على تأهيل وتدريب الشباب من خلال أكاديميات ومن خلال دورات تدريبية كتير، عشان تطلع قيادات وعشان تطلع ناس مؤهلين وعشان تطلع ريادة أعمال وعشان تطلع اقتصاديين كمان. بس هل هو الدور دولة بس ولا لا؟ ده هنتكلم فيه النهاردة باستفاضة مع صديقتنا العزيزة الكاتبة الصحفية الأستاذة سماح حسن اللي نورت الراديو 90 90.
2: أحمد زيك
1: وعشاني جدا جدا جدا، بفتقدك ولكن بشوفك في نجاحاتك ما شاء الله، سواء في كتاباتك أو في لقاءاتك في معظم القنوات.
2: أشكرك جدا.
1: شايف الوضع إزاي وشايف المسؤولية مسؤولية مين؟ دولة ولا بيت؟
2: هي اتنين طبعا.
1: الاثنين
2: طبعا اكيد، الدولة والبيت هما اتنين مهمين جدا في تقدم اي دولة، تطور اي دولة، الدولة والبيت الاثنين.
1: خلي بالك ان احنا كدولة، احنا دولة شابة، ويمكن نتحسد لدول كتير مثلا زي الدول الاوروبية يقولك القارة العجوز. احنا عندنا نتيجة الاحصاءات وحتى الاحصاءات الاخيرة 63% من الدولة شباب، فانت عندك قوة وعندك دفعة وعندك ثروة من خلال الشباب. اشتغلت عليها الدولة، وانا عارف انك متابعاها من بداية الملف، اشتغلت عليها ازاي؟
2: خلينا نرجع قبل 2014، وكان نظرة الدولة للشباب عاملة ازاي.
1: تمام.
2: كانت الدولة بتبص للشباب وقتها في التوقيت ده ان هم عائق، ان هم كتير، ان
1: صحيح.
2: هم مش عارفين يوجهوهم، ان هم عايزين يعملوا شكل بس منظر ان قدام العالم ان احنا عندنا شباب وان هم شغالين.
1: تمام.
2: ده كان منظر سوري بس.
1: لكن واتفق مع كلامك لان كانت نسبة البطالة فوق 14%
2: جدا، وشباب قاعدة على القهاوي، وكانت في تفاصيل كثيرة قوي قوي، بس إن لا احنا للأسف الذاكرة عندنا يعني
1: بننسى.
2: ضعيفة.
1: صحيح. بننسى.
2: بعد 2014 اعتقد ان هي كانت البداية المهمة، كانت في 2014 بداية اقتراح الشباب اللي عندنا دول عايزين نستغلهم.
1: صحيح.
2: نستغل موهبتهم،
1: نستغل
2: طاقتهم. احنا داخلين في عصر مهم جدا، كان بداية عصر الانترنت والتكنولوجي والعالم.
1: صحيح.
2: كله عمال يجري،
1: والسوشيال ميديا
2: واحنا واقفين في مكاننا. فبصراحة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لا، احنا عايزين نستغل الشباب دي. وكان من بداية 2014 فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب
1: PLP.
2: كان
1: تمام.
2: البداية هنا بدأت الفكرة تروح وتيجي وتتمحور لغاية ما اتبلورت، وتم الإعلان في 2016 هو عام الشباب. الرئيس
1: صحيح.
2: أعلن بشكل واضح وصريح إن عام 2016 هو ده عام الشباب.
1: يعني 14 وضع الفكرة والاستراتيجية، 16 التنفيذ
2: وإزاي هنعملها، واختيار الشباب إزاي، ومين الشباب، والمحافظات إيه.
1: صحيح.
2: تفاصيل بقى، أنت عندك تفاصيل، أنت ما بتتكلمش في القاهرة واسكندرية بس،
1: طبعا
2: جميع المحافظات بتتكلم
1: مختلف الثقافات والعادات والموروثات
2: والذكر او انثى.
1: صحيح.
2: والسن والفئات، وقسموها 18 وبعدين قسموها مجرد ما الشاب يتخرج، يعني كان في تفاصيل كتيره.
1: الفئات العمريه.
2: الفئات العمريه
1: التصنيف العام كان 18 ل 35 هي دي فئه الشباب.
2: ايوه. بس 18 ليهم حاجه، 20 ليهم حاجه، 35 ليهم حاجه. بداوا بقى يعملوا اللي هو البي ال بي، واحنا انت اكيد كنت يعني حاضر وقتها.
1: تمام.
2: وعارف وكان بيحصل فيه ايه. بدأوا يعملوا اختبارات للشباب بشكل يعني عادل وحقاني جدا في جميع المحافظات. تم اختيار مجموعة كبيرة جدا منهم، بدأوا ييجوا القاهرة، يتعمل لهم جلسات تدريب، مبادرات، اتقسموا قسموهم على حسب كل واحد دراسته ايه، حسب هوايته ايه.
1: صحيح.
2: اللغات اللي عنده ايه. يعني كان في الاختبارات على فكرة كانت اختبارات الاختبارات كانت صعبه على فكره، الاختبارات ما كانتش سهله
1: طبعا.
2: والولاد كانوا ما شاء الله عليهم يعني يفرحوا ويشرحوا القلب زي ما بنقول. بداوا ان هم يبداوا بقى، بدات البدايه الحقيقيه في التدريبات والناس اللي جابوهم يدربوا هؤلاء الشباب.
1: تمام.
2: كافه المصريين بقى في الداخل ومصريين في الخارج على فكره.
1: برافو عليك.
2: فبداوا ان هم يبداوا ياهلوهم ويدربوهم ويفهموهم ان انتوا هتبقوا فعلا القاده
1: القادمين.
2: احنا طول الوقت كنا بنشتكي من فكره ان احنا ما عندناش لا صف تاني ولا صف ثالث ولا عندنا اي صفوف، هو الصف الاولاني وما عندناش غيره. والصف الاولاني
1: ما هو اللي قاعد في العربيه دلوقتي بيسالني طب يا استاذ سماح بتقول كده، الناس دي فين دلوقتي؟ الفرق اللي
2: هنقول لهم احنا ماشيين الحكايه بالترتيب. بدا بعد ما تم التاهيل لهؤلاء الشباب وتدريبهم ومحاكاه وحضورهم مع الوزراء وحضورهم مع في مجلس الشعب ومجلس الشيوخ ونزولهم الى
1: الوزارات المختلفه والمحافظات المختلفه
2: والمحافظات والمحليات،
1: صحيح.
2: بداوا خلاص اللي تاهلوا منهم والدفعه الاولى وكانت تحت اشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي
1: شخصيا، صحيح.
2: شخصيا، وهو كان بيقعد معهم على فكره. يعني هو كان في اعتقد انت كمان فاكر،
1: تمام،
2: الرئيس كان بالمجموعه اللي بيتم تخرجها بيقعد معاهم وبيسالهم وبيشوف فكرهم.
1: دي مش دفعه واحده، ده معظم الدفعات.
2: يعني الدفعه الاولى مثلا الدفعه الثانيه وهكذا. فبداوا ينزلوا بقى ايه يوزعوهم، اتوزعوا فين في البدايه؟ المحليات.
1: تمام.
2: بقوا هم نواب المحليات وبقوا يشوفوا وينزلوا ويعملوا ويقولوا وجهه نظرهم وبيعملوا رؤيتهم
1: وفقا لتدريبهم وتاهيلهم بقى اللي تم عليه
2: وفقا لكل واحد في محافظته ايه. يعني مثلا بتاع القاهره في القاهره، بتاع اسوان راح اسوان، صحيح. وهكذا. بعدها بعد فتره خلاص فهموا، خلاص اشتغلوا بايديهم، بقوا فاهمين الدنيا فيها ايه، بداوا يتم تنصيبهم وترشيحهم الى نواب محافظين، ودي درجه اعلى ودرجه اهم. وبعدها بدا حتى في التغييرات الوزاريه الاخيره تم في نواب وزراء من الشباب من البي ال بي،
1: ده معظم الوزراء
2: تقريبا، يعني تقريبا كلها،
1: صحيح. صحيح.
2: معظمها. لان هم فعلا تم تاهيلهم بشكل كبير، تم تدريبهم بتدريبات مهمه ومكثفه وتدريبات على الارض
1: وتتوافق. برافو عليك. وتتوافق مع سوق العمل، تتوافق مع الحياه تحت.
2: يجي واحد مثلا يقول لك ايه معقوله، طب انت دلوقتي هتجيب لي واحد عنده 20 سنه هو اللي ياخد القرار؟ نقول لا، هم ده ما بياخدش القرار على فكره. ده بينقل اللي بيحسه المواطن والشارع ورؤيته وتفكيره الحديث للوزير، بينقله للمحافظ. المحافظ بقى
1: بيتعلم ويتدرب وبيعمل خبرات
2: على خبرته، بيقدر بقى ان هو ياخد القرار او ما ياخدش القرار. يعني هو القرار النهائي بيبقى للوزير او للمحافظ. النائب بينقله النبض الشارع، بينقله رؤيته هو، بينقله ازاي هو
1: نبض الشباب نفسه
2: نبض
1: اللي زيه،
2: الشباب بينقله وجهه نظره بشكل حديث والتكنولوجي. الشباب دي عندها، يعني احنا بنحاول ان احنا نوصل للتكنولوجيا، احنا
1: بنحاول نجاريهم على قد ما نقدر
2: طبعا، لكن هم لا، فارقين جامد. هم بيقدروا يتواصلوا مع الناس ويقدروا يتواصلوا مع يعني الشباب اللي زيهم في الخارج، ويقدروا ينقلوا لو في عندهم تجربه مهمه بينقلوها هنا. وده حصل كتير قوي على فكره في المحافظات وفي الريف وفي القرى. يعني يمكن يعني احنا كنا عايزين نلقي ضوء على المحافظات والقرى والريف.
1: هلقي الضوء، بس لازم ارجع معاكي في البدايه وهتتذكري معايا. كلنا كنا ساعتها بنقول للشباب ايه، الشباب مش جاهز، الشباب مش عايز، الشباب قاعد على القهوه زي ما انت بتقولي. انت فاكره كم الاعداد اللي تقدم لده؟ يعني هو اتاخد دفعه ايا كان عددها، بس انت فاكره كم الاعداد من الشباب اللي جه؟ ده كانت مفاجاه بالنسبه لنا ان الشباب عايز. احنا اللي كنا ممكن نكون ظالمينهم ان هو مش عايز وعايز يقعد على القهوه وعايز ما يعملش حاجه وعايز ما يتحركش. كم الاعداد ده اثبت لنا لا، لو في فرصه زي اللي ده سياده الرئيس، لا الشباب جاهز.
2: ايوه، احنا مش احنا اللي كنا ظالمينهم، الدوله هي اللي كانت ظالمهم على فكره. وقتها كانت الدوله هي بتنقل لنا صوره غير صحيحه. قبل 2013 و2014 بتنقل لنا صوره ان الشباب ده كسلان،
1: صحيح.
2: مش عايز يشتغل، لا عايز الحاجه على الجاهز، ده شباب مولود وفقه معلقه ذهب، ده اهله هم اللي بيصرفوا عليه. لكن هم ما كانوش قادرين يستوعبوا ان هم عندهم طاقه وان هم يقدروا يغيروا وان هم يقدروا يعملوا بلد جديده،
1: وظفنا
2: نحطنا على الطريق واحنا هنمشي. ده ما حصلش. اللي عمل ده هو الرئيس عبد الفتاح السيسي بامانه شديده جدا جدا. هو اللي قدر ان هو يحط هؤلاء الشباب على الطريق على التراك زي ما احنا
1: همشي على التراك معاكي. بس هروح لفصل الاول وهسالك سؤال مهم. على فكره من ضمن التراك ومن ضمن الانطباع اللي كان عندنا برضه المراه المصريه كان الانطباع عندنا برضه ما اعرفش انطباع دوله ولا انطباع انا شخصيا ما بحبش اتكلم بلسان حد ان المراه برضه مش عايزه تعمل حاجه ومش مؤهله وهي مش نصف المجتمع وكان عندنا انطباعات كتير. شفتي برضه في خط السير ده من وصولنا 2014 ان المراه جاهزه ولما خدت الفرصه واتدربت جاهزه. ده هنعرفه من صديقتنا العزيزه الكاتبه الصحفيه الاستاذه سماح حسن بعد الفاصل. 199 رقم الاسماس او تليفوناتنا على 2-18-10-866
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هي التحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي على

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: مع أحمد خيري. هواها مصري على الراديو 90-90 لسه أحمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا وفي ضيوفتنا ومنورانا في الاستوديو صديقتنا العزيزة الكاتبة الصحفية الأستاذة سماح حسن. بنتكلم على إيه؟ بنتكلم على الشباب، بنتكلم على المرأة، بنتكلم على كيف تدريبهم وتأهيلهم وصولا من 2014 لحد 2026. حكيت لنا الخريطة كده تمت إزاي، القيادة السياسية كانت شغالة إزاي وفكرتها واستراتيجيتها إنها تطلع من الشباب دي حاجة كبيرة جدا، مش بس ان هم يكونوا مؤهلين للمناصب القيادية زي ما أستاذ سماح قالت قبل الفاصل، لا ان هو كمان يبقى مؤهل يقدر يشتغل على وظيفة، يقدر يبقى هو جاهز لأي مكان يقدر يروح فيه سواء اقتصاديا سياسيا ايا كان من المجالات. حكينا يمكن زي ما هي قالت راحوا المحليات، راحوا المسؤولية الحكومية، انه في كمان راح لريادة الاعمال وفي راح لنجاحات خارج مصر وبقى واجهة مشرفة لينا. يعني انت اهلت الشاب وسبته بقى هو ينطلق، وفي اللي تم توظيفه. كلمتها قبل الفاصل عن طبعا عن المرأة كمان، لان طبعا كان عن المرأة الفترة دي وصولا من قبل 2014 ان المرأة برضو مش عايز تعمل حاجة، المرأة مش مؤهلة، مش هي نص المجتمع، كان عندنا كده شوية موروثات خاطئة. اعتقد دي سمحت غيرت برضو بعد 2014.
1: طبعا غيرت بشكل 100%.
0: تمام.
1: كنا بنبص على المرأة ان هي ربة المنزل، ان هي الجزء الضعيف، ان هي الطرف التاني هو اللي يصرف ويعمل وهي تربي العيال. هو ده حاجة كويسة
0: طبعاً،
1: مش وحشة، بس هي في
0: ده ممكن تربيه كويس.
1: ايوه بالضبط. بس هي في الاخر برضو فكرة ان انت عندك نص مجتمع بيشتغل ونص تاني عاطل، دي مصيبة
0: طبعاً.
1: على فكرة
0: طبعاً.
1: كل المجتمعات وكل الدول المتقدمة ومتطورة لازم بتدي فرصة، اديها فرصة. يعني انت ما حتى فكرة ان انت تديها فرصة دي ما حصلتش
0: صحيح
1: في قبل 2014. بعد 2014 بدأت وجهة نظر، طبعا احنا عارفين ومن اول يوم الرئيس السيسي كان بيقول انا مع المرأة.
0: صحيح.
1: المرأة هي سند مصر. كان دايما حتى
0: انحياز وقناعة كاملة بامكانيات المرأة
1: تم بشكل، وهم كمان كانوا منحازين لسيادة الرئيس.
0: صحيح.
1: قال لك لا احنا طب ما نديهم فرصة. شوف انت عندك مرأة معيلة طالع عينيها يعيني في شغل وتربية اطفال ومصاريف. قال لك لا بقى احنا نشوف نقسم المرأة لفئات ونقسمها لفكرة ان هل المرأة اللي عايزة منصب سياسي مش عايزة مثلا دعم اقتصادي، المرأة عايزة لا ده انا عايزة، انا يهمني الدعم الاقتصادي والتمكين الاقتصادي اهم من التمكين السياسي. الدولة اشتغلت على كافة التمكينات، تمكين اقتصادي، تمكين سياسي، تمكين اجتماعي، وده كان مهم جدا ان انت تمكنها اجتماعيا. ان هي
0: ايوه عملنا ايه يعني تمكنك بعمل ايه يعني.
1: ان انت تحسسها ان هي فعلا قادره، وان هي وجودها في المجتمع، ان لا ضد العنف، ضد المراه، التحرش، الختان، تفاصيل كثيره جدا جدا الدوله وقفت مع المراه فيها وحمتها.
0: صحيح.
1: مجلس القومي للمراه عمل جهد جبار خلال ال 12 سنة دي. نزل قدر ان هو ينزل للكرة والنجوع والريف والصعيد ويفهم المرأة ان انت لو انت حصل لك حاجة تكلمي، لو انت تعنفتي تكلمي، لو انت حصل لك تحرش الشارع لا تتكلمي وما تخافيش. وبقى عندنا امثلة، وبدأت السيدات والفتيات يشجعوا بعض. ده فلانة اتكلمت، لا انا هروح اقول ان انا حصل لي كذا، انا هروح احكي ده. وده جزء مهم قوي ان انت ترفع ثقة المرأة في نفسها، وان الدولة تبقى واثقة فيها والمرأة واثقة في الدولة. ده مهم جدا جدا على فكرة.
0: ووفرت لها كمان حياة كريمة بقى زي ما انت قلتي، سواء مثلا
1: بمشروع
0: اقتصادي وكله على خبراته بقى. يعني
1: طبعاً.
0: زي ما انت بتقولي فعلا مجلس نازل
1: فكرة كمان المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
0: برافو عليك.
1: دي من اهم الجزء من الاقتصاد، مهم جدا لانك يعني انت بتبني
0: فرقس كله قام عليها.
1: أيوة.
0: نقول دولة الصين قامت ازاي،
1: دولة مش عارفه ايه، ده هما بيبداوا وما بتبقاش محتاج لمصنع ولا محتاج، هي بتبقى الست جايبه مجموعه من الفتيات في البيت ويبداوا بقى تعلمهم. فانت انت بتعمل مشروع فكره صغير
0: طبعا.
1: بس يعني ناقصه ايه؟ التمويل. التمويل ده وان بقى التمكين الاقتصادي هو اللي قدر يعمل جزء التمويل،
0: اشتغل عليه وزاره التضامن،
1: اشتغل عليها التضامن، واشتغل عليها البنك المركزي. وفي اخر احصائيه البنك المركزي بتقول ان السيدات هم اكتر الناس التزاما بتسديد القروض. تخيل بقى، يعني فكره ان هي
0: ملتزمين مين اكتر؟
1: حريصه، اصل الست برضه عندها جينات، عارف الجينات هي ايه؟
0: انا شفت الحلقه راحه فين خلاص. ما انا عارفها بقى، ما بتروح الحته دي.
1: تعمل
0: جامد، قول يا سماح قول. ماشي ماشي،
1: بتقدر تدبر امورها الماليه بتاعها، عندها يعني دراسه جدوى ربانيه كده زي ما بيقولوا.
0: برافو، هي حكومه البيت بنسميها. هي الحكومه هي بتاعت كبير ده،
1: يعني فكره الجمعيات الجدات كان هم اول ناس اخترعوا القروض الحسنه.
0: صح، هي جمعيه بس هي قرض حسن. برافو عليك.
1: فبدات
0: بالفطره عندها.
1: ايوه، وبالتالي الست خلاص بقت عندها مشروعها، الدوله عملت لها معارض، عملت لها قدرت ان هي تسهل لها ان هي تقدر تصدر وتنتج والمنتج بتاعها ده خارج مصر. فبالتالي هي بقت خلاص الدوله مش محتاجه، الست دي مش محتاجه الدعم المادي للدوله، فوفرت على الدوله دعم مادي تدي لعيله تانية او طبعا اسره تانية وهكذا بقى. يعني انت نقلت سيدات من مرحلة تحت الفقر إلى مرحلة إن هي بقى الدنيا ألطف وبقى في دعم مادي وبياخده من الدولة، إلى إن هي بقت سيدة عندها مشروعها الخاص، إلى إن هي بقت خلاص بقت تصدر وخاصة شكرا يا دولة مش محتاجة منك.
0: وأعتقد سماح والله بقى عندها قدرات حتى كمان مختلفة في تربية ولادها، في تربية البيت، لأن هو البيت أنا دايما بعتمد عليه إن هو العمود الأساسي
1: طبعا. وهي هي العمود الفقري، المرأة هي العمود الفقري للدولة المصرية على فكرة. صلح العمود الفقري صلحت الدولة.
0: ما ولا اقول البيت تقول الدولة. ماشي، احنا مالناش لازمة كده تمام، احنا نعرف نكمل الحلقة. بس
1: انت ان شاء الله
0: انا متفق معاك بس مش قابلها. يعني انا متفق والله بس مش قادر استحملها
1: ان شاء الله.
0: تمام،
1: ده فعلا العمود الفقري طبعا ده بالنسبة للتمكين الاقتصادي. طب انا بس سيدة، انا مش عايزة، انا يعني عندي شغلي وعندي بوزيشن الاقتصادي بتاعي ومش محتاج، انا عايزة تمكين سياسي.
0: صحيح،
1: نشتغل على التمكين السياسي. انا مثلا عندي موهبة ما في ربنا خلقني، عندي قدرة على التحدث مثلا بشكل مختلف، فكرة تولي المناصب القيادية ما كانش موجود.
0: صحيح،
1: انت عمرنا شفنا سيدة في القضاء ماسكة منصب في محكمة؟ لا ما شفناش. بدأ سيادة الرئيس يولي السيدات المناصب السياسية، بقى عندنا سيدات في الوزارات بنسبة كبيرة.
0: كبير،
1: مش مجرد صورة علشان يتقال ان احنا دولة متقدمة وبنراعي حق السيدات،
0: لا وفعالين يعني في شغلهم. أيوة، كمان احنا مش كوتا بس،
1: ده وزارات مهمة مش كوتا. وزارات مهمة، المجالس النواب والشيوخ موجودين متفاعلين، عندهم وجهة نظر، عندهم رؤية. فبدأ الحياة السياسية
0: محليات، شوفنا محافظات ناجحين جدا.
1: وبدأت عندنا رؤية للتمكين السياسي والتمكين الاقتصادي والتمكين كمان الاجتماعي. فالدولة ماشية في كافة الاتجاهات، ماشية في كافة الطرق. يعني مثلا لو نروح مثلا للأرياف والصعيد، هل هم هيبقى عايزين تمكين سياسي؟
0: لا،
1: يعني مش هيبقى عايزين، عندهم عايزين اقتصادي وعايزين دعم اجتماعي.
0: وإن كان ممكن يخرج منهم حالات فردية عايزة تروح مجلس النواب تمثل القرية بتاعتها، تمثل
1: في النجوع والكرة.
0: صحيح،
1: الأولوية لإيه؟ هو في أولوية
0: لتمكين
1: التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي عشان تقدر ان هي تنزل تمشي في الشارع وتبقى محدش يضايقها وما تتعرضش لاي عنف من اي اتجاه. لو تعرضت للعنف يبدا تتصل بالخط الساخن للجهات المسؤوله. فبالتالي انا بقى انا محميه، الدوله حمياني.
0: صحيح،
1: فانا خلاص انا ابدا بقى اركز مع نفسي، اركز مع اولادي، اعلمهم كويس. كمان الدوله عملت الجزء الرعايه الصحيه للمراه. المرأة
0: كشف مبكر ومبادرات كتير اتعملت،
1: وعربيات والمراكز التابعة للصحة والمستشفيات التابعة للجامعات ووزارة الصحة. فبالتالي انت بتهتم بصحتها علشان لما المرأة يبقى صحتها كويسة
0: يبقى عندها القدرة،
1: هيبقى عندها القدرة ان هي تربي ولادها، هيبقى عندها القدرة ان هي تقدر ان هم تخليهم هم كمان صحتهم كويسة، يبقى عندهم.
0: ما ينفعش صحتها ما تبقاش كويسة وتعرف تدي،
1: مش هتنتج حاجة خلاص. يعني لو المرأة صحتها مش كويسة هتقدر.
0: فاشتغلنا على بناء الإنسان بقى هنا، الصحة مهمة جدا.
1: وإحنا كان عندنا أزمة في ملف الصحة
0: طبعا.
1: يعني
0: طبعا.
1: يعني
0: لا لا
1: حدث بلا حرج
0: في كل
1: المجالات. أيوة، وقوائم انتظار وفيروس سي، يعني تفاصيل كتيرة جدا.
0: وأمراض ثدي المرأة لو بنتكلم على المرأة تحديدا يعني.
1: أيوة بالضبط. وقدري وكمان الجزء بتاع السيارات بتاعة الصحة قدروا إن هم يخبطوا على البيوت
0: بالزبط،
1: ويقنعوا السيدات إن أنت لا روحي اكشفي. فتقول لا لا أنا ما عنديش حاجة، هتقول لها لا نعمل كشف مبكر.
0: نطمن
1: تطمن
0: أقنعها.
1: فبدأت يعني تنقل لهم وجهة نظر مختلفة للمرأة ان هي لا انت لازم تهتمي بصحتك، ممكن ما تبقيش عندك اعراض مرض بس ممكن يبقى عندك مرض ما لا روحي اكشفي. فبدأت الستات يشجعوا بعض. انت عارف هي بتبقى حالة ايه، ان واحدة بس تروح
0: بالظبط،
1: ما واحده راحت
0: وهي دي فينا كمصريين
1: بدانا نشجع بعض، لا طب ما هي فلانه راحت طب انا اروح انا كمان اشوف يمكن حصل دي فلانه راحت واكتشفت وتعالجت وخفت
0: بقت عدوى حميده ان احنا نقدر نخش في الملف ده. تمام.
1: فانت ماشي، الدوله ماشيه على كافه الاتجاهات، كافه التمكينات، عندها استراتيجيه 2030 ان هي عايزه تخلص بقى كل التمكينات دي وتوصل لجزء معين الدوله حطاه تارجت. لان هي الدولة انت دلوقتي كان عندك الاول 50% عمالة
0: و
1: 50% بتطلع من
0: صحيح.
1: السيدات، فبالتالي انت خلاص انت بدأت خلصت توازن الموقف. انت بقت تشركها في الـ في الـ في القرارات الاقتصادية كمان، مش مجرد ان انت بتمكنها وتديها دعم مالي وبتفتح لها مشروعات او بتعملها تسهيلات في القروض علشان تقدر ان هي تشتغل، لا انت كمان بدأت ان هي تشركها وتقول رؤيتها وجهة نظرها في الازمات الاقتصادية في المشروعات الاقتصادية بتاعت
0: انا رؤيتي وجهة نظر. لازم اروح لفاصل عشان ده ما ينفعش ما رحلوش، بس عايز اسأل سؤال مهم جدا بيتسأل دلوقتي. ايوة الاستاذ السماح بتقوله ليه يا ابو حميد، متطبق على قد ايه؟ يعني انت خدت لي كام شاب ماشي ضربتهم، خدت لي كام مرأة عملتهم، المجتمع كبير جدا، هل ده حصل على المجتمع؟ كنت كل شوية بتوسعوا القاعدة مثلا من بين اللي بيتدربوا وبيتأهلوا وما بين القاعدة تحت ولا لا؟ ده اللي نعرفه مستر سماح بعد الفاصل. 199 رقم الاس ام اس او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: الثاني حلوة وسحبها سحب السمكة في الغرفة بقى. على مالك بقى، على مالك بقى، على مالك يا شيخ، على مالك بقى. بعيدة بعيدة الحمد لله، بعيدة عن التلفزيون. سمعت الخطة مش حاجة، معلش دي خطة.
2: تاريخ يا حاتم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90-90.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90-90.
1: هواها مصري على الراديو 90-90. لسه أحمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا وضيوفتنا منورانا في الاستوديو صديقتنا العزيزة الكاتبة الصحفية الأستاذة سماح حسن. بنتكلم على الشباب وبنتكلم على المرأة وبنتكلم على تمكين المرأة الفترة اللي فاتت والنجاحات اللي حققتها المرأة وحققها الشباب. ولكن حسيت إن حد بيسألني سؤال كده في العربية بيقول لي يا أبو حميد ماشي بس اللي بتكلم فيه أستاذة سماح ده اتطبع على قد إيه؟ ما هو ممكن تكون مثلا برنامج تدريب وتأهيل الشباب للقيادة الرئاسي تحت قيادة سيادة الرئيس ماشي، كان كم واحد يعني كم واحدة من المرأة تأهل؟ انتوا ليه ما وسعتوش القاعدة؟ خلينا نفهم منها بقى القاعدة توسعت فعلا ولا لا.
2: طبعا توسعت. هي القاعدة بدأت على مجموعة معينة او مش على فكرة، حتى المجموعة الاولانية اللي بدأت بيها الدولة ما كانتش قليلة، كانت بنسبة كبيرة وخاصة بالنسبة للمرأة. صحيح. واشتغلت فيها على طول، ما بدأتش هي بس اهلت بس مجموعة معينة من اللي هم التمكين الاقتصادي، بدأت تديهم مبادرات وتأهيل وهم شغالين على فكرة. بالنسبة للشباب لا ما اشتغلوش، هم الشباب اتدربوا الاول، بدأوا ان هم تدريب، بعد كده بدأوا تأهيل، وبعد كده بدأوا ان هم تديهم القيادة والتمكين، وبعدين فكرة كمان ان هي خلق الفرص، ان هم بدأت تخلق لهم فرص. مش هي احنا بنتكلم، احنا كنا بندي مثال على فكرة ان هم بقوا نواب محافظين ونواب وزراء وكده، ده مثال بس. هم الشريحة العريضة منهم لا، ده راحوا في وزارات وراحوا في بنوك وراحوا في مع شركات رجال اعمال وسافروا برا سفراء وبدأوا يشتغلوا في خارجية وبدأوا يشتغلوا في القضاء لا
1: المجموعة وعملوا شركات ريادات أعمال كتير لو تفتكري كانت رائعة.
2: أيوة وكانوا منظومة متكاملة. ما بتتكلمش على فئة معينة، أنت مش إحنا بنتكلم مثلا عن النواب المحافظين والوزراء، إحنا هنحتاج إيه مثلا 100 واحد؟ لا طبعا، لا ده كان عدد بالألفات اللي بيتقدم، أنا يمكن بس مش فاكرة الرقم بالظبط لكن ألفات، وهو كانت على دفعات يعني مش هي دفعة واحدة وخلصت وخلصنا وقفلنا المركز، لا
1: مستمرة.
2: ده هو دفعات،
1: كل سنة بخرج دفعات
2: وكل سنة بستقبل دفعات من اللي هم المؤهلين، بيتم الإعلان عنها عن طريق الصفحات بتاعة الفيسبوك والسوشيال ميديا والموقع الأساسي بتاع المركز، وبالتالي الناس بتدخل تعمل تملى الطلبات اللي موجودة. يتم اختبارهم، يتم تأهيلهم ودخولهم.
1: وأعتقد السماح وصلحي لي المعلومة بقت عدوى، يعني بقيت مثلا تلاقي وزارة الشباب والرياضة عاملة من الجرعات التدريبية والتأهيلية برضو الشباب، تلاقي كل وزارة ممكن يكون بقى عندها برامجها التدريبية اللي بتأهل،
2: مبادرات.
1: صح كده؟
2: أيوة بدأت عندهم مبادرات، يعني خلاص كل وزارة زي ما انت قلت يا أحمد، كل وزارة عندها المبادرة بتاعتها اللي بتأهل.

0: الشباب مثلا، وكمان بيبقوا ساعات مجموعه من الوزارات، يعني مثلا ممكن تلاقي وزاره الشباب والتعليم والاوقاف كمان،
1: صحيح.
0: حاجه جديده
1: طبعا،
0: ووزاره الصحه، الاربع وزارات دول بيتعاونوا مع بعض في مثلا الماراثون. الاوقاف بتاخد الجزء بتاعها، بيودوهم الجهات الخاصه والحاجات الخاصه بوزاره الاوقاف، يعلموهم ويفهموهم هم بيعملوا ايه. الصحه بتديهم حاجات ارشادات عنهم، عن صحتهم، وازاي الشباب في الفتره دي يهتموا بصحتهم، وايه الحاجات اللي هم ممكن يقلقوا منها، وايه الحاجات الثانيه اللي هم ياخدوا بالهم منها. وزاره الشباب والرياضه طول الوقت بتدعمهم ان هم يلعبوا رياضه، يلعبوا يعني رياضات مختلفه، ما يحصروش الولاد نفسهم في رياضه كره القدم فقط، لكن عندهم رياضات تانيه بيديهم فرصه
1: من خلال مراكز الشباب مثلا،
0: من خلال مراكز الشباب، ومن خلال على فكره يعني كمان الرئيس كمان مهتم جدا بفكره التدوير، وان احنا ندور على المواهب الجديده
1: طبعا
0: في الشوارع
1: طبعا
0: وفي
1: وتحذر بقى سياده الرئيس في اكتر من منطقه يعني،
0: وان احنا عايزين جيل تاني وتالت، وعايزين محمد صلاح واحد واثنين وثلاثه وعشره من اللعيبه اللي هم يشرفوا مصر، وان يبقى عندهم موهبه وبشكل عادل جدا وبشكل يبقى فير جدا بدون اي محسوبيه وبدون اي
1: طبعًا
0: حاجه. واعتقد هو ده بدات الوزاره وبدات الجهات المسؤوله والمسؤوله عن التدوير عن المواهب في كل حاجه بقى، مش الرياضه بس، مش الكوره بس. هدور على موهبه في حد عنده حاجه مهمه في التعليم، او حد عنده فكره مهمه. زي ما كنا بنتكلم قبل الهوا، نتكلم على فكرة الرقمنة،
1: صحيح،
0: وفكرة ان احنا دلوقتي عايزين نستغل بقى الشباب ده، هم شاطرين جدا على فكرة في الذكاء الاصطناعي، وشاطرين في التكنولوجي، وشاطرين عننا بكتير قوي.
1: انت عايزة تنقليني بقى كده، انا حسيت من كلامك، من تدريب ثم تأهيل ثم تمكين ثم تطوير بقى في الاداء نفسه. انا فاهم صح كده؟
0: يساعدونا وان هم يبداوا يساعدونا بقى.
1: ايه حصل بقى في التطوير؟ إيه رحنا لفين؟ رحنا تحول رقمي مثلا، رحنا لايه؟
0: عايزين نعمل ايه بقى؟ نعمل تحول رقمي. احنا خلاص احنا زي ما احنا قلنا في الفقره اللي فاتت، احنا ماشيين في جميع المستويات، ماشيين كويس وماشيين على خطى ثابته الحمد لله، وفي انجازات وفي تقدم، وبدانا ايه العجله مشي زي ما بنقول. طيب العجله مشي، طب وبعدين هنفضل كده بقى بالورقه والقلم ونطلع؟
1: لا طبعا، العالم بيجري.
0: نروح اي مكان فيه
1: مصلحه حكوميه ولا اي حاجه،
0: نقعد
1: نقابل مدام عفاف،
0: نقابل مدام عفاف، لا
1: فنقف قدام بيروقراطيه ونقف قدام
0: الكلام ده تاني بقى، ونقعد بقى نتكلم ونقول لا ده بص شوفوا عملوا ايه. لا احنا مش هنعمل ده، احنا عايزين بقى تحول رقم. تحول رقم ده هيشمل كافه اجهزه الدوله وكافه الحكومات وكافه الوزارات، حتى الوزارات اللي ممكن ما بتبقاش فيها خدمات قوي
1: طبعا، برضه مش الوزارات الخدميه،
0: هيتم تحويلها للرقمنه. الدوله كلها هتبقى دوله مرقمنه. ده
1: اعتقد كله مشي في المسار ده خلاص.
0: خلاص كل دوله
1: يعني كله عنده نسب كمان خلاص من التحول الرقمي وصل لها
0: بالظبط. بس الاولويه للحاجات اللي هي الخدميه للمواطن، بحيث ان هو ما يبقاش فيه احتكاك قوي بشر مع بشر،
1: تقليل التعامل مع البشر،
0: تقليلهم. يبقى انا ادخل وانا قاعده في بيتي، عايزه اعمل رخصه، عايزه اعمل بطاقه، ادخل اعمل البيانات واعمل الخطوات اللي مطلوبه مني على الـ على الـ على الابلكيشن بتاع الوزاره، وخلصها وخلاص وتجي لي.
1: حد هيسالك يقول لك يا استاذ سماح انت تعرفي تعملي ده، خير يعرف يعمل ده، عندنا ناس كتير من اهالينا ما يعرفش يعملوا ده، هيتعاملوا ازاي؟
0: يروح بقى، يروح
1: هناك، يروح يتدرب،
0: يروح لا اما يروح يتدرب، لا اما يروح المكان المخصص للخدمه
1: للتعامل البشري بقى، مكان خدمه العملاء.
0: هو المسؤول بقى هنا هو اللي هيقول له انت هتعمل كذا، حضرتك هتدخل البيانات بتاعتك هنا، هتبدا تدوس كده، هيبدا يفهمه ايه البروسيس اللي هو يقدر يعملها علشان في الاخر يطلع له البطاقه مطبوعه وجاهزه ويستلمها بدون اي ما هو يعمل اي مجهود بشري مع الناس.
1: سماح التطور بيجري كل ساعة، احنا وصلنا للذكاء الاصطناعي اللي هو اصلا بيجري كل نص ساعة، هنقدر نلحق ده؟
0: هو يعني بصراحة يعني احنا كنا فين وبقينا فين؟ بقولك ايه، 12 سنة في عمر الدول على فكرة ده رقم قليل جدا
1: طبعا،
0: يعني
1: طبعا
0: في فكرة التطوير وان انت تلحق.
1: لا لا انت جاي من البنة، تطوير ايه؟ احنا كنا من لا شيء. لا لا تعالي بس بدري شوية، تطوير دي ممكن تاخد لها 12-15 سنة، انما انت جاي من البنة اصلا،
0: وبعدين انت جاي انت كان عندك كافة اجهزة الدولة اللي هي فعلا يتقال عليها دولة كانت متهالكة
1: طبعا، معظم المؤسسات صحيح،
0: مش معظم ده المؤسسات كلها التعليم متهالك. الصحة يعني الله يرحمها
1: طبعا.
0: التاني كل أجهزة
1: التمويل
0: كانت مسنة كانت صحيح. خلصت ما تقدرش ان انت ما كانش عندك اصلا منظومة التموين ده يعني ده كانت بالزبط. عشوائية منظومة عشوائية. دلوقتي لا بقت منظومة فعلا بتقدر تروح للشخص المحتاج والعيلة المحتاجة. مش
1: فيها بعض السلبيات انتوا عارفين اصلا بتاع نقد
0: أيوة.
1: فيها بعض السلبيات بس احنا ماشيين على المنظومة نحاول نصلح
0: أيوة. منها بدي الدعم المستحق يعني انت
1: هو ده الهدف انا فاهم
0: أيوة. انت في كان في عائلات مش مستحقة للدعم تاخد بتاخد بدل الدعم واحد واثنين وعشرة وهي غير مستحقة والعيلة اللي بتستحق الدعم ده ما كانتش بتقدر ان هي تحصل عليه خالص وكان بطلوع الروح علشان ان هي تقدر
1: او دعم قليل كمان
0: فانت يعني انت عارف يعني انت ما عندكش يعني كيانات مهمة وبدأت تعملها خلال 12 سنة فقط ده يعني ده يعني احنا كأنهم مثلا 25 سنة مش 12 سنة اللي حصل.
1: في حد بقى بينقضنا دلوقتي في العربية ما انت عايز كم سنة يا ابو حميد انت عايز كم سنة عشان توصل ان احنا يبقى 20
0: الدول علشان عمر الدول في التقدم والتطوير والتطور لا بتاخد عشرات السنين علشان تبدأ ان هي تقوم وتعمل وتشتغل. وبعدين انت عندك خلفية ان المصريين ما بيحبوش يشتغلوا مريحين فانت ان انت تشغلهم وتحمسهم وتقول لهم
1: لا هو في بعض يعني
0: بعض يعني ان انت
1: يعني في بعض اللي انت بتقول عليه موجودين
0: ايوه ان انت قوم واشتغل واعمل وتطور وتحرك لانك انت لازم خلاص انت ما بقتش عاطل انت عندك فرص كتيره اشتغل هنا واشتغل هنا واشتغل هنا انت عندك بتشوف احنا من قبل 2014 لما كنت بتمشي على الدائري كنت بتقف قد ايه في الطريق دلوقتي بقيت عندك لا عندك كذا اوبشن
1: شبكه الطرق دي تطور مذهل
0: وكان الفتره اللي كان بيتم البناء فيها كنا الناس كلها بتنتقد واحنا مش عارفه ايه ونعمل فيها ايه احنا كنا فعلا ماشيين في باركينج يعني احنا كنا بنروح شغلنا بنقعد بالساعات دلوقتي لا انت في اقل من نص الوقت او اقل كمان من ربع الوقت تقدر توصل للمكان اللي انت عايزه لان انت عندك اكتر من اوبشن يعني مش طريق واحد انت ما ينفعش تمشي غير فيه.
1: انا قدامي 3 دقايق والحلقه بتجري معاك ما اعرفش الساعه جريت بس عايز اقول لك حاجه وانا بحب دايما استفيد من ضيفي أسوأ وأحسن استغلال. هستغل أستاذ سماح النهاردة لأن هي أصلا نموذج بالنسبة لي يعني نموذج للنجاح بالنسبة لي نموذج للناس اشتغلت على نفسها. هي كاتبة صحفية ناجحة ليها الشرف نعرفها من سنوات طويلة جدا اشتغلت على نفسها. عايز أخدك كنموذج هنا توجهي رسائل اللي بيسمعنا اشتغلت على نفسك ليه ما انت اصلا متحققه ما انت اصلا نموذج ناجح جدا ما انت معانا في تواجد رئاسي ما انت معانا في كل حاجه الا خلينا اشتغل على نفسي تاني وتبقى رساله اللي بيسمعنا.
0: التطوير انا لو ما كنتش اشتغلت على نفسي ما كنتش طورت من نفسي كنت هبقى قديمه ما كنتش هبقى يعني هلاحق الاجيال الجديده. الاجيال الجديده متعلمه كويس قوي
1: طبعا.
0: عندهم من التكنولوجي والتطور والفكر والابداع حلو ما شاء الله ويعني وربنا يزيد
1: سابقنا كتير جدا عمالين نجري وراهم
0: فانت لازم تجري معهم في التراك تتعلم منهم مش عيب ان انت تتعلم منهم وتديهم خبرتك يعني في نفس الوقت انت بتتعلم منهم حاجات جديده بتاخد منهم الحماس بتاخد منهم الشغف وفي نفس الوقت بتديهم خبرتك علشان ما يقعوش نفس الغلطات اللي انت وقعت فيها بتقول لهم ازاي ان هم يعني يبداوا يعملوا كارير ليهم وخاصه احنا الصحافه اتطورت في كافه انحاء العالم يعني الصحافه الورقيه احنا بدانا من الورقي والدست وبتاع اللي بدانا دلوقتي خلاص احنا دلوقتي بنقول الاخبار نشر الاخبار بدل ما بنكتبها بنطلع نعملها لايف نشرات اسرع لان خلاص الشباب ما عندهمش طاقه يقروا لما اجي اكتب
1: هو ما عندوش طاقه ولا سرعه الحياه مخليها عايز يعرف المعلومه بسرعه
0: الاثنين ما عندوش طاقه ولا وهو طبعه خلاص واحد متربي مولود ومعاه التليفون والايباد والتكنولوجي والتطور هيقعد
1: هو مولود بيجري
0: ما مولود هو مولود
1: يعني ما نزلش زينا وقعد شويه لا هو اتولد جري على
0: طول صحيح احنا كتير قوي
1: بالظبط احنا قعدنا ريحنا
0: فبالتالي كان لازم اجري معهم على التراك بتاعهم كان لازم
1: عملت ايه يعني ذاكرتي تاني اخدت ايه تاني يعني لان زي ما اقول لك اللي بيسمعنا دلوقتي ما في حد بيسمعنا دلوقتي موظف في بنك في حد بيسمعنا موظف في وزاره حد بيسمع هو مكتفي وحاسس انه متحقق واكل عيشه تمام انت كنت في المرحله دي ومحقق نجاح كبير اشتغلت على نفسك ان انا اروح لحته تانيه خالص
0: الحته التانيه اللي هي
1: الجانب النفسي نفسه يا سماح اللي عايز اعرفه لان هو انا اشتغل عليه ازاي
0: هو برضو مش سهل, بس ربنا وفقني بناس دعمتني بصراحه, الناس ادتني ثقه في نفسي انا ما كنتش واخداها, نورت لي حته انا ما كنتش واخده بالي منها. طب انت ليه ما بتعمليش ده؟ طب انت ليه ما بتروحيش الحته دي؟ انا اقول لهم معقوله انا؟ لا لا لا, ده انا بحب الصحافه قوي.
1: يعني قاومتي برضو؟
0: اه طبعا,
1: عشان بيسمعنا دلوقتي لو حس انه عنده لسه حته مقاومه اقول له قوم.
0: لا اه كنت بقاوم جدا, معقوله لا لا ده انا ما لا ما بش هعرف, معقوله انا شكلي بوحش قوي, ده مش عارفه ايه, معقوله يعني الناس هتقول عليا ايه. فروحت بقى عملت حاجة تانية خالص قوي, مش مهم الناس تقول عليا ايه, المهم انا هجرب هخسر ايه
1: بالظبط.
0: والله نجحت كان بها, ما نجحتش خلاص يعني ما خسرتش حاجة, يعني ما خسرتش رصيدي الصحفي الحمد لله, ما خسرتش تعليمي من اساتذتي, فبالتالي انا قلت هجرب التجربة دي مهمة جدا, المغامرة, يبقى عندك حس المغامرة وان انت تجرب حاجة جديدة على فكرة انت ممكن تبدأ فيها جدا وتحس
1: ايا كان العمر. لو مش شوية بيا انا 20 بقيت 30 ما يأس, لسه عندي فرصة.
0: طبعا طبعا لسه عندهم فرصة, وخاصة ان الشباب الجديد لازم يجرب اكتر من حاجة, ما يحصرش نفسه في حاجة واحدة, ممكن يبقى نجح فيها اوكي انجح فيها, بس يعني يتعلم معها حاجة تانية, ما تضمنش الظروف, ما تضمنش التطور هيحصل فيه ايه, ما تضمنش الوظائف الجديدة, الوظائف اللي هتختفي والوظائف الجديدة اللي هتبقى موجودة هتبقى ايه, عشان ما تبقاش في اخر الصف, لا اجري وتعلم ويبقى عندك الشغف, عندك المغامرة, عندك حب ان انت تجرب حاجة جديدة.
1: نورت راديو 90 90, بستمتع دايما بلقائك. استمتعت النهاردة ب وريتلنا شوية لمبات كده ان في امل, ان في قاعدة عريضة موجودة, ان في دعم من الدولة لو انت عايز تنجح, لو انت عايز تبقى انسان كويس, سواء شاب مرأة, وهم دول عمدة الدولة فعلا هي قالت المرأة, بس لا سواء الشباب والمرأة, بقى انا هعدل انا في الاخر عشان هي مش هتتكلم فالحق اقول اللي انا عايزه. فهو الشباب والمرأة فعلا عمدة كلمتنا على 12 سنة حققت فيها الدولة كتير من النجاحات في الملف ده. نورت يا سماح ودايما متألقة كده يا رب بإذن الله. والحلقة اللي جاية هيبقى مع سماح برضو بس في بقى تاني خالص, هتشوف تحليل سياسي بقى وأداء سياسي مختلف تاني خالص, وهو أداء أساس كمان شغلها وأساس نجاحاتها. دايما متألقة يا رب كده إن شاء الله.
0: يا أحمد أشكرك جدا, وكنت سعيدة ومبسوطة جدا أن معاك النهاردة والله.
1: شرف لي. خلصنا حلقتنا النهاردة, ولكن ده يكون معنا زميلتنا العزيزة سمر إبراهيم وإطلالة إخبارية سريعة على آخر المستجدات الإخبارية للدقيقة الأولى للثالثة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مجددا حرص مصر على أمن واستقرار العراق ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، مشيدا بالدور المحوري له في الحرب على الإرهاب والفكر المتطرف والعمل على اكتساث جزرهما. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله رئيس تيار الحكمة العراقية عمار الحكيم، وذلك بحضور الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. وخلال اللقاء استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني عبر جهود تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ والخطة الأمريكية للسلام، كما شدد الرئيس على موقف مصر الراسخ تجاه حتمية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد لقاءات مكثفة ومشاورات مع عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ورؤساء المنظمات الدولية، وذلك خلال ترأسه وفد مصر المشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال هذه اللقاءات كان هناك تقدير واضح لدور مصر الفاعل والرئيسي في محيطها الإقليمي والدولي، ولرؤية الرئيس السيسي لتعزيز ركائز الأمن والاستقرار وخفض التصعيد واحتواء الأزمات في المنطقة من خلال تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية ومعالجة جذور أزمات المنطقة بصورة شاملة. قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية على بلدة أزويدة وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في مدينة سلفيت واحتجزت الموظفين الموجودين داخلها. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أعلن إنهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، مشيرا إلى أن إغلاق هذا الملف المالي المعقد يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتصحيح المراكز المالية لبنك الاستثمار القومي. ورياضيا، المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة أنغولا في 10 PM في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى

0: Tesaín, Tesaín.
1: يا مساء الفل والسعادة، واهلا اهلا بكل اللي بيسمعونا في كل مكان. اهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، حلقة الويكند يا جماعة، حلقة يوم الخميس. تحية كبيرة جدا جدا لكل مستمعينا، واهلا اهلا بيك يا نشط.
2: ظهور خاص لشبح حافظ.
1: ظهور خاص.
2: ضيفة الشرف، اهلا بحضراتكم جميعا. يا رب دايما تكونوا بكل صحة وبكل خير. موجودين معاكم النهاردة لحد الساعة 5، وعايزين نتكلم كده مع بعض في فكرة بوظان خروجة الويك اند.
1: بوظان الويك اند نفسه.
2: بيبوظ ليه بقى الويك اند؟ اسباب كتيرة جدا، والاسباب عند الرجالة غير عند الستات، لان غالبا الراجل طموحه في الويك اند مختلف تماما عن طموح الست.
1: اول السؤال هنا يا نشط، هو ايه اكتر حاجة بتبسطك في الويك اند؟
2: القعدة على الكنبة.
1: ايوه.
2: اصحابي على القهوة.
1: ايوه.
2: شوية بلاي ستيشن.
1: يعني شوية انتخة وشوية خروج.
2: بالظبط.
1: ده بالنسبة لك.
2: كل واحد
1: فينا. ما انت بتقول شوية
2: خروج دي قهوة. يعني
1: ما هي دي خروجة.
2: دي مش.
1: انتوا ليه ما بتحسبوش القهوة دي خروجة؟
2: لا
1: يعني في قاموسكو دي مش خروجة؟
2: ده حياتنا.
1: يعني ايه ده؟
2: حياة بالنسبة لي.
1: لا يعني انا بسألك، انا لو قلت لك النهاردة الخميس هتعمل ايه؟ ايه اكتر حاجة تبسطك هتعملها؟
2: نجيب اصحابي ونجيب اكل كبده وسجق وكفته.
1: ايوه.
2: ونروح نلعب بلاي ستيشن.
1: يعني تروحوا تلعبوا بلاي ستيشن في حته
2: واكله معاه
1: واكله حلوه. انت كده جبرت. مش عايز اكتر من كده.
2: ده
1: الحاجه اللي بتبسط نش. انت بقى ايه الحاجه اللي بتبسطك، اللي بتحس انه الويك اند كده ايه؟ الله بقى الله. في ناس فعلا زي ما انا شايف
2: كده اللي بينكد علينا بقى، بوظ علينا
1: لما نقول لك تعالى نخرج احنا الستات.
2: فرهدت بقى الستات.
1: أيوه.
2: ما تيجي نروح سينما.
1: ايوه.
2: ما تيجي ننزل نعمل شوبينج
1: مثلا.
2: ما تيجي تخرجني، ما تيجي تفسحني، ما تيجي
1: ايوه مش
2: فيها. عايز ارتب شويه
1: ثانيه واحده يا باشا،
2: انا مخلص الاسبوع.
1: ما انت طول الاسبوع بتروح الشغل وبترجع تدي بوز.
2: الاسبوع بوز.
1: ما انا عايزه بقى ابتسامتك، اشوف ابتسامتك في الويك اند. ما هو بوزك شايفته طول الاسبوع. يعني تقول ليه مش كده؟
2: يعني هي بجد والله احتياجات مختلفه.
1: دي حقيقة.
2: الحاجات المختلفة دي مش عارفين نحلها ازاي.
1: يعني الست بتنبسط بخروجة بسيطة، وديها السينما، خرجها، اكلها حلوة،
2: هي بتبتدي
1: اكلها حلوة،
2: انا عايزة خروجة بسيطة قاعدة حلوة على النيل
1: مثلا،
2: ناكل اكل انا وانت.
1: ايوه.
2: نتلم في حتة
1: ندردش.
2: تخرج الخروجة من دي بقى بتروح في حتة تانية بقى، يعني ساعتين ثلاثة بقى في محلات الشوبينج.
1: مش
2: قاعد حاطط ايدك على
1: مش هيحصل يا نشا.
2: شيخ.
1: الشوبينج ده بيبقى ليه مود لوحده.
2: ايوه انا فاهم.
1: لكن خروجة السينما دي ليها مود تاني.
2: ايوه انا فاهم.
1: ما تقعدش تربط الاحداث بعد اذنك. النهارده وبيننا في الويك اند عايزين نعرف منكم ايه اكتر حاجه بتبسطكم في الويك اند، واكتر حاجه ممكن تبوظ لك الويك اند بتاعك ايه. ابعت وقول لنا على 199 او كلمنا على 2 18 10 8 66. الواتساب بتاعنا 010 490 90 4. اما صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90 90. ليه بيداري كده؟ هنسمعها وراجعين.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي النهاردة بنتكلم مع حضراتكم في فكرة ممكن تعمل ايه في الويك اند، وايه الحاجات اللي لو حصلت هتبوظ عليك الويك اند.
1: هاني بعد بيقول انا الويك اند بالنسبة لي يعني انتخى ونوم، وبالنسبة لي الويك اند بيبقى كل يوم جمعة لان انا برجع من الشغل الخميس متأخر، بيبقى خلاص تلفزيون انام قدامه، وبعدين الجمعة ده بالنسبة لي اروح اصلي وارجع انتخى بقى، مفيش حد يكلمني ولا حد يقولي روح عند حد، ولو ولدي عايزين يروح حتة يروحوا مع نفسهم هم ومراتي، انا ممكن اقابلهم يوم السبت اخرجهم، غير كده مفيش.
0: شوفوا كلام الناس الكمل، كلام الناس الكمل، الراجل مريح دماغه والله، يعني حاجة زي الفل. أحمد إسماعيل مساك زي الفل يا أبو حميد، بيقول أنا الويك إند عندي أقعد مع الولاد ونجمع العيلة وناكل أكلة حلوة. حلوة الفكرة دي برضو، يعني من الأفكار اللي هي الذكورية الجميلة اللي احنا كلنا بنحبها. يعني على سيرة الويك إند بقى والأنتخة، تخيلوا بقى عندكم من الرفاهية اللي يخلوكوا أو اللي يخليك يعني ما عندكش شغل خالص والفلوس موجودة، يا ترى بقى أنت ممكن تبقى سعيد ساعتها ولا لا؟ برضو الخبر ده بنقوله لكم، يعني او الموضوع ده بنقوله لكم بمناسبة حضرتك. تخيل انك تبيع شركتك بحوالي 975 مليون دولار، يعني حرفيا فلوس تخليك تقول انا هرتاح طول عمري ومش
1: ايوه خلاص انا لو معايا الفلوس دي مش هشتغل خلاص.
0: بس صاحب القصة دي الحقيقة اكتشف حاجة غريبة جدا، ان الراحة المطلقة مش بالضرورة هي السعادة. ده شاب من واحد من مؤسسي شركة التكنولوجيا اللي استحوذت على شركات كبيرة جدا في صفقة قيمتها حوالي 975 مليون دولار، وبعد الصفقة دي كان قدامه فرصة إما يكمل في الشركة أو ياخد الفلوس دي ويسيب الشغل، فهو اختار إنه يسيب الشغل. من هنا بدأت الحكاية بتاعته والقصة بتاعته، لأنه بعد ما بقى عنده كل الوقت وكل الإمكانيات تقريبا قال إنه حاسس بالضياع ومش عارف يعمل إيه في حياته، وبدأ يدور على هدف جديد. جرب مجالات مختلفة وفكر انه يعمل ريبوتس، وفكر انه يشتغل فترة قصيرة في مشروع مرتبط بإيلون ماسك، وبعدين اتجه لدراسة الفيزياء، وبقى كمان بيدور على فرص تدريب في مجالات مختلفة. يعني الراجل بدل ما يقول اخيرا هنام للظهر قال فين الشغل. القصة دي بتفتح سؤال مهم جدا، هو احنا فعلا محتاجين الشغل بس عشان الفلوس، ولا الشغل وظيفة او مشروع او حتى نشاط بيحبه ممكن يديك احساس بالهدف؟ اعتقد من القصة كده الرسالة، يعني اشتغل عشان ما تكتئبش في الاخر،
1: دي حقيقة على فكرة.
0: جرب كده رغم كل شكواك من الشغل ومن العمل ومن ظروف من زمايلك ومن اللي بيحصل، بس جرب تقعد في البيت، جرب تقعد في البيت كده وشوف هتبقى مبسوط حتى لو معاك فلوس.
1: على فكرة انت هتحس بالموضوع ده يا نشأت لو انت واخد اجازة طويلة من الشغل، يعني لو مثلا واخد اسبوعين اجازة هتلاقي نفسك بعد اول اسبوع ابتديت تفرك بالزبط. انا عايز ارجع، انا زهقت، وده بيحصل كتير. هتلاقي الناس اللي بياخدوا اجازات من الشغل وتلاقيهم قطعوا اجازاتهم بدري، فيقولوا انتوا ايه اللي رجعك؟ يقولوا انا زهقت، حاسس ان انا عايز ارجع للمود بتاعي للروتين بتاعي.
0: بالظبط،
1: فالموضوع مش موضوع مادي قد ما هو برضو موضوع استقرار. طب احنا عندنا مستمع جامد جدا جدا، اصغر واحد بيسمعنا عمر، عايز يسمع النهارده مكسرات. عمر بشر بقى النهارده قال لك انا عايز اسمع مكسرات، فيلا نسمع مكسرات عشان عمريكو، ونرجع على طول نكمل علشان الزحمه.
0: يلا بينا مكسرات. انت يا بشر الجميل انا عايزك تضحك كده، يعني ضحكتك الحلوه دي عايزك تضحك على طول. عمر بشر هنشغل له مخصوص مكسرات، وصديقي محمود فؤاد برضو بيمسي علينا على طريق السويس، وهو الحاج وليد النقاش، ومسافرين دلوقتي توصلوا بألف سلامة نجم العالم. يلا بينا
1: يلا بينا.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة أنغولا في العاشرة من مساء غد في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية. كوت ديفوار تواجه غانا في العاشرة مساء في التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية. منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة يواجه نظيره الليبي في 8 مساء ضمن تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. هولندا تلتقي ألمانيا في العاشرة إلا ربع ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. مواجهة قوية بين منتخب مصر للكرة الطائرة ونظيره الرواندي في 11 مساء لتحديد المركز الخامس في بطولة أمم إفريقيا. الزمالك يواجه لوس أنجلوس الأمريكي في 8 مساء ضمن منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد التي تستضيفها مصر بالعاصمة الجديدة.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: Sain. مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجود معاكم محمد نشأت وشيماء حافظ. وعلشان الزحمة تعدي وهتعملوا ايه يا شباب ويا بنات ويا حلوين ويا متجوزين ويا كل حاجة في الويك اند؟ ناس كتيرة، بنات كتيرة بتحب الخروج، وولاد اكتر بيحبوا الانتخة. ده يعني الخلاصة في الاخر. يعني
1: ليه يا نشأت مش كده؟ هند بعتها بتقول انا سيبوني مع المسلسل التركي كل يوم خميس بعد ما ارجع بالشغل وانا ابقى مرضيه وعال العال. في كمان نوف بعتها بتقول مساء الفل عليكم، اول مره اسمع.

0: صلاح سالم، وخاصه في اللي جاي دلوقتي من مناطق وسط المدينه متجه لشيراتون والمطار والنزهه. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ على طول دلوقتي هتروح تستخدم محور النصر. بعض الكثافات ايضا اللي بدات تتوقف في محور ابو زيد خبر اللي جاي من مناطق الحي العاشر وجاي ايضا من مناطق التجمع ومتجه الى مناطق كوبري اكتوبر. وبعض الاحجام ايضا اللي ظهرت عندنا في محور الشهيد المتجه لمناطق مستشفى الشرطه. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ هتروح تستخدم محور الوفاء والامل، او تستخدم محور جيهان السادات، او تستخدم محور شينزو ابي. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري الحدايق؟ لو انت جاي من مناطق مدينه نصر ومتجه لسكه الويل والزاويه الحمراء، هتروح تستخدم شارع امتداد رمسيس، وده يطلعك على مناطق العباسيه، وتكمل على شارع لطفي السيد وتدخل نفق احمد سعيد، وتكمل من هناك على مناطق دير الملاك ومناطق الزاويه الحمراء. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري حلميه الزيتون؟ لو انت جاي من مناطق المحكمه ومصر الجديده ومتجه لمناطق المطريه والكابلات، هتروح تستخدم شارع ترعه الجبل وتطلع منه على كوبري سرايا القبه. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كورنيش النيل في مناطق المعادي؟ لو انت متجه لمناطق المعادي وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا ايضا في مناطق الاوتوستراد منطقه صقر كوريش، هتروح تستخدم محور حسب الله القفراوي، او هتستخدم كوبري الحضرات. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المروريه داخل محافظه القاهره.
1: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
0: الكثافات الجديده النهارده بدات تتوافد في اللي جاي دلوقتي من مناطق كورنيش النيل ومناطق كورنيش العجوزه ومسرح البالون، ومتجه لاشاره ميدان الجيزه وداخل على مناطق شارع مراد. وبعض الكثافات ايضا اعلى كوبري الدقي والمتجه الى مناطق شارع ثروت وجامعه القاهره. ازاي توصل النهارده لو انت في مناطق المهندسين والدقي وتوصل لمناطق الهرم وفيصل؟ هتروح تستخدم شارع جامعه الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. ولو انت جاي من اعلى دائره المنيب رايح مناطق فيصل والهرم، تروح تستخدم محور عمرو بن العاص. لو انت جاي من مناطق الوراق ورايح مناطق المنيب والبحر الاعظم، هتروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. بعض الكثافات في طريق الواحات عند بوابه حدائق الاهرام، ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ لو انت جاي من اعلى مناطق الدائري، هتروح تستخدم محور 26 يوليو او وصل الدهشور. ولو انت خارج من مناطق القاهره متجه لمدينه 6 اكتوبر والشيخ زايد، ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ تروح تستخدم محور رود الفرج. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المروريه داخل محافظه الجيزه.
1: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
0: قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى ما زالت حتى الآن بتشهد انفراجة وانسيابة مرية. بعض الكثافات في منزل الصحراء وأعلى القوس الغربي المتجه لوصلة المرويتية، وأعلى بعض الكثافات أعلى مناطق دسوس المتجه للزراعي. بعض الكثافات اللي بدأت تتوافد في ميدان المؤسسة اللي خارج من شبرا الخيمة متجه لمحافظات الأقاليم المستخدم الطريق الزراعي. إزاي توصل بعيد عن الزحمة؟ هتروح تستخدم محور دنعا الحر. في نطاق محافظة الإسكندرية بعض الكثافات في شارع زكي رجب، وبعض الأحجام في محور أبو قير منطقة فيكتور منويل المتجه لمناطق كايروس جمول. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ تروح تستخدم محور المحموديه، محور قناه السويس. بعض الكثافات المتجهه لمناطق باب شرق ومحرم بيك، هتروح تستخدم محور التعمير وكوبري الاداري. في نطاق مدينه دمنهور الكثافات في ميدان المحطه والاوبرا وشارع الوحده العربيه وشارع عبد السلام الشاذلي، هتروح تستخدم محور صلاح سالم. اما في نطاق مدينه الشرقيه بعض الكثافات في الزقازيق، شارع سعد زغلول المتجه لمناطق المحافظه هو وشارع عبد العزيز علي وشارع الفلوجه وشارع الاحرار، هنروح نستخدم دلوقتي شارع احمد ماهر. اما في نطاق مدينه الدقهليه المنصوره بعض الكثافات في شارع جهان السادات المتجه لحي الجامعه هو شارع المشايه وكوبري طلخه شربين المتجه لكوبري الجامعه، بعض الكثافات هنروح نستخدم ايضا شارع احمد ماهر. في نطاق مدينه دمياط الكثافات في ميدان الشهاديه وجامع ادم وفكر زاهر، هنروح نستخدم الكوبري المعدني او الكورنيش. في نطاق مدينه الغربيه طنطا بعض الكثافات في شارع الجيش وميدان المحطه وشارع المديريه ومنطقه ستونه، هنروح نستخدم النهارده شارع طه الحكيم. اما من مدينه بورسعيد الكثافات في شارع الابوتي تقاطعها مع شارع محمد علي، هنروح نستخدم شارع اشاره الشاحنات. من مدينه الاسماعيليه الكثافات في شارع انور السادات وشارع المدارس، هنروح نستخدم منطقه او شارع الجمهوريه اللي بيودينا على منطقه عرشيه مصر. من محافظات الوجه الابلي ومحافظه الفيوم بعض الكثافات في شارع النبوي المهندس المتجه لميدان المثال هو شارع بطل السلام، هنروح نستخدم شارع سعد زغلول. اخيرا من محافظه اسيوط الكثافات بتتوافد، شارع الجمهوريه المتجه لمحطه قطار اسيوط هو شارع يوسف راجل وشارع اللواء الشهيد احمد كامل، هنروح نستخدم دلوقتي شارع الجلاء. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات، متمنين لحضراتكم السلامه على الطريق. محمد صابر.
2: ها وصلت؟ انا كده اطمنت.

9 ل10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة 6، وبرعاية انتل.

0: إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والعراق، ومؤكدا حرص مصر الدائم على أمن واستقرار العراق ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها الدولة العراقية للحفاظ على سيادة العراق ووحدة وسلامة أراضيه، ومنوها بجهود الحكومة لمحاربة الفساد وحصر السلاح. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله رئيس تيار الحكمة العراقية عمار الحكيم، وذلك بحضور الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد لقاءات مكثفة ومشاورات مع عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ورؤساء المنظمات الدولية، وذلك خلال ترأسه وفد مصر المشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال هذه اللقاءات كان هناك تقدير واضح لدور مصر الفاعل والرئيسي في محيطها الإقليمي والدولي، ولرؤية الرئيس السيسي لتعزيز ركائز الأمن والاستقرار وخفض التصعيد واحتواء الأزمات في المنطقة من خلال تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية ومعالجة جذور أزمات المنطقة بصورة شاملة. لقاءات رئيس الوزراء شهدت أيضا التأكيد على محورية القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد تسوية سياسية شاملة وعادلة لها وفقا لمقررات الشرعية الدولية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بما يحقق الأمن والسلام في المنطقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية على بلدة الزويدة وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في مدينة صلفيت واحتجزت الموظفين الموجودين داخلها. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أعلن إنهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، مشيرا إلى أن إغلاق هذا الملف المالي المعقد يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتصحيح المراكز المالية لبنك الاستثمار القومي. ورياضيا، منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة يواجه نظيره الليبي في 8 مساء ضمن تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90

0: مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على راديو 90 لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي بمناسبة الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة هو خاص بفكرة الويك اند والراجل بيبقى ليه طلبات والست ليها طلبات وكل واحد بيعد يعني بيبقى ليه وجهة نظر في موضوع الخروجة
1: عنده طموح برضو
0: في كمان بقى في قصة الجواز دي هو احنا ليه طرحت فتاة معينة على السوشيال ميديا باب كبير جدا من الجدل والنقاش بالنسبة للناس المقبلين على الجواز وقالت هو احنا ليه بنجهز مع الرجال البنت دي اعترضت على فكرة ان اهل العروسة بيكون عليهم جزء كبير من تجهيزات بيت الزوجية في الوقت اللي العريس واسرته بيجهزوا برضو وطرحت سؤال ببساطة قالت ليه العروسة واهلها مطالبين ان هم يشاركوا في تجهيز بيت هي هتنتقل تعيش فيه مع جوزها السؤال ده طبعا ما عداش مرور الكرام كده في ناس ايدت وجهة النظر دي وقالت ان العريس باعتباره صاحب المسؤولية الاساسية
1: عن فاكر زمان يقول لك انا عايزك بشنطة هدومك
0: ايوه الجزء الشغل ده لكن ناس تانية قالت لا الجواز دي شراكة من البداية وان مفيش مانع ان الطرفين يساعدوا بعض حسب امكانياتهم طالما الموضوع حاصل بالتراضي ومن غير اجبار او ضغط هنا ظهرت نقطة مهمة جدا جدا هي المشكلة فعلا مين يجيب ايه ولا المشكلة الحقيقية
1: حاجة تيجي
0: ان بعض العائلات لسه بتتعامل مع الجواز على انه قائمة طويلة عريضة من الطلبات لازم تتنفذ مهما كانت الظروف لان في النهاية ممكن عريس وعروسة يبدأ حياتهم بكل الاجهزة والاساس والمظاهر اللي الناس متوقعها لكن ما بدأوش حياتهم ويكونوا يعني ما بدأوش حياتهم بديون او ضغط او مشاكل في المقابل ممكن اتنين تانين يختاروا يجهزوا بيتهم بامكانياتهم الحقيقية ويكملوا الباقي واحدة واحدة بعد الجواز وده يمكن يكون اهم اتفاق محتاج اصلا يحصل بين اي اتنين مش مين يدفع اكتر لكن احنا الاتنين نقدر نبدأ حياتنا بايه ومن غير ضغط لا على نفسينا ولا على اهلنا لان في الاخر يعني الجواز مش معرض اجهزة ومش بيوت فاخرة ومش مين عمل لا هو
1: لازم بقاش فيه مغالاة مغالاة في الطلبات يعني يبقى فيه نوع من انواع يعني التعاون ما بين الاسرتين ايه المشكله لما الاثنين يشاركوا بعض علشان يجيبوا التجهيزات بتاعه البيت مش عيب ولكن يجيبوا الحاجات الاساسيه اللي هتستخدم ساعات كده بتلاقي في مغالاه ومبالغه كبيره جدا في الطلبات اللي بيطلبوها او اللي بيجيبوها العرسان في التجهيزات دي وحاجات لا تستخدم او حاجات للشو او ان هم يستعرضوا انا جبت كام فوطه على كام مش عارفه ايه على حاجات من دي ويبقى الموضوع مبالغ فيه زياده عن اللزوم
0: يلا بينا نروح نسمع مصطفى قمر ونرجع نكمل مرة تانية
2: مين غيرك

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
4: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
3: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
4: يكفيني من مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة، بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
3: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من خمسة لسبعة بالليل على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك انت.

0: النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصة.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: Hüseyin.
1: لسه مكمل معاكم علشان الزحمه تعدي مره تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل انضمونا من جديد. مدام ايمان بتقول لك انا اكتر حاجه بتبسطني في الويك اند ان انا اخرج خروجه حلوه في مكان فيه مزيكا, ويا سلام لو مزيكا قديمه, ويا حلاوه بقى, ويا طعام, ولو في اكله جميله مع ناس بتحبهم, وبالنسبه لها ده الويك اند, ده المتعه في الويك اند. في كمان انا قمه الانبساط والانتخى بالنسبه لي في الويك اند ان انا اخرج مع تيمو وام تيمو, ده محمد هشام. يا سلام يا سلام. في برضو حبيب ابو حبيبه, مساء الفل عليك, بيمسي علينا. وكمان نشأت انا في الشغل دلوقتي وممكن انا حاسه ان عايز تفاجئ, ممكن تشغلين اغنيه تفوقنا بقى, دي ميرفت. في كمان محمد بقى بيقول مساء الفل عليكم, انا اكتر حاجه بتبسطني في الويك اند الانتخه, ويوم الجمعه ده يوم مقدس بالنسبه لنا, لازم اروح لاهلي نتغدى فيه كلنا انا واخواتي, فانا ببقى مبسوط قوي باليوم ده. في كمان احمد مطوع, مساء الفل عليكم, بالنسبه لي الويك اند يعني انتخى, ما حدش يقول لي اخرج, ما حدش يقول لي تعال روح لاي حد, اي حد عايزني يجي للبيت اهلا وسهلا, لكن انا ما بحبش اخرج.
2: المجلس عفوا, المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام برئاسه المهندس خالد عبد العزيز قرر الموافقه على توصيات لجنه الشكاوى برئاسه الاعلام الاستاذ عصام الامير وكيل المجلس بايقاف بث 7 برامج تلفزيونيه موجودين على قنوات الشمس وقناه هي, وده في اطار جهود المجلس لمواجهه ظاهره بيع الهواء. وفي ضوء ما رصدته الاداره العامه للرصد بالمجلس من مخالفات في المحتوى الحلقات للبرامج دي, مخالفتها للاكواد الاعلاميه, وتتمثل المخالفات اللي تم رصدها في الترويج للخرافات والدجل وتقديم معلومات وادعاءات تاريخيه وعلميه غير دقيقه وغير موثقه, الى جانب خلط الماده الاعلاميه بالماده الاعلانيه والترويج لمنتجات دون سند معلن يثبت تسجيلها او حصولها على ترخيص من الهيئه القوميه لسلامه الغذاء. البرامج اللي تقرر ايقافها هي المجهول, حكايه مجذوب, المكتوب, المذاع عبر قناه الشمس, وكذلك برامج ست الحبايب ومطبخ حريه وعالم الابراج وصانع القرار المذاع عبر قناه هي. الجدير بالذكر بقى ان البرامج دي تاتي ضمن ما سمته ادارات القناتين برامج الانتاج المشترك, واللي سبق ان تقدمت بياناتها الى المجلس الاعلى للاعلام او لتنظيم الاعلام في سياق جهوده المستمره لتنظيم المحتوى الاعلامي المعروض على الجمهور. البرامج دي بتبقى عباره عن او بيع الهوا, ده اللي هو بيتقال عليه بيع الهوا, ده في بعض القنوات بيبقى متاح فيها فكره ان انت تجيب معلن معين ويكون بينتج منتج معين, المنتج ده ممكن ما يكونش معاه الترخيص اللازم ويروح للقناة فيشتري ساعة او يشتري نص ساعة ويجيب حد ممكن ما يكونش ليه علاقة بالاعلام اصلا ويقول له انت المذيع او انت المذيعة, ويجيب ضيف ويتكلموا عن المنتج او يتكلموا عن الحاجات دي, ده واحد فبيبقى المنتج ده غير مطابق او معهوش ترخيص. اتنين, بتبدأ نوعية برامج كده اللي هي الاستهلاك المحلي او الحاجات اللي بتشد الجمهور, فنبدأ نقول فيها خرافات ونبدأ نقول فيها دجل ونبدأ نقول فيها شعوذة لاش اي علاقة بالواقع, بيبقى الهدف منها بس شد الانظار وجذب نسبة مشاهدة. هي خطوة محترمة جدا جدا من لجنة الشكاوي مع الاستاذ عصام الامير وكمان المهندس خالد عبد العزيز.
1: طيب تعالوا بقى نروح نسمع حمائي نويها ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي. اي حد عايز يسمع اي اغنية ابعت لنا فورا دلوقتي. هابي ويك اند, الويك اند ابتدى لناس كتيرة جدا, فيلا بقى ايه نخش في المود ونسمع كل الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها.

0: لسه مكمل معاكم علشان الزحمه تعدي. وخد بالك كويس جدا، لو كنت طالب وطلعت موبايلك في المدرسه وصورت المدرس، الموضوع ممكن ما يقفش عند حذف الفيديو او حتى استدعاء ولي الامر.
1: بالظبط، بقى موضوع مهم جدا.
0: اصدر محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني توجيهات مشدده لجميع المدارس على مستوى الجمهوريه بتطبيق عقوبه الفصل لمده عام دراسي كامل لاي طالب هيستخدم اي اداه من ادوات التصوير لتصوير المعلم داخل المدرسه، وده وفقا للقرار الوزاري رقم 150 الصادر عام 2024 بشأن لائحة التحفيز والانضباط المدرسي. يعني وزارة التربية والتعليم أصدرت توجيهات مشددة لجميع المدارس على مستوى الجمهورية أنه أي طالب هيستخدم أداة تصوير لتصوير أحد المعلمين داخل المدرسة بهدف الإساءة أو التنمر أو نشر المحتوى على السوشيال ميديا هيعرض للفصل لمدة عام دراسي كامل. يعني ببساطة تصوير المدرس مش مجرد هزار بالموبايل، خصوصا لو الهدف منه الإساءة أو التنمر أو التشهير أو النشر على مواقع التواصل الاجتماعي. والوزارة أكدت أنه الهدف من ده هو الحفاظ على هيبة وكرامة المعلم، وفي نفس الوقت توفير بيئة تعليمية منضبطة وآمنة داخل المدرسة. الرسالة هنا مش بس للطلاب، قبل ما تصور أي حاجة أو أي حد وتنشر فيديو اسأل نفسك الأول، أنا بصور موقف عادي ولا ممكن الفيديو ده يتحول لإساءة أو تنمر على شخص؟ لأنه فيديو مدته ثواني على السوشيال ميديا ممكن تكون عواقبه كبيرة جدا وتستمر لسنة دراسية كاملة لبعض الطلاب.
1: بالضبط. كمان في نفس الإطار بقى، وحذرنا بصراحة، يعني اتكلمنا في الموضوع ده أنا وشيماء أكتر من مرة في البرنامج عن فكرة مشروبات الطاقة. خدوا بالكم
0: أولادنا،
1: بجد خدوا بالكم، أنتوا بتشربوا وبتاكلوا حاجات مضرة جدا، بلاش تقليد أعمى. وزارة الصحة والسكان كمان عمل التحذير جديد ضمن الحملة التوعوية بتاعتها وتحت اسم وهم في علبة مسلطة الضوء على الأضرار الصحية اللي بتنتج عن التناول مفرط لمشروبات

0: السكان أهمية الوعي المجتمعي خاصة بين فئتي الشباب والمراهقين، داعية إلى استبدال هذه المشروبات بالبدائل الطبيعية زي المية والعصائر الفريش للحفاظ على صحة الجسم واستدامة النشاط دون التضحية بسلامة القلب. يعني بشكل مباشر هي أكبر تأثيرها على القلب
1: طبعا،
0: خصوصا للشباب الصغير. فأرجوكوا أرجوكوا خلي بالكم من القصة،
1: ناخد بالنا يا جماعة ونحاول نوعي ولادنا على حاجات كتيرة جدا قد تكون بالنسبة لهم حاجات بسيطة ولكن ممكن تبقى عواقبها وخيمة جدا جدا. راجعين بعد ما نسمع في عشق البنات للكينج ونرجع نكمل علشان الزحمة تعدي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسر انتل كور الترا الجديد من فروع تومي وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايده زيرو مقدم وزيرو مصاريف وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 298 631 220.

0: بوري فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: أحب أمسي على كل اللي سمعين وسع اسمع تكلم مع المعلمين لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقفش كتف في كتفك نبني مستقبل وقفت رجالة وتلقى كل حاجة تكمل في يوم هنوصل والفكرة تكبر طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: Sain. بسرعة شديدة جدا، يعني جدا جدا جدا، الحقيقة خلص حلقتنا مع حضراتكم النهاردة. بنشكركم شكرا جزيلا، وقضوا ويك اند سعيد وانبسطوا فيه، وان شاء الله نقابلكم يوم الحد اللي جاي.
1: كل التحية لحضراتكم، وان شاء الله تنبسطوا في الويك اند وتعملوا فيه بقى كل نفسكم تعملوا فيه، انتخى بقى خروج اكلة حلوة، المهم تكونوا مبسوطين. كنا معاكم محمد نشأت، شيماء حافظ. هنسيبكم دلوقتي مع عدوية، وباي باي، هابي ويك اند.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والعراق، ومؤكدا حرص مصر الدائم على أمن واستقرار العراق ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها الدولة العراقية للحفاظ على سيادة العراق ووحدة وسلامة أراضيه، ومنوها بجهود الحكومة لمحاربة الفساد وحصر السلاح. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله رئيس تيار الحكمة العراقية عمار الحكيم، وذلك بحضور الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد لقاءات مكثفة ومشاورات مع عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ورؤساء المنظمات الدولية، وذلك خلال ترأسه وفد مصر المشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال هذه اللقاءات كان هناك تقدير واضح لدور مصر الفاعل والرئيسي في محيطها الإقليمي والدولي، ولرؤية الرئيس السيسي لتعزيز ركائز الأمن والاستقرار وخفض التصعيد واحتواء الأزمات في المنطقة من خلال تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية ومعالجة جذور أزمات المنطقة بصورة شاملة. لقاءات رئيس الوزراء شهدت أيضا التأكيد على محورية القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد تسوية سياسية شاملة وعادلة لها وفقا لمقررات الشرعية الدولية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشرقية بما يحقق الأمن والسلام في المنطقة. الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير نبيل فهمي بحث مع رئيس السوري أحمد الشرع مستجدات الأوضاع في سوريا في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة على المستويين الإقليمي والدولي. جاء ذلك خلال لقاء الجانبين على هامش المشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. اقتصاديا، لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وعليها تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.5% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%. ورياضيا، منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة يواجه نظيره الليبي في 8 مساء ضمن تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: 1990 هواها مصر. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: اخص عليك يا صفصف.
2: ايه
3: سايباني في مصر ما صدتش ولا سمكة، وانت هنا في البرولوس تفطاري وتتغدي وتتعشي سمك؟
2: يا باي، وانت جاي من القاهرة ومسافر اكتر من 100 كيلو علشان تنق عليا؟ يا ناس يا شر، كفاية قر. خمسة وخميسة، ولو ان انت عينك ما تكفيهاش خمسة.
3: حلو، ارقي نفسك بقى بعزومة سمك حلوة كده ليا من البرولوس.
2: عشم ابليس، انا النهاردة مسافرة يا استاذ.
3: انا حظي هتسافري دلوقتي. انت عاملاها فيها بالقصد على فكره صفصف، قصدك انك ترجعي مصر دلوقتي وتحرميني من اكله السمك، صح؟
2: ومين قالك يا استاذ اني راجعه مصر؟ انا هروح كفر الشيخ.
3: ايه ده، هتاكلي سمك من كفر الشيخ؟
2: لا، هحضر معرض.
3: معرض ايه؟ معرض سمك؟
2: يو يا ناس، ياهو، في حاجه في الدنيا اسمها معرض سمك؟
3: اقلي الحلقه، ما دي معرض.
4: الحمد لله على سلامتك يا مدام صفصف، واهلا بيك في معرض النسيج الذكي وملابس ذوي الاحتياجات الخاصه لرائدات اعمال جامعه كفر الشيخ.
2: يبقى انت اكيد الاء اللي اتصلت بيا امبارح وعزمتيني على المعرض.
4: مظبوط يا مدام صفصف، انا ابني اتولد وعنده اعاقه حركيه، ولما بيكبر مشاكله في الحركه بتزيد. من بين المشاكل الهدوم، بيعاني علشان يغير هدومه. كان لازم أفكر في حل للمشكلة دي.
2: طب ويا ترى حلت المشكلة دي ازاي يا آلاء؟
4: بالنسيج الذكي. المجلس القومي للمرأة بيدعم أفكار الستات الابتكارية، وخصوصا لما المشروع ده بيحقق تمكين اقتصادي للمرأة. النسيج الذكي ده هو نوع من القماش بيتصمم باستخدام تقنيات حديثة، بيتكيف مع البيئة المحيطة أو يعمل وظائف إضافية.
2: أنا فعلا سمعت عن قماش بيراقب نبضات القلب والتنفس لكبار السن ويتابع مرضهم.
4: إعاقة ابني خلتني أبتكر بالنسيج الذكي مفروشات خاصة بفاقدي البصر اللي بيتعاملوا بطريقة برايل. كان في وسائل مثبتة بالقماش يقدروا يعرفوا بيها الحاجة دي، ودي لمرحلة سن ابتدائي وإعدادي. ده غير إني عملت بعض الألعاب لذوي الاحتياجات الخاصة علشان تنمية مهاراتهم.
2: شوفي بقى، الجميل في المعرض ده بالذات إن في ستات كتير معاكي، ستات كتير عملوا منتجات وألعاب لذوي الاحتياجات الخاصة. والله المرأة المصرية أثبتت قدرتها على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: والله عايز يعني أنا أجي المشوار ده كله وأرجع من غير ما أكل بسرياية واحدة.
2: يا حلاوتك، مش أنت يا أخينا اللي عملت لي فيها صياد وأخدت صنارة ورحت تصطاد لسمك؟
3: ايوه خدت الصنارة، بس ما طلعليش في الصنارة دي فردة جزمة حتى. حظي قليل في الدنيا يا صفصف، انا عارف.
2: ما تقلقش، والله انت صعبت عليا خالص
3: بجد.
2: علشان كده انا عامله لك مفاجأة انما حلوة قوي
3: بجد يا صفصف بجد. وتطلع ايه بقى المفاجأة دي؟ اشتريتي لي مركب صيد؟
2: لا، وانت الصادق، جبت لك حتة من البحر.
3: نعم.
2: تتهزر يا اخينا انت. سوق بسرعة، زمان معقولة مستنيانا تحت العمارة.
5: حمد لله على سلامتك يا ست صفصف.
2: الله يسلمك.
5: حمد لله على سلامتك يا صحاتي.
3: طيب عادي.
5: والنبي الشارع نور يا ولاد.
2: أكيد نور بسبب عمدان النور. هي معقولة المفاجأة جاهزة؟
5: جاهزة يا ستي. أنا اشتريت السمك المجلي ومخبيها عندي لغاية ما تيجي.
6: الحمد لله على سلامتك يا تحاتي.
3: طيب،
6: على فكرة أنا حبيت السمك قوي قوي قوي.
3: مش وقت تريقة يا جعفر، أنا مش ناقصك.
6: التريق ليه بيه؟ أنا بس اكتشفت إن السمك ده حلو، أصل كنت ما كلتوش بقالي كتير، عقبال لما اكتشف اللحمة والفراخ برضك.
3: حتى جعفر البواب أكل سمك وأنا لأ. حكمتك يا رب.
2: هتاكل يا حاتم، أوعدك هتاكل سمك. روحي روحي يا معقولة بسرعة، هاتي المفاجأة من جوه.
7: حاضر يا ستي حاضر.
6: إيه مفاجأة ومن جوه؟ يا سنة سخة يا أولاد.
3: إيه مالك يا جعفر؟ طب اللي أنت كده ليه وشك جاب ألوان؟
7: الحجيني يا ستي.
2: إيه
3: ده في إيه؟
2: في إيه يا معقولة؟
7: اتسرقنا يا ستي، اتسرقنا.
2: اتسرقنا؟
7: اتنشلنا يا ستي، حرامي بعيد سرق السمك.
2: سرق السمك من جوه أوضتك؟ ده حرامي بجح قوي.
6: لحظة لحظة. أنا اللي أكلت السمك.
2: أنت؟
6: إيه كنت فاكر إني معقولة جايبة السمك ده ليه عشان أتغدى بيه؟
2: عملتها يا جعفر. ما تزعلش يا حتومة حبيبي، اوعى تزعل، أوعدك أوعدك هأكلك سمك.
3: لا لا خلاص ما تشغليش دماغك يا صفصف، أنا حظي وحش في الدنيا. أنا عارف أنا صحيح بحب السمك، بس السمك ما بيحبنيش.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو الصعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت بناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موجوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

علي انا وحرف جايه والله ما اتضايق هتعايق مزاجي حلو وشكلي الحلو عليا كده متلزق والانبساط لا تقلي لزقه ده ما تهدى ليه مزنزق جاي

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي وواقف بربش بعنيا، وعملت لي

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78190626.
2: في يوم وليلة وحكايات كتير عاشت معانا بصوت وردة. هي الفنون في نسخة السادسة ليلة خاصة جدا لتكريم القيثارة وردة الجزائرية في ختام مهرجان شي آرتس بصوت النجمة مروى ناجي. والليلة دي كلها وومن اون ستيج يوم الحد 4 أكتوبر بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير قاعة إيورد. احجزوا تذاكركم دلوقتي وحصرياً عن طريق تيكت سمارشي من تنظيم لايم لايت إيجيبت

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والعراق، ومؤكدا حرص مصر الدائم على أمن واستقرار العراق ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها الدولة العراقية للحفاظ على سيادة العراق ووحدة وسلامة أراضيه، ومناوها بجهود الحكومة لمحاربة الفساد وحصر السلاح. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله رئيس تيار الحكمة العراقية عمار الحكيم بحضور الوزير حسن رشيد رئيس المخابرات العامة. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبدالعاطي شارك في المائدة المستديرة الوزارية حول النفاذ الإنساني والرعاية الصحية في قطاع غزة التي استضافها نظيره البريطاني إد ماليباند بمشاركة عدد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والجهات الإنسانية المعنية. تناول اللقاء تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية والصحية في قطاع غزة، وكذلك سبل استكمال استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي والانتقال دون إبطاء إلى المرحلة الثانية مع ضمان وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة. وخلال اللقاء أيضا استعرض وزير الخارجية جهود مصر الإنسانية في دعم الأشقاء الفلسطينيين، مشددا على ضرورة استدامة النفاذ الإنساني دون عوائق وإطلاق التعافي المبكر بما يوفر سبل العيش الكريم للأشقاء الفلسطينيين. كما أكد الوزير بدر عبدالعاطي أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه لا يجوز معاقبة الشعب الفلسطيني وقيادته لأنهما يطالبان بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، داعيا الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن العقوبات والقيود والعودة للغة الحوار والاحترام المتبادل. وأوضح عباس أن قطاع غزة يشهد مأساة إنسانية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية تدمر حل دولتين. الرئيس الصيني شي جين بينغ قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، قال إن المواجهة بين الصين والولايات المتحدة ستؤدي إلى خسارة الدولتين، مشيرا إلى أن بكين وواشنطن تتحملان مسؤولية تاريخية أمام ما يشهده العالم من متغيرات. اقتصاديا، لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وعليها تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.5% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%. ورياضيا، منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة يواجه نظيره الليبي في 8 مساء ضمن تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسر انتل كور الترا الجديد من فروع شرق اسيا وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايده زيرو مقدم وزيرو مصاريف وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 19928. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 756 902 207.

راديو بس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد حرص مصر على التواصل مع مؤسسات الدولة العراقية وكافة القوى السياسية والوطنية في ضوء علاقات الأخوة الوطيدة بين البلدين. وجدد السيد الرئيس تأكيد على حرص مصر الدائم على أمن واستقرار العراق الشقيق ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها الدولة العراقية للحفاظ على سيادة العراق ووحدة وسلامة أراضيها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم رئيس تيار الحكم العراقي عمار الحكيم. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد مجددا ضرورة التمسك بحل الدولتين، مشددا على رفض الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية. وأشار وزير الخارجية إلى دعم مصر للبيان الأوروبي المشترك بشأن حل الدولتين، مؤكدا رفض القاهرة للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي المعروف باسم إيوان. كما أكد وزير الخارجية أن مصر عملت بالتنسيق مع بريطانيا على تسهيل عبور المساعدات إلى الضفة الغربية، معربا عن تقدير مصر لقرار بريطانيا توقيع عقوبات على مستوطنين إسرائيليين. تصريحات وزير الخارجية جاءت في سياق كلمته أمام التحالف العالمي لحماية حل الدولتين. وزير الخارجية بدر عبد العاطي استعرض تجربة مصر في دعم وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية. كما قام وزير الخارجية بتسليط الضوء على مبادرات حياة كريمة والاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان لدعم حقوق المرأة. جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى حول تمكين المرأة عقدت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالتقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة والصين بشأن القضايا التي تواجه البلدين من خلال العمل المشترك. وقال ترامب إن إنشاء مجلس التجارة هو دليل على أن واشنطن وبكين تعملان من أجل تعزيز علاقات تجارية أكثر توازنا. وخلال استقباله الرئيس الصيني تشي جين بينغ في البيت الأبيض، أعلن ترامب أن الجانبين سيناقشان خلال محادثاتهما عدة قضايا أبرزها ما يتعلق بالأمن والتكنولوجيا، مشددا على أن القرارات التي تتخذ في هذه المجالات اليوم من شأنها أن تعزز السلام والرخاء لعقود قادمة. اقتصاديا، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وعليها تقرر تثبيت سعري الإيداع والإقراض عند 19% و20% على الترتيب. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره الأنغولي في 10 من مساء الغد في مستهل تصفيات كأس الأمم الإفريقية. وأخيرا متابعة مرورية سريعة في الميادين والشوارع الرئيسية في القاهرة مع زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر المحرر الأمني والمروري للراديو 90-90. أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك.
2: طالة تحياتي لأستاذك والأستاذ المستمعين الكرام.
1: لو تطمنا أستاذ محمد على الحركة المرورية الآن في شوارع محافظة القاهرة والميادين الرئيسية أيضا، وأيضا التسهيلات المرورية في الأماكن اللي بتشهد بعض الكثافات المرورية.
2: يمكن في البداية احنا على وشك الانتهاء من فترة الذروة المسائية في تنسيق التنسيق وانتشار كافة الخدمات المرورية بالتنسيق المباشر مع الإدارات العامة المرور المختلفة على من أبرزها بعض الكثافات اللي
1: أستاذ محمد هستأذن حضرتك في توضيح الصوت بعض الشيء.
2: في بعض الكثافات اللي بدأت تتوسط في نصف محافظة القاهرة ما زالت إيدي فترة الظهور المسائية، ما زالت حتى الآن بيتم تصفية الكثافات وفق انتشار الخدمات المرورية. من أبرز هذه الكثافات هو محور صلاح سالم المتجه لمناطق مطار القاهرة وشارة النزهة. بيفضل اللي جاي من مناطق وسط البلد باستخدام محور النصر. بعض الكثافات أعلى كوبري حلمية الزيتون وأعلى كوبري حدائق القبة، بيفضل إن إحنا بنستخدم المسطحات الأرضية أو بنستخدم محور درعة الجبل، وبنكمل منه مرة أخرى على كوبري سرايا القبة، على كوبري أكتوبر. الكثافات فيه متفرقة، وأعلى كوبري 15 مايو هيفضل لنقل الحركة المرورية.
1: أستاذ محمد،
2: هنستخدم باقي الكبائر الاخرى او هنستخدم المسطحات الارضيه بعض الكثافات في محور صعب الدين الشاذلي نتيجه ان كان عندنا مصادمه وتم الانتهاء منها واستنتشار الخدمات المروريه. بيفضل الان بنسلك النهارده اعلى محور عدل منصور هيكون بديل والطريق الدائري بعض الكثافات اعلى منطقه المنيب وبعض الاحجام اعلى مناطق المرج في نطاق محافظه الجيزه. ما زالت بتتوافد بعض الكثافات في اشاره ميدان الجيزه في شارع مراد ونفع بهي الدين بركات المتجه الى مناطق البحر الاعظم. اللي جاي من مناطق المهندسين والدقي وبيسمعنا دلوقتي خلال فتره الذروه المسائيه هنروح نستخدم شارع جامع الدول العربيه او هنستخدم من شارع السودان. باقي الحركه المروريه بصفه عامه داخل كافه المحاور القاهره وباقي المحافظات والطرق السريعه والطرق الرابطه ما بين المحافظات ما زالت حتى الان بتشهد انقراضه وانسيابه مروريه. ما عندناش اي مؤثرات سوى الاماكن اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
1: بشكرك شكرا جزيلا زميلي الاستاذ محمد صابر المحرر الامني والمروري للراديو 99. شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا استاذ علا. تحياتي لسيادتك والساده المستمعين الكرام.
1: تحياتي. مستمعينا كانت هذه أخبار الدقيقة الأولى للسابعة مساء. وللمزيد من المتابعة والتفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

0: مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، وكله بالأغنية يفك. أنا جيت وحشتوني جدا جدا من الأسبوع اللي فات، ودايما بكون معاكم كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9، والأغاني الجامدة جدا والمهرجانات والشعبي وكل الأغاني الجديدة والحصري على الراديو 90 90. خلوني بس كده على حبايبي اللي معايا من أول دقيقة لآخر دقيقة. مايكل، مساء الخير والسعادة. يا مساء الفل عليك يا مايكل. عبد الحميد الزملكاوي، إن شاء الله مصر هتكسب 3-0، إن شاء الله إن شاء الله، دايما مصر كسبانة. مساء الخير يا إيمي بن لادن، بيمس عليك من محافظة بني سويف، وعايزين نسمع أغنية دياب الجديدة امسك حرامي. حاضر، هنمسك الحرامي. إيمو عاملة إيه؟ معاكي مصطفى من مصر القديمة، عايزة مسا على حبيبة قلبي ساسو. يا ساسو يا ساسو، حلو ده. ابتدينا بالمصانع الفساتين، أيوة. مساء الشوكولاتات والحلويات وأجمد الأغنيات. يا نودي، مرسي على كلامك الحلو حبيبة قلبي. بتقولي سعيدة وخطيبها شريف بيسلموا عليكي، والصورة دي من عيد ميلاد شريف. انا افتكرت ده مصنع اللبس. حاضر. عيد ميلاد شريف واداري الوسط عبد العظيم زكي، طبعا موقف سيدي جابر، وبنقوله مليون مبروك على الميكروباص الجديد. يا السلام، ادي كلاكسات، يلا يلا زبط الميكروباص الجديد. احلى مسا عليك وعلى المستمعين. احب امسي على ورشة هاني الكينج، وعلى بنتي مكة وسلمى ومريم، ومسا مخصوص لاحلى زوجة في العالم، احلى ساعتين جامدين في الدنيا. اهلا وسهلا. حلوة، أنا بحب الراجل اللي دايما بيقول كلام حلو لمراته، ده لطيف جدا. بتضحك على إيه يا ابني؟ مساء الفل عليك منورة الدنيا. عايز تمثيلي على حنان أم شادي، وقول لها ركزي في شغلك، وعلى نورة مديرة الشركة أسامة أنديل. أنت مش قادر عليهم يا أسامة، بتبعت لهم على الراديو. حاضر. الحمد لله على السلامة، منورة الدنيا كلها. عايزك تمثيلي على هيثم رمضان، عشان لسه جاي النهارده من السفر، وعم رضا ابو حمزه صنايع السواري الكبير، واحمد ابو شامه اغنيه اندال اندال. حلو والله، الفساتين جميله، ربنا ربنا يرزقكم يا رب ويوسع رزقكم، وان شاء الله تبقوا اكبر مصنع في مصر. دعوه جميله قوي من القلب. ميرسي يا نودي، ميرسي يا روح قلبي، ميرسي، اللهم امين يا رب. مساء الفل يا ايمو، وحشتيني يا قمر، حلقه سكره ان شاء الله. بس مين اسمك ايه ولا اسمك ايه؟ عبد الحميد النهارده عيد ميلاده، وخطيبته ميرفت جابت له تليفون هديه، ده مين اللي باعت؟ طب وانا ايه الجديد في المعلومه؟ يعني انا هعمل ايه ان عبد الحميد جاله تليفون جديد هديه؟ يعني ايه؟ طب يبعت لي منه. حاضر، يبعت. مساء الخير عليك يا ايمو، يا رب تكون بخير. يوسف مجدي، الحمد لله يا يوسف، مرسي على سؤالك. يلا بينا بقى نسمع اغنيه في البدايه كده، وارجع اكمل بيت الاهداءات. موضوعنا النهارده ايه بقى؟ موضوعنا النهارده عن مثل كده بيقول لك ايه، صاحب بالين كذاب. وطبعا بقى ايه، كل واحد بيكمل المثل على مزاج، بيقول لك صاحب ثلاثه منافق، صاحب اربعه مجنون، هنغير اللفظ نقول عليه مجنون، يعني صاحب بالين كذاب. هل صاحب بالين كذاب دي بتنطبق مثلا؟ يعني ساعات بيقولوها عن الناس اللي بتشتغل كذا شغلانة، بس انا شايفة ان لا، يعني لو في الشغل ساعات في واحد بيشتغل شغلانة الصبح ويرجع يشتغل تاني بالليل عشان يحسن مستوى المعيشة، فانا مش شايفة ان ده يبقى كذاب، بالعكس انا شايفة ان هو يبقى جدع وشقيان. لكن تفتكروا صاحب بالين كذاب في ايه؟ يعني انتوا اللي هتبعتوا، انا عندي رسائل كتيره في الحته دي، بس خلينا الاول اسمع منكم بعد كده اقول لكم رايي. طبعا تليفوننا 2-18-10-8-66، والاس ام اس على 1-99-9، والواتساب على 010-400-90-90-4، وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. واول اغنيه معايا اللي انتوا دايما بتطلبوها قبل ما تطلبوها، هلا بالخميس، بما ان النهارده الخميس، هابي ويك اند لكل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90. قولي رايح فين وخارج مع مين، والنهارده الخروجه فين. رايح سينما، رايح تلعب كرة مع أصحابك، قعدة بلاي ستيشن. الكلام النهاردة على إيه؟ على قعدة بلاي ستيشن.

هلا بالخميس، يلا هابي ويكند الكل. سمعت الراديو 90 برنامجنا اسمه ايه؟ كله بالاغنيه يفك فك كده الساعتين دول وخليك معايا.

0: الخميس.
1: Have a nice one.
2: يلا بينا بقى. يلا بينا بقى ندخل سخن بقى. يعني الليسي أبونية سودة ودي أحدث أغاني للليسي ودي فيها كل الشهيصة. مطلوب منك أنت تعلي الراديو في العربية. أيوه.

عايزة مسي على كل اسكندرية والاسكندرانية حبايب قلبي، أحلى مسا عليكم. اسماعيلية والدراويش حبايب قلبي، أحلى سلام للاسماعيلوية كلهم، كل سواقين التكاسي والميكروباصات، أحلى مسا عليكم. دمياط وبورسعيد أحلى مسا.

0: 92 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: هو مين؟ هو مين في
0: هواها مصري؟

0: إذا مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

هابي ويكند لكل اللي بيسمعونا على راديو 99، وانت دلوقتي بتسمع كله بالأغنية يفك. تليفوننا 2-18-10-8-66، والواتساب على 010-499-4، والاس ام اس على 199. صاحب بالين كذاب، امتى بينطبق المثل ده في حياتنا؟ ده موضوعنا النهارده. يلا بعتلنا، قولي عايز تسمع ايه، وقولي اغنيه

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة أنغولا في العاشرة من مساء الغد بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية. كوت ديفوار تواجه غانا في العاشرة مساء في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا. مواجهة قوية بين هولندا وألمانيا في العاشرة إلى الربع ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. وأخيرا فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك يواجه لوس أنجلوس الأمريكي في 8 مساء بكأس العالم للأندية التي تستضيفها مصر.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9.

كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين ولسه معاكم إمام مختار وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. والنهاردة الخميس والشوارع زحمة والناس كلها اللي خارجة من الشغل واللي خارج واللي رايح واللي رايح الكوافير واللي رايح تجيب ولادها من عند مامتها على بال ما تكون خلصت قصص كتير في الشوارع. المهم إيه، أهم حاجة كله بالأغنية يفك يروق عليك وحبتين. قولي انت بتسمعني منين، من العربية، من البيت، من الورشة، من على الكورنيش، قولي المكان ايه وحابب تسمع اغنية ايه معايا. النهاردة بنتكلم على صاحب البالين. سلمى بقى بعتتلي out of the box، يعني اللي هو ايه، قالت لي يا ايمان صاحب بالين ينطبق على جوزي، يعني انا زوجة تانية. وبصوا هي رسالة طويلة كتير قوي، بس انا هحاول اختصرها. وقعد أقنعني من البداية أن يبقى زي بعض ومش هيأثر معايا لا لا لا لا. المهم، وطبعا تعرفين النهاية المكتوبة دايما في المناطق اللي زي دي، في المنطقة دي بتاعت الزواج التاني يعني. المهم قالت لي إيه، فأنا بهديله أي أغنية بقى على زوجك صاحب بالين كذاب، لأنه في الآخر لا بيعدل معايا ولا بيعدل معاها، واحنا الاثنين بقينا اصحاب وبنكلم بعض. ويا عيني عليك يا ابني يا عيني عليك يا حبيبي طبعا عارفه الراجل بيعمل مجهود جبار في المنطقتين عشان يفهم دي حاجه ويفهم دي حاجه، فما ادركوا لما الاثنين بيتفقوا عليه. ففي الاخر صاحب بالين كذاب بهديها لجوزي حبيب قلبي اللي انا مش عارفة اخلص منه لغاية دلوقتي. يا سلام يا سلام. طب اختار لك اغنية، اختار انت بقى، انا ماليش دعوة، ما تدخلونيش طرف تالت اختار انت الاغنية اللي تليق بالحالة اللي انت عايشاها، يعني انا ماليش دعوة، انا ماليش دعوة. طيب استاذة ايمان، لا تسأل ولا تحتار، اسمع إمام مختار من الدرب الأحمر، بلد الأبطال، أولاد رجب والكنز وهيثم سايكو وبيكو وليد زنجر وورشة مؤمن. أهلا وسهلا، تعال.
2: بيصبح ومسي على الفرنسيس إمام مختار، ولو الفراعنة بنت الأهرامات الصلاة على النبي كلنا كرامات، ولو الفراعنة بنت الهرم بيصبح ومسي على الاستقارم، الصلاة على النبي مصري بلدنا حلوة وبتمام، مصبح أمسى على المعلم بسام، خليها على الله الدنيا مش دردرمة، صبح أمسى على المعلم محمود قرمة والحاج علاء حمد الكنز، ما تقوليش أنا إمتى وفين، أنا نازل فوزي ابن الإمامين، أحيي مصر، تحيا مصر، أحبك يا ربنا
1: تحيا مصر انت عملتها ازاي دي يا مصر، بتعمليها ازاي ركبت التركيبة دي كلها ازاي يا فوزي. طيب في كمان رسالة، انا بقى لاخر رسالة، اني بحب البرنامج قوي، انا سيف، عايزك تقولي لصفاء يا صوفي سيف بيحبك قوي يا مراته يا روح قلبه وما يقدرش يعيش من غيرك، وقولي لي عشان هصور الفيديو، صورت ولا لسه يا ابني ربنا يخليها لك يا سيف. في كمان عيد عبد الحميد، عبد الحميد عامل قلق على الشاشة عندي، تعال.
3: عبد الحميد جلابية بيمس عليك مربع اتنين من الزور، عايز اسمع غنيتها يا حسام كومونجا
1: انا والله انا بركز قوي اهو عشان افهم بس ايه اللي بيحصل. انا ايمان من جنوب سيناء، صاحب بالين كذاب والطماع، كوم قليل، شفت كتير قوي كده، كوم قليل يعني، معلش ايمان يعني صاحب بالين كذاب اوكي، بس الطماع كوم قليل يعني ايه، يعني ارجعي تاني فهمها لي او بعتيلي فويس نفهمها كلنا والسادة المستمعين كمان يفهموها عشان انا عايز افهم. في كمان ينودي، ميرسي على بوستاتك القمر. مساء الخير يا ايمان، انا اول مره اشارك معاكي، بمسي عليكي وعلى كله بالاغنيه يفك. انا وبنتي نغم لاني وعدتها بعت لها تحيه ومسا معاكي في البرنامج، هي ومامتها، ويا ريت يا ايمان قول لهم اني بحبهم. احلى ايمان مختار، معاكي محمد خلف. يا محمد يا رب يكونوا سامع الرساله يا روحي يا روحي، انا كمان بحبك قوي قوي قوي. طيب ماشي، في بقى ايه، ورشه الحج منعم، وكمان كان في ورشة في الأول خالص مش فاكرة اسم الورشة إيه، عايزين بعافر يعني، بيقولوا لي ان انت اللي عرفتينا بالاغنيه حببتينا فيها، ربنا يخليكم. هي الاغنيه دي ايه كانت ترند على التيك توك ومكسره الدنيا، بس الناس ما كانتش فاهمه ايه هي، ايه اي ولا عاديه ولا ايه الموضوع، هي غالبا ايه اي بس يعني انا برضو ما اعرفش، بس اللي هو فاكرين الدنيا لعبت بيا ولا دايما انا الضحيه. يلا بينا بعافر.

يلا بينا رحمة محسن ودوري بيا دنيا دوري. 010-499-4 ده الواتساب اللي هتبعته عليه مسج صغيرة.

0: يلا بقى
1: نرجع. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
0: مش هويس مع رضا البحراوي من البداية وفي أول ساعة، يعني عشان أنا شايفة في ضرب نار على الواتساب. دق الهوى دقة بعد اللي هناني، أحب مين تاني؟ عارفين دايما الأغاني الشعبي يبقى فيها حكم كده، حتى لما بيحبوا بيحبوا.

قولولي بقى رأيكم ايه بقى، نقضيها بقى اللي جاي مهرجانات. تمام، اللي عايز، انا عارفة ان في ايه احزاب، حزب المهرجانات وحزب الشعب الرايق وحزب الشعب اللي كله بيع واندال وكده، فقولولي نقضيها بقى اللي جاي ايه، مهرجانات، اشتغل شوية مهرجانات كده. طب لو هنشتغل مهرجانات هتبعتولي تقولولي ايه المهرجان اللي انت عايزين تسمعوه، لو هنشتغل على الرايق فمش هنشتغله فما تبعتوش. لو هنشتغل ضرب نار وقنال وكده فمش طالبه النهارده برضه. مش عايزين ننكد على المستمعين يا جدعان. يلا بعتولي. وبعدين الموضوع راح فين؟ مايكل بيقولي 30 ثانيه مش هينفع يا استاذ، على بال ما نبعت فويس نشرح فيه الموضوع. انا مش عايزاك تكتب لي عريضه، مش هناخد ماجستير في الموضوع. صاحب بالين كذاب بينطبق على كذا عشان عمل كذا.

عايزة امسي على كل حبايبي وكل متابعين البرنامج من خان الخليلي والحسين والضرب الاحمر. احلى مسا عليكم يا رجاله، وبجد كلامكم على راسي على راسي على راسي من فوق، ومبسوطه ان خان الخليلي كله خان الخليلي بيسمعني كل يوم خميس وجمعه، ما بتفوتوليش حلقه. فيعني احلى مسا على احلى رجاله، ومسؤولي على الحسين وامن حسين. يلا بينا القضية.

يلا بينا اسود الارض بقى. انتوا طالبين الجزء الاول والجزء الثاني، طب انا اعمل ايه؟ اقطع نفسي بين الجزئين ويسمع الجزئين اللي هو الموسم الاولاني والموسم الثاني يعني. يلا بينا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي شارك في الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين المنعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أكد الوزير عبد العاطي خلال الاجتماع دعم مصر الثابت لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين أو ضم الأراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني، وضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وعدم الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. كما أكد أهمية دعم وتمكين السلطة الفلسطينية باعتبار أنه لا بديل عنها للاطلاع بمسؤولياتها في قطاع غزة عقب انتهاء المرحلة الانتقالية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى اليوم في نيويورك مع نظيره الهندي، حيث بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الوزيران عن التطلع إلى انعقاد الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، فضلا عن الجولة الثامنة من اللجنة المشتركة. في إطار التوجيهات الرئاسية بالانتهاء من مشروعات النقل الجماعي وفقا للأطر الزمنية المحددة، أعلن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل بدأ تشغيل المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع للجمهور اعتبارا من يوم السبت المقبل، وذلك من محطة طريق العين السخنة حتى محطة سان كابيتال. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت نتائج تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة لعام 2026، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت. اقتصاديا، وزارة البترول نفت ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تتضمن أسعارا زائفة للمنتجات البترولية، مؤكدة أن الأسعار الواردة بهذه المنشورات غير حقيقية ولا تعكس الأسعار المطبقة حاليا في السوق المحلي. وتوضح الوزارة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، ولم تصدر عنها أي قرارات جديدة بشأن أسعار المنتجات البترولية، ومن ثم فإن الأسعار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تستند إلى أي قرار رسمي. وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة أو إعادة تداولها والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره الأنغولي في العاشرة من مساء الغد في مستهل تصفيات كأس الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

الراديو 90-90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90-90.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: طلب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90، ولسه معاكم إمام مختار ومكملين لحد الساعة 9. النهاردة بنتكلم في مثل صاحب بالين كذاب، وقلنا صاحب 3 منافق، وأنا عايزاكم تكملوا بقى أكمل العبارة الآتية. وصاحب 4 يبقى إيه؟ في رسالة جاية تقولي إيه وصاحب 5 وصاحب 6؟ يعني إحنا بقينا بنشوف ناس مش صاحب بالين بس، صاحب 10 بال، يعني بال وسكاب. فالمثل ده بينطبق على مين؟ يعني دايما يقول لك شغلانتين. انا قلت لكم في البدايه لا، يعني عادي الواحد بيكافح وبيبني نفسه، ممكن يشتغل شغلانه واثنين وثلاثه ويشتغل هنا الصبح ويشتغل هنا بعد الظهر ويسافر هنا ويجي هنا. لكن انا موضوع الشغل وان الواحد يشتغل على نفسه، ممكن يبقى بيشتغل في شركه وبياخد كورسات في حته تانية عشان يشتغل على نفسه اكتر ويبني نفسه وشخصيته ويعمل فلوس، مش عيب يعمل فلوس ويبني حياه ومستقبل. لكن دايما بيبقى صاحب بالين في حاجات تانية. تلاقي مثلا واحد مشغول باصحابه بس. يعني في واحده بعتالي مثلا تقولي جوزي صاحب بالين و3 و4 مع اصحابه، تلاقيه قاعد في البيت مشغول بمشاكل صحابه، مشغول بمشاكل اللي حواليه، لكن دايما بنبقى احنا اخر بال عنده. يعني صاحبه عنده مشكلة يجري معاه، يبات معاه في الشارع، يعمل يسوي. جدعانة حلوة بس مش على حساب الاساسيات اللي في حياتي، مش على حساب بيتي وولادي وشغلي وصحتي. يعني انت لما تبقى قاعد طول الليل مع اصحابك وتبقى عندك شغل الصبح، طب ما انت هيأثر على شغلك. فده صاحب بالين. لا صاحب ده بقى في الحالة دي لا، يبقى كذاب. لا منه هيدي شغل كويس اللي هو الأساس اللي في حياته. الناس اللي رايحة مع 60 بال، يعني هنا شوية مع أصحابه شوية، مع خطيبته شوية، مع معرفش مين شوية. في واحد كمان ممكن يبقى متجوز ومشغول بمشاكل مثلا أخته أو أخوه أكتر من مشاكله. طيب وبعدين؟ يعني هل انت لو وقعت في المشكلة الكبيرة دي مثلا، اختك هتلاقيها مشغولة مع جوزها وبيتها، هل هي اختك هتديك وقتها وحياتها كده كلها زي ما انت مديها؟ فتيجي الست تغير، هي مش ما بتبقاش غيرة. يعني اللي بعتالي الرسالة هي مش غيرة، هي من حقها على فكرة، يعني من حقها ان يبقى وقت جوزها ليها ولولادها ولشغله، لكن ما يبقاش لكل الناس الا هي. صاحب بالين كذاب، ها قولوا بقى. طيب نروح للواتساب. مين اللي ضحى بنفسه وبعت يقول كده؟ خان الخليلي، كله بيسمعك يا أستاذة. متهيالي يا أستاذة ان الحياة فرضت علينا نكون كده، الدنيا وسرعتها نكون كده، اللي هو ايه برضو فهمني. في كمان على الواتساب، كله بالأغنية يفك. بطلب أروح الصيدلية عشان اشتغلت. ايه رسالتي؟ مع الرسالة كلها غريبة، انا ايه علاقتي بالصيدلية؟ والله يا استاذة ايمان انا مهونة عليا الطريق، انت مهونة عليا الطريق ومروق، والدنيا لطيفة. حمزة، ميرسي يا حمزة، والله الحمد لله ان انا مروقة عليكم الدنيا. في كمان في صور كتير وحاجات كتير. ده ايه؟ أحلى تحية من أرض الحسين، أحلى تحية من أرض الحسين، أهلا وسهلا الحسين. أنا بحب جدا مسجد الحسين والمقام، منطقة جميلة وكلها روحانيات حلوة. الفرح ده فين والنبي؟ محمد عامر، يعني فرح مين قولولي. بصوا انتوا بتبعتوا الرسالة ومطلوب مني ان انا اترجم وافهم النية جواكوا رايحة فين. يعني النية المفروض ان ادخل جوا دماغكوا واعرف نيتكوا في الرسالة ايه. مساء الفل استاذة ايمي، محمد حامد بيمسي، مش بيمثل بقى، بيمسي على اسلام كابونجا طنطا، بلد الابطال، طنطا واهل طنطا. والله يا استاذة ايمان انا بستناكي مخصوص عشان انتي بتسعدينا بجد. انا ميدو ناصف، مساء الورد. احمد شيبة، لو لعبت يا زهرة حاضر اجيب لك شيبة، عيني حاضر. يوسف عطية، احلى برنامج والله، بمسي على الوسطى محمد فوزي ومحمد عظمة وعمر وفوزي سنهوري وخالد البخيل وملوك الشنط الشنط الشنط من غير واو من غير واو والله. يا يوسف تعالى يوسف. طيب هو الصوت واطي، الصوت واطي يعني نعلي صوتنا واحنا بنبعت الفويس. يلا بينا نسمع حمادة هلال، بقالنا كتير ما سمعناش حمادة هلال شاطر، ونرجع بقى تاني حضر لكم كل الاغاني اللي انتوا طالبينها. يلا بينا.

تليفوننا 2-18-10-66 والاس ام اس على 199 والواتساب على 010-499-4. وصاحب بالين كذاب المثل ده بينطبق على مين في حياتك؟ يلا بينا بقى نسمع ايه بقى. انا ولعبت يا زهر شوية سلطنة كده مع احمد شيبة ونرجع نكمل كلامنا ونفتح التليفونات بقى.

وركبت أول موجة في سكة الأموال، أروح لأول واحد احتجت له في سؤال.

0: مواطنين عالراديو اسمع شغال 90 90
1: الراديو 90 90 هواها مصري كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90 الراديو 90 90 هواها مصري.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير ونختار نوع المناسبة سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير فرحة، بركة وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: ونسم كملين وكله بالأغنية يفك عن الراديو 90 90. والنهاردة الخميس هابي ويك أند لكل اللي بيسمعونا، سواء بتسمعني من العربية، من البيت، من الشغل، من المصنع، أحلى مساء عليك. وأخبار مزاجك إيه؟ النهاردة بنتكلم في مثل صاحب بالين كذاب، وكل واحد بياخد المثل على حسب شكل حياته، اللي حصل في حياته. المهم أنا اللي عايز أسمع، يعني أنتوا كلكم بعتلي اللي هو قولي، أقول أنا عايز أسمعكم النهاردة. يعني أنا قلت صاحب بالين كذاب، أنا عندي في حياتي ما تنطبقش في الشغل، لأن أنا ممكن أشتغل شغلانة واثنين وثلاثة، لكن صاحب بالين كذاب دايما بحسها في العلاقات الاجتماعية. يعني واحد مشاكله في حياة بين اثنين صحاب بيتخانقوا عليه، يعني ده بيجي وراء أكتر وده بيشد من هنا أكتر. ده طبعا ده لو هو مرتبط بقى كمان متجوز تبقى الحكاية كبرت بقى. لكن صاحب بالين اللي هو هنا وهنا، بال هنا وبال هنا، بيت وبيت، صحاب هنا وصحاب هنا، ما عرفش ايه هنا وهنا. طيب معنا تليفون عم عاطف العليم. ازيك يا عم عاطف؟
1: صباحك كله استاذة.
0: ازيك يا عم عاطف؟
1: مية مية استاذة، بس انت احلام مني
0: ليه بس يا عم عاطف؟
1: يا استاذة احنا من اول ما البرنامج يشتغل واحنا معاك.
0: طبعا.
1: طيب ازاي ما تفتحش التليفونات لنا؟ يعني ان شاء الله تليفونين ثلاثة، ما فيش حد بيرن كتير.
0: والله اقول لك على حاجة، انا لما بفتح
1: كل حلقة بقعد ارن على
0: سكتك. انا ما بفتح تليفونات
1: استاذ مايكل بقى نسينا هو كمان.
0: لا والله ده مايكل عمال يتحايل عليا على الواتساب.
1: هو بيتحايل على الكلاوات دلوقتي.
0: هو بيتحايل عليا والله افتح التليفون.
1: يا مايكل عطب العلم اتنافع يا مايكل بنت ابوها شافي.
0: ما اقدرش والله ما اقدر.
1: بمس عليكي وبقول لك تليفون طيبة.
0: انت طيب
1: والمصريين كلهم بخير
0: حبيبي.
1: ومسعى مايكل. واحلى سلام بقى لفارس العلايمة، فارس عاطف العليمي.
0: فارس عاطف العليمي يا سلام.
1: عشان خاطري عايز اسمع سعيد الهوى.
0: تسمع ايه؟
1: اغنيه اسمها سعيد الهوى. انا سعيد الهوى من اسكندريه.
0: سعيد الهوى.
1: اسمها كده.
0: ما اعرفش
1: اتبع سعيد الهوى تطلع لك.
0: انت سمعت سمعتها عندنا قبل كده؟
1: سمعتها عندكم قبل كده.
0: زنقتني برضه.
1: لا والله والله بتكلم بجد، انا سعيد الهوى من اسكندريه.
0: يا سلام.
1: تفكرني بايام شبابي بقى الاغنيه دي يا استاذ.
0: عيني يا عم عاطف حاضر. شوفها لك.
1: تركب الفيسبا كده وتدلع كده انا سعيد الهوى.
0: ايوه. احلى حاجه ان انت تتدلع مع عاطف.
1: الحمد لله.
0: ماشي يا حبيبي، ميرسي على تليفونك.
1: ومسك عليك يا مايكل.
0: اهو بيكتب لي اهو، اهو بيرد عليك اهو.
1: حبيبي يا مايكل.
0: حبيبي هناك مساء الهنا و
1: الحاج والنبي.
0: ماشي.
1: قبل اسلم على الحاج.
0: ماشي حاضر.
1: قال لي يا بنت ابوك.
0: والله الوحيد اللي بتقول لي. ايوه والله بتقول لي يا بنت ابوك وبنبسط. أيوة والله.
1: لا هو بيسعى عليا ولا لا؟
0: ايوه والله بيسمع الحلقه، ما بيفوتليش حلقه يعني، بيشكرك والله.
1: سلميني عليه.
0: الله يخليك يا عم عاطف.
1: كل سنه وانت طيب.
0: وانت طيب يا حبيبي. وانت طيب.
1: النبي الجديد برضه معاك.
0: حاضر.
1: بلد الابطال عاطف العليمي.
0: بلد الابطال عيني. حاضر. شكرا يا عم عاطف. طيب نروح للواتساب. حافظ المكتبة. بيقول لك انت حافظ المكتبة مع عاطف. طيب رسالة. طب يا جماعة رسالة واحدة، انا مش عارفة اقرا ايه ولا ايه ولا ايه. احلى مساء على عيونك يا ست الكل، احلى سلام من الاميرية الزيتون. عايزة اقول لحضرتك انك مفرحة قلبنا وربنا يسعد ايامك. عايزة اغنية النانو وتسلم لي عيونك. ام امنة وصفا بحبك قوي. ام امنة وصفا من الاميرية، منتظرين الأغنية وأغنية عفروتو شوح الكبدة. إهداء لأمونة وصفصف. أنا سعيد الهوى من كوم الدكة، قابلت الولا سعيد. هي الأغنية بتقول كده. حاضر. لا ده واضح إن هي أغنية جامدة، هنشوفها. مساء الفل يا إيمان يا مختار، محمود السنوسي ومجد السنوسي بيمسوا على وسام السنوسي. أهلا وسهلا وعيلة السنوسي كلها. عبد الحميد يا بنت أبوكي. عايز مهرجانات. حاضر. عبد الحميد عايز مهرجانات. عيني. حاضر. صدر السعيد الصغير على احمد، على اجمد اغنيه حلوه على ذوقك. مسيلي على هيثم رمضان عشان هو ما سمعش النداء بتاعه. محمد نور العسليه اهلا وسهلا. في طلاسم انتوا اللي عارفينها مش انا. مساء الورد عليك يا ايم، وبمسي على ايه حبيبتي وعيد جوازنا يوم 17 ولا عيد جوازنا ال 17، واقول لها ربنا يحفظك ليا يا رب بنتي وبناتي كنزي وريتاج وتمارا ومحمود لبيب ابو كنزي، بنحبك قوي. كل سنة وانت طيب وعقبال يا رب السنة 70 مش 17. عيد جواز سعيد يا رب عليك وعلى حبيبة قلبك. تسلمي لي يا ست الكل. أحلى صورة لأحلى بنات. في إجماع على سعيد الهوى. أيوة ممكن في إجماع، مش عارفة في إيه. أنا نهى وبمسي عليك وعلى ماما ريهام رهومة حبيبتي، وبقول لها ألف سلامة عليها وربنا يخليها لينا، بنحبك جدا جدا وبنستناك يا أمي. قوليها لي عشان ما قلتليش الأسبوع اللي فات. أقول إيه؟ ما أنا قلتها أهو، أنا قلت الرسالة. حاضر. الموضوع حلو، أحلى مسا عليك يا أستاذة. ده مصطفى، شكرا يا مصطفى، بس أنت مشاركتش في الموضوع. هو حلو بس أنت مشاركتش. حلو الإيموشن دي. طيب أيمن الطيب تعال.
2: إيمان باشا، مساء الجمال عليك وعلى عيونك وعلى أحسن إذاعة. معاك أيمن الطيب. أنا عايز أفك بأغنية غلطة مين، ممكن ولا مش ممكن؟ مساء الفل عليكم.
0: غلطة مين؟ بص يا أيمون، قولي مين بيغنيها، ما أنا مش حافظة، دماغي مش مكتبة كاملة قوي كده يعني. غلطة مين وسعيد الهوى؟ طب قولي مين بيغنيها. عيني حاضر. هاخد آخر فويس.
3: المثل بيطبع عليا عشان انا متجوز اتنين وعايز اسمع عن عمك وعم عم.
0: ودخلة كده جامدة كده يعني، ايه يعني فاتح صدرك يا متجوز اتنين؟ ايه بالله دي مالك؟ ماشي يا سيدي، الله يسهل لك يا سيدي. انا عمك وعم عمك. حاضر. ماشي، محدش جه جنبك يا عم. عايز اكلمك الحاج منعم. خلاص اتكلم. ماشي، بيقول اكيد بينطبق على الجواز. اكتبوا اساميكم يا جماعه، اكتبوا اساميكم. يوسف عطيه، احلى برنامج والله. بمسي على الاسطى محمد فوزي ومحمد عظمه وعمر. ماشي.
4: لا تقول انا طيار ولا صاحب مطار، الاغاني دمار مع احلى امام مختار. امسي على كل اخواتي، المعلم عمر السنوري وفوزي السنوري وخالد البخيل ومحمد عظمه وكابتن صلاح هشام ولسه نور ظبور. يوسف عطيه.
0: ماشي يا يوسف، احلى مسا عليك يا يوسف. طيب، رسائل كتير. وما لو خدت تليفوناتها هطلع امتى؟ هطلع السنة الجاية بقى. طيب، في اغنية جديدة بقى لسه نازلة، نوفي يعني، جديدة نوفي على راديو 99، رامي عياش واحمد سعد. تعالوا ايه، سلطنة. تعالوا نسمعها مع بعض من الاغاني الجديدة، وارجع اشوف لكم الاغاني القايمة اللي انتوا بعتلها لي دي، ألعن من قايمة الجواز.
5: اغنية جديدة على الراديو 90 90، رامي عياش واحمد سعد، سلطنه.

سلطنة أغنية جديدة على الراديو 90 90. كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90-90.
1: وجري جري بنوصل هوا لنهاية الحلقة، بس لسه فاضل كام دقيقة كده نتكلم فيهم شوية واجري كده واقرأ شوية رسائل. طيب الطيب ده اسم ولا صفة؟ تعالى مايكل.
2: متهيألي مثلا مستحيل يكونوا ألوه في السعي، لكن ممكن لو واحد بيوعد اتنين في نفس الوقت في نفس اللحظة بنفس الشيء ممكن يكون كذاب ومنافق وضلالي، ماشي. لكن مثلا يعني الام اللي بتطبخ وتغسل وتذاكر وتودي تمرين دي بمليون بال ومليون تفكير، بس هي شايفه انها ببال واحد بس اللي هو بيتها، دي تبقى كدابه؟ انا لو بسعى في كذا اتجاه على شغلي وحالي ابقى منافق؟ معرفش يا استاذه، بس احنا عاوزين نعيد صياغه الامثال الشعبيه. ايدك معانا بقى. سلام. 30 ثانيه خلصوا.
1: ملتزم اكتر واحد ملتزم بالتوقيت مايكل، ماشي على الرولز. ايه تمام، بس برافو عليك والله يا مايكل. يعني حتة ان الام فعلا اللي بمليون بال دي بتبقى بتنزل وبتودي التمارين في النادي وبتذاكر في البيت وترجع تطبخ من شغلها وبتشتغل وبتراعي اهلها فدول المليون بال دول في الحتة المفيدة. يعني يعني الواحد عنده مليون بال بس مفيد وشرعي، لكن اللي هما بقى ايه الرجاله اللي عندها كذا بال، هنا بال وهنا بال، دي قصه كبيره قوي. طيب نروح والله يا استاذه، معايا واحد صاحبي بيخلص شغله وعايز يقعد على القهوه، ابقى شغال انا يزعل مع اني بسبب شغلي واقعد معاه ويحكي لي مشاكله ويجي على اكل عيشي. طب اديك انت قلتها يا مصطفى. يعني هو بيخلص شغله وبيروح بقى يقعد على القهوه، لكن انت بقى بيشدك من شغلك ويزعل لو انت ما نزلتش. لا خليك زيه، لما تخلص شغله تبقى تروح تقابله، ما تبقاش انت جاي على نفسك وهو بيشوفك في وقت فراغه. يعني فا والله بيقول لي والله لا طبعا تبقى غلط لو انت جيت على شغلك عشان تقعد على قهوه. يعني يا جماعه احنا الوقت ده عايز شغله بس. يعني بجد انا ما بقعد اتفرج كده، الدنيا بقت سريعه جدا وكل ماده الدنيا بتروح في الاسرع والاسرع، فاحنا لازم نشتغل ونشتغل كتير. يعني يقول لك اصل انا الكبير اجي اشتغل. يعني انا بشوف ناس بتبقى مش محتاجه شغل ومحتاجه تعلي من حياتها ومن مستوى المعيشه، بيقول لك لا انا هشتغل 8 ساعات بس. طب ما انت اصلا محتاج شغل، ما تقعدوش تقفلوا على نفسكم الحياه اللي هو يا عم اشتغل 12 ساعه، ايه المشكله؟ ما في ستات بتقف على رجليها بال 12 ساعه و 14 ساعه. يعني الموضوع مش شيفت بقى وانا حقي ايه وانا اخد ايه، اشتغل الاول واثبت وجودك، ما تنامش، اشتغل واجري وروح وتعالى. الزمن اللي مش هيشتغل ويدخل جوه الدايره دي اللي بتجري ما هيخرج منها تماما. يعني الزمن بقى صعب، واللي ما بيشغلش دماغه وبيتعلم وبيكتسب مهارات وما يعني انا مثلا ماليش قوي في الاي اي، انا بقالي فتره بدور على كورسات وعشان اخد الكورس اللي يفيدني في شغلي واعرف اعمل فيديوهاتي انا بنفسي وما احتاجش لحد يفضل يذلني. يعني بديكم مثال اهو بالعامي يعني، لكن ما ينفعش ابقى انا قاعد وبشوف الدنيا الزمن عمال يجري بالسرعه الضوئيه دي وانا قاعد بتفرج واقول اصل انا مستني الشغل يجيلي. يلا اتحركوا وانزلوا اشتغلوا، الشغل مش عيب، بالعكس الشغل ده اللي هيخلي ليك كيان، الشغل ده اللي هيخليك تبقى مش محتاج لحد. فبعد اذنك هي مستنيه، طب بسرعه عشان ما تزعلش. تعال استاذ ايمان.
3: ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ انا كريم ابو انا السواق تاكس. بالله عليك بكره عيد ميلاد، النهارده عيد ميلاد بنتي منسه، وبالله عليك عايز اسمع لها حاجه حلوه عشان نفرحها في البيت، وبعد اذنك يعني.
1: يا حبيبي على عيني، وكل سنه وهي طيبه وقد الدنيا وصورتها هي انا شايفاها، انت قمر، كل سنه وانت طيبه يا روح قلبي. طيب انا هني باب لولا البنات عشان كل البنات القمرات دول ينبسطوا. اشوفكم بكره على خير ان شاء الله، ودايما بكون معاكم امام مختار كل يوم كل يوم. يا ده فال حلو على فكره، انا قلت كل يوم كل يوم خميس وجمعه من الساعه 7 للساعه 9 على الراديو 90 90، واشوفكم بكره من قبل دلوقتي بساعتين. متشكره جدا جدا جدا لكل اللي كانوا معايا من اول دقيقه لاخر دقيقه، واحلى مسا عليكم. وما تزعلوش اللي ما قريتوش النهارده، اقراه بكره ان شاء الله. يلا سيبكم بقى مع الزميله بسنت بكر وقد المقام، وهابي ويك اند لكل اللي معايا، وانبسطوا وخرجوا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي شارك في الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين المنعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أكد الوزير عبد العاطي خلال الاجتماع دعم مصر الثابت لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين وضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية. كما أكد أهمية دعم وتمكين السلطة الفلسطينية باعتبار أنه لا بديل عنها للاطلاع بمسؤوليتها في قطاع غزة عقب انتهاء المرحلة الانتقالية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أهمية تعزيز العمل بين الدول الإسلامية وتوحيد المواقف إزاء القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الخارجية بدر عبد العاطي شارك في الاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام المنعقد على هامش الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أشار وزير الخارجية خلال الاجتماع إلى الدور المحوري الذي طلعت به مصر في مراجعة هيكل بناء السلام العام الماضي، وشدد على أن الملكية الوطنية تمثل حجر الزاوية في الوقاية من النزاعات وبناء السلام المستدام. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى في نيويورك مع وزير خارجية مولدوفا، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب. كما التقى وزير الخارجية أيضا مع وزيرة خارجية جورجيا، حيث أكد اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين، وشدد على أهمية مواصلة العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون في قطاعات السياحة والطيران وغيرها من المجالات ذات الأولوية. 80 دولة أصدرت بيانا مشتركا طالبت فيه بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، مشددة على ضرورة ضمان العبور الآمن والمستمر للسفن دون فرض رسوم غير قانونية أو التعرض لإجراءات تعسفية. وأكد البيان أن الممارسات الإيرانية في مضيق هرمز تشكل تهديدا مباشرا للأمن البحري والاستقرار سلاسل الإمداد العالمية. كما حذرت الدول الموقعة على البيان من خطر تقدم جماعة الحوثي باتجاه منطقة باب المندب، مؤكدة أن هذه التحركات تضاعف من المخاطر المفروضة على حركة التجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية بالعالم. في إطار التوجيهات الرئاسية بالانتهاء من مشروعات النقل الجماعي وفقا للأطر الزمنية المحددة، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بدء تشغيل المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع للجمهور اعتبارا من يوم السبت المقبل، وذلك من محطة طريق العين السخنة حتى محطة سان كابيتال. اقتصاديا، وزارة البترول نفت ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تتضمن أسعارا زائفة للمنتجات البترولية، مؤكدة أن الأسعار الواردة بهذه المنشورات غير حقيقية ولا تعكس الأسعار المطبقة حاليا في السوق المحلي. وتوضح الوزارة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن ولم تصدر عنها أي قرارات جديدة بشأن أسعار المنتجات البترولية. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره الأنجولي في 10 مساء الغد في مستهل تصفيات كأس الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يا مساء الفل والسعادة لكل اللي بيسمعني حالا بالن على هواء الراديو 90-90 قد المقام، وحلقتنا دايما 4-5 من 9-11 بالليل، ودايما بكون معاكم بسنت بكر. النهاردة في حلقتنا اللي بحاول انها تكون خفيفه شويه، بما اننا يعني يوم الخميس وداخلين على اجازه بقى جمعه وسبت، وخارجين النهارده هنعمل خطه كده نروح فين الجمعه والسبت. قلت ان نتكلم في ايه النهارده. امبارح كده وانا يعني زي كل المصريين بنبص على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى مش عارف ايه والفيديوز وكده، فلقيت كده اعلانات لطيفة، الفكرة لطيفة جدا عجبتني، يعني او فكرتين الحقيقة. فكرة الاولانية ان انت تلاقي كتب مصورة لقصص عالمية كبيرة او لكتاب كبار جدا، فيقول لك مثلا قصص او روايات نجيب محفوظ، كوميكس يعني مرسومة سكاتشز، كل بقى الروايات بتاعته الكبيرة جدا، ويتكتب بكده فيها تفاصيل الرواية مع الصورة او الرسمة او السكاتش، وتقرأ مثلا زوال مدى سريعا كده ومتصورة. ففكرة الكتب المتصورة دي، وبعدين عجبني بقى في الإعلان إيه، يقولك إيه علشان تقدر تسيب الموبايل، ممكن يعني نديلك كده شوية نشاطات وأفكار عشان تقدر يعني تبعد شوية عن الموبايل وتريح دماغك. الإعلان التاني برضو يعني بيقول انه في كتب تلوين، فعلشان تقدر برضو تسيب الموبايل شوية وتمسك الالوان وتطلع الطاقة السلبية اللي جواك. قلت الله، ايه الحاجات الحلوة دي؟ يعني هي كمان يمكن هي مخصصة شوية للاطفال، لكن انا شخصيا ناوية اشتري كتاب تلوين علشان اقعد الون واطلع كده الكالرينج، فكرة ان انت تطلع اللون الاحمر والاخضر والاسود وتطلع من جواك كده الطاقات. وفكرة برضو الكتب المصورة، في كتب كبيرة جدا وحاجات كتيرة جدا الواحد ما قرهاش برضو وهو صغير، فاللي هو طب ما انا اقراها كده وهي متصورة واشوف كده ايه اللي ما قرتوش لنجيب محفوظ، وبرضو يعني عرفت شوية عن كل حاجة. وده جاب لي فكرة حلقتنا النهاردة. النهاردة وانا بقرأ برضو في الاخبار، لقيت ان اصول الثقافة المصرية بتعيد اصدار سلسلة كاتب ورسام صغير لابداعات الاطفال. خبر يمكن يعدي على البعض في سطرين، لكن انا الحقيقة وقفت برضو عنده شوية، يعني لانه هيفتح باب كبير جدا. فكرة انه عندي سلسلة اسمها كاتب ورسام صغير بتعيد للطفولة طبيعتها، اللي هو الطفل اللي بيقرأ ويلون ويعني مش عارفة ايه وحاجات. وده لو رجعني بقى لسمير وميكي وتنتان والكتب والمجلات اللي احنا تربينا عليها اجيال كتير، يعني مجلة سمير كانت اصدار دار الهلال افتكر في بدايات الخمسينات. الشخصيات بقى اللي عملت معانا عالم كامل من الخيال، ميكي وبطوط وبندق وعم دهب وميني، وكانت في شخصيات ايه كمان، بندق ده انا كنت بحبه جدا، عارفين الكلب بندق اللي هو جروفي ده اللي هو بسنتين بس كده، وعم بطوط ومغامراته، والتلات ولاد، ولاد اخوه ولا ولاد اخته انت مش عارف، بس اللي هو سوسو ولولو وتوتو. يعني فكرة الخيال عند الاطفال، هل نقدر نرجعها تاني باصدارات شكلها عامل ازاي؟ قولي انت بقى كنت بتحب تقرأ ايه وانت صغير، ميكي ولا سمير ولا تنتين ولا ميكي جيب ولا ولا ولا، وإيه الشخصيات اللي انت مرتبط بيها لغاية دلوقتي؟ يعني أنا بشوف كده بعض صديقاتي وزميلاتي المدرسة يطبعوا لغاية النهاردة على التيشيرتات مثلا ميكي، هل انت ميكي برضو زينا؟

ويا ترى يا هل ترى كنت بتقرا ايه وانت صغير؟ يعني انت بقى مجموعه سمير ولا ميكي ولا ميكي جيب ولا تانتان ولا كان في العربي الصغير كمان؟ ويا اكتر شخصيه حبيتها في مجلات الطفوله وكتب الطفوله؟ 18-10-866 رقم التليفون، 169 رقم الاس ام اس، و 010-490-94 هو رقم الواتساب. تقدر تبعت لي تكست مسج او فويس مسج وقول لي كده انهي شخصيه. انا بحب بندق جدا جدا. مين بيحب بندق؟

وخلونا يا جماعة كمان نفتح الأسئلة النهاردة عشان عايزة أقرأ يعني كده آراء حضراتكم. لو هنصنع النهاردة مجلة أطفال مصرية جديدة علشان نشد كده الأجيال الصغننة كده بتوع اليوتيوب وبتوع الحاجات اللي هي السوشيال ميديا والتليفونات، الوضع يعني بتروح. قولي كده المواصفات، يعني تبقى المجلة عاملة إزاي عشان ابنك أو حفيدك يمسكها ويحبها ويستنى عددها الجديد زي ما كنا

وهتجرأ النهاردة وأقول إن لغاية النهاردة يا جماعة بشتري مجلدات ميكي ومن معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبقى في جناح هناك تقدر تشتري كمان إصدارات قديمة وفصول الأسبكية اللي هي بتبقى خيمة كبيرة جدا، تقدر تدخل كمان تشتري أعداد قديمة لو فايتك يعني وعايز تحس بالنوستالجيا قوي وحاجات قرأتها زمان وتقعد تعيش بقى ما بين الشخصيات. إيه أكتر شخصية حبيتها في مجلات الطفولة، ميكي ولا بطوط ولا بندق ولا عم دهب ولا

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. أخبار قد المقام.
2: وزي ما حضراتكم متعودين أنا في حلقة الخميس تحديدا أحب أقول لكم أخبار يعني على أماكن وخروجات تروحوا تحضروها تشحنكم كده يعني تبقوا مبسوطين. وهي بتبقى يعني غالبية الأخبار فعاليات وأنشطة فنية وثقافية في مختلف المحافظات، يعني مش في القاهرة بس، في اسكندرية بقى، في المنصورة، في الصعيد، في دمياط، في بنها، في كده يعني. طيب عندك شوية فعاليات مثلا في مركز إبداع بيت الهراوي ده خلف الجامع الأزهر، وده طبعا تابع لصندوق التنمية الثقافية. عندك ورشة عمل ولقاء متخصص حوالين إيه؟ حوالين آلات النفخ الموسيقية اللي هي بقى الكلارنت والناي وكل هذه الأشكال. اللي مهتم يروح يعني يعيش في ورشة عاملة كده، حب المزيكا كده ويخلي يروحه كده تتألق، يروح الورشة دي. عندك كمان مركز محمود سعيد للمتاحف عامل برضو فعاليات في اسكندرية تحت رعاية الدكتور محمود حامد رئيس قطاع الفنون التشكيلية. تقدر تخش المتحف وتتفرج على هذه التفاصيل. نادي كنوز السينما المصرية بيناقش الأرض، فكرة الأرض، وبيناقش كمان فيلم الأرض بتاع يوسف شاهين. اللي حابب يروح لكنوز السينما المصرية، وده في مركز إبداع سينما الهناجر في دار الأوبرا. في كمان بسنت في بيت السناري في حفلة السمسمية، صحبة وسمسمية، مفيش حلاوة كده صح؟ مفيش حلاوة كده. سمعكوا إيه؟ تعرفين كنا من أسبوعين كده معانا دكتورة منال محي الدين عازفة الهرب، وأهدت لنا كده كام مقطوعة موسيقية يعزفها الهرب. يا سلام، دي اسمها لونجا رياض. وسمعكوا حتة من ميس الريم، وده من ألبوم أنامل الشرقية اللي هي عملته دكتورة منيل. نستمتع كده ونعلي الراديو. يوم الخميس عايز مزيكا برضو كده، الواحد يتأمل، يسرح، يرتاح من تعب الأسبوع. 199 رقم الاسم SMS 18-10-866 هو رقم التليفون. قولي كنت تحب بقى مجلات ميكي ولا ميكي جيب الصغننة ولا سمير ولا تانتا ولا العربي الصغير ولا حاجة تانية ما قلتهاش. وإيه الشخصية اللي انت بتحبها وارتبطت بيها؟ بندق، فاكرين بندق؟ ميكي، عم بطوط. عم بطوط ده كان أمير، يعني أمير قوي قوي قوي قوي قوي الحقيقة.
1: أدي المقام.

يعقوب خيري بسلم عليك، بيقول لي بسنت ميكي وميكي جيب والمغامرون الخمسة وسوبرمان وباتمان. يا سلام يا سلام، وده على فكرة سبب نجاح الأفلام دي لما اتعملت سينما. اه صح، سوبرمان وباتمان.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة أنغولا في 10:00 الغد بتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية. كوت ديفوار تواجه غانا في 10:00 في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا. مواجهة قوية بين هولندا وألمانيا في 10:45 ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. الأهلي يواصل تدريباته استعدادا للمباريات القادمة في بطولة كأس عاصمة مصر. 12 دولة تؤكد مشاركتها في بطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 3 أكتوبر القادم.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: وقد المقام دايما بكون معاكم في سنت بكر كل أربعة وخميس من 9 لـ11 على هواء الراديو 90-90. ويا ترى يا هل ترى كنت بتقرا مجلات ايه بقى وانت صغنن كده؟ يا مايكل، ازيك يا مايكل؟ تسوقي، ربنا يقدرك. تبني هذا المشروع، انهي مشروع؟ مشروع كاتب ورسام صغير، احنا اشرنا اهو ليه يعني، والحلقه على شرف هذا المشروع. تسوقي بيقول اول عدد ميكي وسمير دار الهلال، انا عندي بي دي اف، ابعت ابعت ابعت على طول على الواتساب 010-490-904. نسمع حاله من ميسرين وصوت الهارب لمنال محي الدين علشان وعدتكم ان احنا نسمعه.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: نكمل كده أخبارنا قد المقام قبل ما نروح. لازم بقول لك كده مع إسعاد يومي صاحبة سعادة الأخبار اللي كنا قلنا عليها اللي هي كانت الفعاليات اللي بتقيمها وزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية. قلنا شوية فعاليات, نقول كمان على احنا بنتكلم على مبادرة مهمة كمان شغالة يا جماعة اسمها شارع الفن, يمكن أشرت ليها أكتر من مرة في قد المقام. ودي موجودة في شارع الحضارات في محطة الرمل في اسكندرية. يا أهل اسكندرية أين أنتوا يا أهل اسكندرية؟ وكمان في حديقة صنعاء في كفر الشيخ ومحافظة اسماعيلية وممشى الكورنيش السياحي في بني سويف وكورنيش النيل في المنيا وكمان في دمنهور في البحيرة بيعملوا احتفالية كمان بمناسبة العيد القومي للمحافظة. نروح كده للرسائل والتعليقات. منى علي بتقول لي حبيت أمس عليك يا بسنت, أنا كنت أقرأ عقلة الصباع أو عقلة الإصبع. طب تفتكري يا منى يا علي القصة دي تعلمتي منها إيه؟ يعني وانتي صغننة كده لما قريتي عقلة الأصبع أو شفتيها في كرتون أو لكن هي كانت فعلا من أشهر الحاجات اللي احنا وإحنا صغيرين يا منى. قوليلي كده كانت الحكاية عاملة إزاي؟ خشي حتى لو منتيش فاكرة خشي كده في الجوجل يفكرك عادي جدا, يعني ممكن نذاكر عادي جدا خالص. وقوليلي كانت الحكاية إيه؟ سعاد نصر بمسي عليك يا سعاد يا حبيبتي. أحمد أبو عزة مساء الفل. مين كمان هعمل لكم ميكس دلوقتي لبهاء عشان ايه بهاء سلطان مطلوب بشكل انا كنت درسالة من على الواتساب 010. هحلف حاضر هحلف ان انا بقرا ميكي لغاية دلوقتي. تعملي سلام نفسي. مساء الخير يا بسنت, انا كنت بقرا كل قصص الجيب تقريبا وكانت افضل واحدة ميكي. ماشي ميكي جيب حلو قوي. رقم اخر 416. ام عمر مساء الفل. عامله ايه يا حبيبتي منوره الدنيا كلها؟ انا كويس. انا ام عمر. ازيك يا ام عمر؟ بتقول بحب ميكي, كان ابني هو صغير كان لازم والده يجيبها له كل يوم جمعه مع الجرايد. ايام جميله والله. نعيدها تاني في سلسله يا ام عمر اسمها كاتب ورسام صغير, لطيفه جدا لو حبيتي لحد في البيت او كده. ازيك يا استاذه بسنت, انا كنت بحب رجل المستحيل للدكتور نبيل فاروق. معاكي ابو حبيبه. مساء الفل يا ابو حبيبه. طب ايه نروح للميكس قبل ما نروح لاسعاد يونس ونرجع نكمل. ابعتولي كمان كل الاغنيات اللي عايزين تسمعوها معايا النهارده.

طيب يا جماعة، زي ما قلت لكم كده، فكركم بالسؤال كمان. لو انت النهاردة عندك ولد او بنت صغيرين او احفادك او ولاد في العيلة، ايه اللي يخليهم يرجعوا تاني يبقى عندهم هذا، مش عايزة، بحبش كلمة الشغف دي، يعني بحس انها كلمة طبعا الجزارين شوية، شغت عيالي. يعني ايه اللي يرجع ولد صغير النهاردة وبنت صغيرة ان هما يمسكوا كتاب او مجلة متخصصة في الاطفال، يعني زي ميكي زمان كده وعقلة الصباع والقصص الصغيرة ورجل المستحيل؟ ايه اللي يخليهم يعملوا كده؟ بعتولي كده يعني. واللي بيقول لي انا بحب ميكي، هل عندكم اي اعداد؟ ولو عندكم اعداد صوروها لي كده وبعتوها لي على الواتساب 010 490 904.

91 9 رقم الـ SMS و2 18 10 66 هو رقم التليفون. ابعت لي كمان صوتك، سمعني صوتك على الواتساب 010 490 90 4. كنت بتحب مين، بطوط ولا ميكي ولا زيزي ولا ولا ولا, ولا

انا بدا يا جماعه يجيلي صور على الواتساب مشمشه بعتلي بتقولي انا عندي اعداد من مجله فلاش. يعني انا سعيده قوي باللي بيحتفظ بذكريات طفولته. اللي بيحتفظ بامبارح على فكره بيبقى شايف النهارده وشايف بكره كويس جدا جدا جدا. برافو مشمشه، وهشوف لك كان يا مكان عينيا.

نروح لصاحبة السعادة إسعاد يونس، وزي ما بقولك كده ونسمع كده يعني 3-4 دقايق نشوف النهاردة هتحكي لنا إيه، ونرجع مكملين في قد المقامة 99 رقم الاس ام اس. دايما بكون معاكم في سنت بكرة على هواء الراديو 90 90 4 5 من 9 ل 11 بالليل.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90.
1: سنة 1920 يبني المعمار الإيطالي الأشهر وقتها في العالم أنطونيو لاشياك قصر جديد للبرنسيسة أمينة بنت الخديوي إسماعيل ووالدة محمد طاهر باشا. شوف بقى لما بنت الخديوي إسماعيل تبني قصر ويبنيهولها لاشياك شخصيا ويطلع حاجة عاملة ايه بقى؟ عاملة ازاي بقى؟ يا لهوي. والحقيقة بقى ان لاشياك ما بيأثرش خالص، عمره ما أثر، وفي هذه الحالة بالذات يخرج للكون واحد من أجمل القصور اللي عرفتها مصر في تاريخها. لأ، وبيصنف كواحد من أجمل قصور العالم كله رغم مساحته الصغيرة اللي بتخليه يعني الفيلا الأكثر رقيا في مصر كلها. بالمناسبة أنطونيو لاشياك من أعظم المعماريين الأجانب اللي جم مصر، وهو اللي صمم مجموعة كبيرة من مباني وسط البلد زي مثلا الفرع الرئيسي لبنك مصر، عمارات الخديوية المبنية القديمة دي، المبنى القديم مثلا بتاع وزارة الخارجية المصرية، يا الله على جماله، اللي في ميدان التحرير، مدرسة الناصرية بشارع شامبليون مثلا، مبنى محطة الرمل باسكندرية، شوف الجمال. وقت بناء القصر بقى اتسمى باسم طاهر باشا اللي هو ابن الأميرة أمينة، وطاهر باشا كان الرياضي الأشهر في مصر وقتها، رئيس للجنة الأولمبية وفارس وراعي لرياضة السيارات في مصر خلال الحرب العالمية. ولأن طاهر باشا كان موالي للألمان اتسجن أكتر من مرة وفي أكتر من سجن، فاضطر مثلا يعمل إيه؟ يبيع قصره، فاشتراه الملك فاروق وكان هدية للملكة فريدة، ومن وقتها اتحول قصر طاهر باشا لقصر الطهرة، والطهرة الصفة اللي فضلت لصيقة بالملكة فريدة حتى بعد طلاقها من الملك فاروق. يلا ما علينا، نرجع للقصر. الملك فاروق كان من هواة جمع التحف والأنتيكات، فيقوم عامل إيه؟ يقوم محول القصر تقريبا لمتحف شخصي لمقتنياته. زي ما
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة 6.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

هتلاقي أجمل ترابيزة بلياردو في العالم بتحتل قاعة البلياردو في القصر ده، وأغلى دولاب هدايا، مجموعة نادرة جدا من التماثيل الرخامية، أجمل طقم شمعدانات وأباليك في كوكب الأرض، سقف من المرمر الأبيض لما الشمس تنوره ممكن تعيط من جماله، تابلوهات لأشهر رسامين العالم، سجاد إيراني من اللي لما النفر يدوس عليه بس يرجع شباب على طول، نجف بقى، نجف من اللي يشرح القلب الملتاع، أكبر مجموعة فازات وزجاجيات من كل بلاد الدنيا، وكل ده كوم، والنافورة النحاس اللي في المدخل كوم لوحده. بصوا، هو الوصف ممكن ما ينتهيش لحد بعد بكرة الساعة 8 بالليل. المهم يعني التحفة دي منفعش انها تكون مقر للحكم. بسبب ايه؟ بسبب طبعا صغر المساحة مع كم التحف والانتيكات طبعا، ودارت الدايرة طبعا على القصر سنة 53 وانضم للقصور الرئاسية وتحول لمقر سري لقيادة الجيش خلال حرب 73. ويمكن أشهر صورة للحرب اللي فيها الرئيس السادات مجتمع مع قادة الميدان وقدامهم خريطة كبيرة للمعركة، الصورة دي اتخذت في قصر الطهرة، والخريطة كانت محطوطة على ترابيزة البلياردو الأغلى في العالم اللي حكينا عنها من شوية. القصر كمان شهد إقامة السيدة فتحية نكرومة زوجة أول رئيس لغانا. طبعا اللي يعني من سني يفتكروا فتحية نكرومة دي كانت بتتمشى في البلد ونقعد نلف حواليها ونقعد نزيط كده. وشاهد كمان إقامة رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان. حالة القصر بقى اتدهورت جدا طبعا بعد التأميم، مش عايزة كلام يعني، مش عايزة شرح، واتباعت كتير جدا من محتوياته في مزادات ما بعد 52، مش عايزة كلام. يمكن ده السبب اللي خلى إقامة الإمبراطورة بتاعت إيران السابقة اللي هي فرح ديبا وأسرتها ما تطولش، وتقوم إيه، وتقوم تقرر استئجار فيلا في جنوب فرنسا وتروح تعيش فيها. القصر استعاد جماله ورونقه في تسعينات القرن الماضي مع ايه، مع حركة تجديد لكل القصور الرئاسية الحمد لله يعني. ويظل الطهرة واحد من اكتر قصور العالم اناقة، وموجود في القاهرة العامرة. طبعا يمكن كتير مننا ما يعرفوش حتى بوجوده ولا تاريخه، ابحثوا صدقوني هتنبسطوا.

0: 90 90 هواها مصري.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

لك انا وبقلبك غرام حسيت بدفى خليني في ايديك غفيني بعينيك حبيت الغفا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي شارك في الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين المنعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أكد الوزير عبد العاطي خلال الاجتماع دعم مصر الثابت لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين وضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية. كما أكد أهمية دعم وتمكين السلطة الفلسطينية باعتبار أنه لا بديل عنها للاطلاع بمسؤولياتها في قطاع غزة عقب انتهاء المرحلة الانتقالية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أهمية تعزيز العمل بين الدول الإسلامية وتوحيد المواقف إزاء القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الخارجية بدر عبد العاطي شارك في الاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام المنعقد على هامش الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أشار وزير الخارجية خلال الاجتماع إلى الدور المحوري الذي طلعت به مصر في مراجعة هيكل بناء السلام العام الماضي، وشدد على أن الملكية الوطنية تمثل حجر الزاوية في الوقاية من النزاعات وبناء السلام المستدام. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى في نيويورك مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، وخلال اللقاء أشاد عبد العاطي بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات المصرية الجزائرية، مؤكدا تطلعه إلى ترجمة ما تحقق من زخم في العلاقات إلى خطوات عملية تعزز المصالح المشتركة للبلدين. كما أكد الوزيران أهمية استمرار التشاور الوثيق بين القاهرة والجزائر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. ثمانون دولة أصدرت بيانا مشتركا طالبت فيه بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، مشددة على ضرورة ضمان العبور الآمن والمستمر للسفن دون فرض رسوم غير قانونية أو التعرض لإجراءات تعسفية. وأكد البيان أن الممارسات الإيرانية في مضيق هرمز تشكل تهديدا مباشرا للأمن البحري والاستقرار سلاسل الإمداد العالمية. كما حذرت الدول الموقعة على البيان من خطر تقدم جماعة الحوثي باتجاه منطقة باب المندب، مؤكدة أن هذه التحركات تضاعف من المخاطر المفروضة على حركة التجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية بالعالم. الرئيس الصيني شي جين بينغ أعرب عن أمله في أن تعود الولايات المتحدة وإيران في أقرب وقت ممكن إلى مسار حل القضايا من خلال الحوار والمفاوضات. وقال شي خلال مباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض إن الصين شجعت الأطراف المعنية على الالتزام بالحلول السلمية، مؤكدا دعم بلاده لعودة الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، ومهربا عن أمله في أن يتوصل البلدان في نهاية المطاف إلى اتفاق شامل بشأن القضية النووية وغيرها من القضايا. اقتصاديا، وزارة البترول نفت ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تتضمن أسعارا زائفة للمنتجات البترولية، مؤكدة أن الأسعار الواردة بهذه المنشورات غير حقيقية ولا تعكس الأسعار المطبقة حاليا في السوق المحلي. وتوضح الوزارة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن ولم تصدر عنها أي قرارات جديدة بشأن أسعار المنتجات البترولية. ورياضيا، الفريق الأول لكرة اليد للرجال بنادي الزمالك تأهل إلى دور المجموعات ببطولة العالم للأندية بعد فوز كبير على لوس أنجلوس الأمريكية بنتيجة 40-17. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.

0: المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: وإيه اللي يخلي الولد والبنت الصغيرين النهاردة يقروا مجلة أطفال؟ يعني ده سؤال بيطرح نفسه مع إصدارات ومشاريع كتيرة موجودة بتعمل مجلات للأطفال، و يعني محاولات جادة جدا وشغالة زي ما بحكي لكم كده في بداية الحلقة، إنه أنا بشوف دلوقتي إعلانات من نوع جديد خالص، اللي هو عايز تسيب الموبايل، زهقت من الموبايل، طاقتك راحت من الموبايل، ده بيكلموا الكبار أصلا، روح لإصدارات كذا أو مثلا نجيب محفوظ الكتب المصورة، أو روح لقصص شكسبير كتب مصورة كوميكس ومش عارفة إيه وحاجات كده، ويديك بريف أو يعني تلخيص للرواية، روح لكتب الألوان والتلوين والحاجات ومش عارفة إيه، اللي هو إيه، افصل شوية من الموبايل. طب أنت لو أنت بتكلم الكبير، ده أنت الأولى أنك تكلم الصغير. زمان أجيالنا وأجيال كتير قبل وقبل وقبل ارتبطوا بالمجلة، مجلة الأطفال، لأنه عايزة أقول لكم حاجة مهمة يا جماعة، هو الواحد ما بيمشيش في الحياة من غير ونس، خلينا متفقين كده، حتى الأطفال، فيا إما يبقى عنده ونس من الشخصية اللي هيرتبط بيها في مجلة الطفل دي، زي ما كنت بحكي لكم كده أو بسألكم كنت مرتبط أكتر ببندق ولا بميكي ولا بزيزي ولا بسوسو ولولو وتوتو ولا مش عارفة، كانوا يعني شخصيات كتير، عم دهب المليونير البخيل، وقلت لكم انا شخصيا كنت مرتبطه ببندق، وما كنتش يعني ايه مترجمه وانا صغيره انه كلب خالص خالص، يعني اللي هو ولا كان بندق ولا كان بلوتو، كان ايه، حد يفكرني كده على 99. المهم لما طلعت بقى ربيت انا حيوانات وارتبطت جدا بالكلاب، انا عندي قطط طبعا وكلاب وحمام، وبص انا عايشة في بيت الزواحف والطيور، لكن في النهاية ارتباطي بفكرة تربية الحيوان والرحمة والرأفة وكده الحاجات دي من ارتباطي بشخصية زي بندق. زي برضو ما احنا اطفال كل حد كان مرتبط بلعبته، لعبة الطفل دي ما هي دي حاجة موازية جدا لقصص الاطفال وكتب الاطفال والمجلات، ما فيش زي ما بقول بني ادم وهو ماشي كده يمشي من غير ونس، ولو الطفل مشي من غير ونس شخصية يرتبط بيها ويبدأ كده يتعامل معاها ويحبها وتبقى صاحبته يا خيال، ويعيشوا بقى مغامرات، هو بقى ياخد عروسته تاخد عروستها معاها وتقعد بقى تعمل انها ماما، فتربي فيها فضيلة الأمومة أو فكرة الأمومة والحنية والحاجات، يعني هي كل الحاجات كلها على فكرة بالمناسبة منفذة على بعضها. برنامج ايه قصدي مجلة سمير من اهم على فكرة الاصدارات، وانا اعرف الفنان التشكيلي الكبير مصطفى رحمة، انا بحييه لانه كان من الناس اللي بترسم ميك سمير، وسمير اصدار دار الهلال زي ما قلت في اوائل الخمسينيات 56، زي ما عم جوجل كده قال هي فعلا في بداية الخمسينيات، بس 56 دي انا شك فيها شوية، يعني ممكن تبقى قبل كده شوية، وقدمت عبر تاريخ مجلة سمير قصص مصورة محلية ومترجمة، وخلي بالك برضو القصة بتدي أبعاد سواء محلية أو مترجمة، وتبني لك شخصيتك أو شخصية الطفل، ابنك بقى ولا بنتك ولا كده، الشخصية الكوزموبوليتانية اللي بتشتهر بيها الشخصية المصرية. ما أنت لما تشوف قصص مترجمة أو الطفل يقرأ قصص مترجمة بحكايات أخرى أنت بتوسع مداركه وأنت مش واخد بالك، ده علاوة طبعا على القصص اللي بترسخ مفاهيمنا احنا ومفاهيم الإنسانية اللي احنا مشتهرين بيها، المروءة والكرم واللطافة يعني المنطقة دي مهمة جدا، ما اعتقدش ان هي تبقى موجودة بشكل كبير في اليوتيوب وفي الريلز والحاجات دي، عايزين نزق مع بعض، يعني كل حد في محيطه كده هو ولاد صغيرين ان شاء الله، ولاد حرس العقار يجيب لهم مجلة، يجيب لهم كتاب صغنن، يجيب لهم كتاب تلوين، يجيب لهم قصص كوميكس، يجيب لهم يعني خلونا احنا كلنا نزق في معركة الوعي دي، بان احنا نخلي العيال تروح في المنطقة دي، منطقة اللي بتكبر وتنمي الشخصية. يعني اتمنى هذا. 199 رقم الاس ام اس، و 218-10-866 رقم التليفون، واتساب 010-490-904 اللي عنده غلاف لسه لمجلة قديمة محتفظ بيها او حتى جديدة. انا بجيب مجلدات ميكي من معرض الكتاب بالمناسبة، مجلدات اللي عنده كده يصورها يبعتها لي على الواتساب.

نسهر سوا، نلعب سوا. ده العيال ما عادوش بيلعبوا، العيال كلهم ماسكين موبايلات بس. يعني يا ريت يلعبوا، يا ريت يلعبوا. فين الأولى؟ فين الأولى؟ وفين البالي؟ وفين الألعاب اللطيفة دي؟ يعني فين راحت؟ فين؟ مش عارف. أميرة سيد، بسنت القمر، ازيك؟ عاملة ايه؟ أشكرك حبيبتي، أنا من عشاق برنامج قد المقام، بس بسمع فيه صمت. ليه فيه صمت؟ لعلمك أنا كنت صغيرة كنت بقرا من أختي فلاش، فاكراها؟ أه فاكراها. كنت بحب ميدو قوي، وأخته اللي مش فاكرة اسمها، وتوتو عضلات، ونظير، والمواطن مطحون. شفتوا الشخصيات؟ شفتوا الشخصيات والخيال؟ يعني لحتى اللي مش عارف الشخصية يا جماعة دلوقتي خياله هيشتغل. تفتكروا مثلا نظير ده هيبقى شكله عامل ازاي وبيعمل ايه في الحياة؟ والمواطن مطحون كمان. طول الكلام ده في التسعينيات، بس كانت جميلة قوي. ده غير ميكي وسوبر ميكي طبعا، وكمان ميكي جيب احلى ايام بجد. انا اميرة سيد، مساء الفل، مساء النور حبيبتي. سعفان الكسلان، دي منى مملوك. في تالتة ابتدائي كان عندنا قصة اسمها سعفان الكسلان. سعفان الكسلان، انتوا عارفين. دخلت انا، رحت حضرت مسرحية هي بتبقى موجودة كل جمعة في بيت السحيمي، فرقة ومضة، أراجوز وخيال ضل. العرض كده بيبقى أراجوز وخيال ضل، وفي بقى شخصية في الأراجوز، أراجوز كده أسمر شوية يعني، غير يعني غم سنة يعني، وهو بقى كسلان، يعني هو كسلان، فيمكن هو ده سعفان الكسلان. لا طبعا مش هو، بس يعني ايه، انا افتكرت يا منى بتقول من كذا فصل قصة سعفان الكسلان دي. بتدور قصتها عن واحد كسلان ما بيشتغلش، وحالته كرب مع مراته وعيانه، زي ما انت شايف في الصورة كده، انت حاطه لنا صورة يا اختي، وحالته كرب مع مراته. مراته بتوضخه، فيقول لها بكرة هيجي اليوم اللي هنبقى أغنية، فالست فاض بيها وقالت له لا، لا فائدة من الانتظار، إذا استمر هذا ستموت جوع، هتموت من الجوع يعني. فبيقرر يعمل رحلة طويلة عشان يسأل واحد حكيم إزاي يبقى غني، وبيقابل خلال الرحلة ذئب هزيل وتعبان، والغريب إن الديب ده بيتكلم، والديب قال له مساء الفل يا سعفان، على فين؟ امال يا ابن عمي. المهم في الاخر ايه، كلوا الديب. يعني رساله طويله يا منى، يا نهار ابيض، دي لسه بتكر معايا لتحت، يا نهار ابيض. لا بصي، اختصري وبعتيها لي تاني عشان عايزه اقراها، عايزه اقراها وكلنا نسمعها مع بعض.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
2: زي ما حضراتكم كنتوا تتابعين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
1: رياضية
0: سياسة اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر يوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل

0: 90 هواها مصري.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: ليه بنعمل حلقة النهاردة عن فكرة كتاب الطفل ومجلة للطفل؟ لأنه هل أنتم موافقيني ان الانترنت ما بيعملش ذاكرة؟ يعني حتى الصور بتاعتنا لما اتحطت على الموبايلز والجاليريز والحاجات دي بتضيع، وتيجي تنقلها من موبايل لموبايل، وبعدين الستورج مش مكفية، وبعدين اللي مش عارفة ايه. لكن الصور زمان، الالبومات، يعني انا عندي مثلا البومات كتيرة في البيت فيها فرح امي الله يرحمها وابويا يعني، وفرح مش عارفة مين، وانا لما كنت في ثانوي، ولما كنت في اعداء، وبقرخة نفسي ما شاء الله، بحب نفسي قوي بالصورة، والالبومات جاهزة موجودة وكل حاجة. ولما حد يجي تعالوا موريكم نفسي ولا صغيرة، تعالوا موريكم موجود شكلي عامل ازاي، ونقعد نتريق ونضحك وكده، لانه في ذاكرة. عندك ذاكرة النهاردة هو 2026، في سبتمبر 2026 بنحكي عن ذاكرة من شخصيات ارتبطنا بيها، ومجلات ارتبطنا بيها، وافكار ارتبطنا بيها. فيعني جيل الموبايلز دول اعتقد والله اعلم فكرة الذاكرة دي مش هتكون موجودة، فكرة امبارح دي مش هتبقى موجودة، لانه هو كده انت كل حاجة 30 ثانية 30 ثانية. فعلشان كده احنا يجب علينا احنا بقى كناس اكبر وعلى المحيطين بقى حوالينا ان احنا نحاول نعمل ذاكرة، لان الذاكرة دي اللي بتصنع بني ادم. انا معايا تليفون. الو
3: الو،
2: ايناس فيليب عياد. مساء الفل يا ايناس.
3: مساء الورد يا بسبوسه، صوتك الجميل وخفه ظلك منوره
2: حبيبتي. انت حبيبتي والله منوره انت جدا جدا، وبرسي على مكالمتك.
3: على ايه يا بسبوسه؟ انت بتناقشي موضوع لمسني خالص الحقيقه.
2: أيوة.
3: علشان انا يعني مسؤوليه مكتبه الطلاع،
2: مسؤوله مكتبه الطلاع.
3: ايوه
2: طبعا.
3: أيوة.
2: ايه
3: يعني تحت مظلة الكنيسة الإنجيلية عندنا في المكتب. مكتبة كبيرة كده، أكثر من 3000 كتاب من أمهات الكتب في كل المجالات. وحديثا عملنا مكتبة للطفل، للأطفال وللنشأة. ومشروع بقى يعني أنا الصراحة اتحمست له جدا، وعملت إعلانات وعملت صور الكتب، وعندنا كتب منتقاة بعناية، يعني كتب كده الأم والأب بس لو التفتوا للكتب دي هيعرفوا قد إيه هي مهمة إن أطفالهم يبتدوا يقروا، مداركهم تكبر وكده. بس للأسف عملنا الأنشطة بتاعت المكتبة علشان الناس تعرف عنها لمدة شهرين متواليين.
2: تمام.
3: ومش قادرة أقول لك خيبة الأمل. يعني
2: ليه بقى خيبة الأمل في إيه؟
3: الكبار اصلا ما عادوش مقتنعين بالقراءه
2: اصلا.
3: انت لو عندك
2: مش مقتنعين ولا، طب خلينا نقف كده عند النقطه دي، مش مقتنعين ولا ناسين ولا مشغولين ولا
3: كله؟ لا. بقى كله لكن مش ملتفتين لاهميه الكتاب في حياه الطفل خالص. كان في زيارتنا من شهر حد أجنبي ومعه ولاده جايين في زيارة.
2: كان جنسيتهم إيه؟
3: أمريكان. فلفت نظري حاجتين. أولا الكتب اللي أهدوها لنا في المكتبة جزء منها للأطفال. عايز أقولك إن جزء منها هي كتب أمريكية، لكن بتعرف الطفل الأمريكي على الجنسيات الأخرى من وجهة النظر الأمريكية.
2: بتعرفه على الآخر، يعني بتعرفه على الآخر. أنا والآخر. ما بيربي بقى بيربي الطفل.
3: اللي لفت نظري الثانية إن الأب، وإحنا عادين كنا رايحين مشوار، فالأب إدى مدي بنته كتاب وقايل لها ان خلصي علشان انت لازم تحكي لي القصة بتاعت الكتاب. وكل شوية واحنا في اللي هي ماسكة الكتاب بتقرأ واحنا في التاكسي وكل شوية بقول لها انت خلصتي قد ايه، قربتي تخلصي؟ طيب فده حد منتبه لأهمية الكتاب في حياة الطفل.
2: بيشجع يعني زي ما كان زي ما كنا احنا مع اهلينا زمان
3: بالظبط. فاحنا ككبار احنا اولياء الامور دلوقتي مش حاسين باهميه القرايه يعني.
2: انا لسه بقول والله والله يا ايناس، انا لسه بقول قبل ما تتصلي بينا انه احنا كمان في محيط حتى العيله، مش لازم يعني ولادنا ولاد جيراننا ولاد اخواتنا ولاد حتى حارس البوابه، اللي هو لو حد جاب لكل بنت ولا ولد صغير كتاب وقعد معاه كده ودخله في الحكايه، احنا علينا مسؤوليه كبيره جدا.
3: صحيح.
2: طب قوليلي نوعية الكتب اللي عندك في المكتبة.
3: احنا مكتبتنا علشان فيها جزء كده نفسي شوية بنلمس بنلمس حاجات حساسة في الطفل. يعني مثلا عندنا طفلة فجول، عندنا كتب ازاي تتعامل مع خجلك باسلوب غير مباشر طبعا. لو انسان غضبان عندنا كتاب اسمه الاستاذ غضبان، بيدخل الطفل في ايه، بيوري الطفل نفسه وهو غضبان شكله ايه،
2: زي سعفان الكسلان كده. حد بعت لي منى الممدوح بعتت لي قصه سعفان الكسلان. انت عندك بقى الاستاذ الغضبان.
3: عندنا غضبان عندنا عندنا مثلا كتاب زغنن اسمه انا والمدرسه، يعني الطفل لما يقراها هيلاقي ايوه انا زي اما المدرسه مش عايز فهيلاقي نفسه في الكتاب ده. عندنا كتب لطيفه قوي كلها بتناقش مشكلات للاطفال، مشكلات كبيره. انت انا مصروفي الصغير ازاي اتصرف مع مصروفي الصغير. انا اصحابي بيضايقوني ازاي، انا اتعامل مع اصحابي لو ضايقوني. حاجات وكلها حاجات في كمان توعيه عن الجسد واهميته ويعني ان احنا نوعي الاطفال في سن معينة عن طريق حاجات بسيطة ورسومات، ان جسمك محدش يقرب منك وخلي بالك والكلام ده. فعندنا كتب كتير كده، بس هي المشكلة ان الكبار بابا وماما يعرفوا قد ايه الكتب.
2: بابا وماما وخالته وعمته وتيتا وخالي وجيراننا، احنا دي مسؤولية.
3: المجتمع يرجع لأهمية القراءة واهمية القراءة. يعني
2: احنا بنقول احنا قلنا يعني الرسالة وصلت صح. انت موافقة الرسالة وصلت؟ انت نورتيني يا ايناس جدا جدا.
3: ميرسي يا حبيبتي على وقتك وميرسي لموضوعاتك المهمة.
2: لا انا بشكرك اولا على فكرك ومجهودك في ان انت تعملي كده، وبشكر طبعا الكنيسة الانجيلية، وده مشروع الحقيقة انا يعني مبسوطة ان هو يتعرض عندي في قد المقام، وبشكرك شكرا جزيلا يا ايناس.
3: ميرسي
2: حبيبتي. شكرا شكرا، باي باي، مع السلامة. يعني مصر بخير، والله مصر بخير. انا ههدلكم حتة المزيكا دي والإيناس في اللي بعيد، والكل بيسمعني حالا دالا على هواء الراديو 99، دايما بكون معكم بسنت بكر على هواء الراديو 99 كل اربع وخميس من 9 لـ11 بالليل.
0: قد المقام قد المقام.

0: انا عايزاكم تغنوا غنيه محمد فوزي مين عارفها يبعت لي على 169.
1: أدي المقام.

0: كلام هو فوزي بدأ يغني.
1: حبيبي معايا ما تسألني رايحين على فين على فين على فين.

فصل الخريف خلاص يعني، وبنا نودع كلنا الصيفية، آخر أيامي الصيفية، آخر أيام الصيفية، أخيرا الحر هيمشي أخيرا.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: حلقتنا خلاص خلصت يعني بسرعة جدا جدا. الخيال خيال الطفل يا جماعة وخيالنا احنا كمان، يعني ما احنا كمان محتاجين احنا ككبار وسط الضغوط والمسؤوليات كل الحاجات دي ان خيالك يفصل، يعني افصل شوية من الموبايل. الطفل زي ما بقول لازم نفتح له باب الخيال، نعمل له ذاكرة في الأدب وفي الفنون وفي العلم وفي الرسم. الطفل لازم يقرأ، لازم تاني يعني لازم الكتاب يبقى صاحبه، والشخصية اللي جوه المجلات الأطفال تبقى صاحبته ويحكي لها وتحكي له، بتنمي عنده مهارات وخيال وتأمل. كتاب لما بيبقى صاحبه بيغير طريق عمر كامل. المجلة دي اللي اسمها بطوط واللي اسمها ميكي واللي اسمها تنتين واللي اسمها سمير واللي اسمها كاتب ورسام صغير واللي اسمها واللي اسمها مش مهم الاسم، مهم ان احنا بنصنع ذكرى للولد او للبنت. المجلة يكون لها ميعاد كل اسبوع، كل 10 ايام، كل شهر، ايام ما كده الميعاد تبقى مستني. تصنع له روح، تصنع له شخصيه، تصنع له حكايه، وتفضل في ذاكرته لما يكبر، تعمل اساس. صح ولا مو صح؟ مين اللي كان طلب كان يا مكان مش مشى؟ بسلم على كل اللي بعتي وما لحقتش اقرا الرسائل. كان يا مكان طبعا ميدا الحناوي، مليك حمدي، كان هي عندي بصوت مدحت صالح قالها ولا اروع. السبت الساعه 2 زي ما التاريخ بيقول بكون معاكم اسبوعيا كمان، فزي ما التاريخ بيقول نحكي تاريخ مصر. واربع وخميس دايما بكون معاكم فسنت بكر على هوا الراديو 90-90. كان يا مكان.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يجدد التأكيد على حرص مصر الدائم على أمن واستقرار العراق. لقاءات مكثفة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع عدد من رؤساء الدول والحكومات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. اللقاءات تعكس التقدير الواضح لدور مصر الفاعل والرئيسي في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وزير الخارجية بدر عبد العاطي يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. وزير الخارجية يؤكد ضرورة ضمان النفاذ الإنساني المستدام إلى غزة. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لدعم وكالة الأونروا ويؤكد ضرورة حمايتها وضمان استدامة تمويلها. وزير الخارجية يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ويؤكد حرص مصر على دعم العمل متعدد الأطراف. وزير الخارجية يلتقي نظرائه في كل من الجزائر، الهند، جورجيا ومولدوفا. الصين تدعو واشنطن وطهران لاستئناف الحوار والمفاوضات. بيان مشترك لثمانين دولة يطالب بإعادة فتح مضيق هرمز فورا. وزارة البترول تنفي ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حول أسعار المنتجات البترولية. وأخيرا المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره الأنغولي في 10 من مساء الغد في مستهل تصفيات كأس الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم. هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من أداة زميلتي العزيزة غريد مصطفى ورئيس التحرير أستاذ محمد صنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير. وحلقة النهاردة ابتديها معاكم على طول بعناوين ملفات حلقتنا. في بداية حلقتنا هنتابع التحليل السياسي لما جاء في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة مع رئيس تيار الحكمة العراقي، وأيضا ملف آخر هنتابع فيه المشاركة واللقاءات المصرية في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. خلال متابعتنا مستمعينا أيضا هنتابع المبادرات الرئاسية الإنسانية الصحية، وهنتابع أيضا في ملف آخر أنشطة واحتفالات وفعاليات الكنيسة المصرية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية. في ملف البرلمان هنتعرف ونتابع تحركات النواب في الإجازة البرلمانية والاستعدادات لدور انعقاد برلماني جديد. أيضا مستمعينا خلال حلقتنا هنتابع استعدادات وزارة التموين لطرح سلع إضافية في مبادرة السلع بأسعار مخفضة. متابعة أخرى أيضا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان لمرضى الغسيل الكلوي. تفاصيل هذه الأخبار وأكثر بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية وأولى ملفات حلقتنا بعنوان مصر سند الاستقرار العربي. في هذا الإطار الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل النهاردة رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، ورئيس عبد الفتاح السيسي قال أنه مصر حريصة دائما على أمن واستقرار العراق، وأيضا مصر تدعو لتغليب الحلول السلمية للأزمات وتدعم المؤسسات الشرعية وتدعم مفهوم الدولة الوطنية، وهناك موقف مصري راسخ تجاه حتمية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. المزيد من التحليل مع الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. أستاذ أكرم تحياتي لحضرتك.
2: أهلا وسهلا.
1: بنتكلم على حرص مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي على التواصل مع مؤسسات الدول العربية، خاصة الآن نتحدث عن لقائه أو استقباله لرئيس تيار الحكمة العراقي. خلينا نتحدث على الرسائل السياسية الواضحة اللي تمت خلال هذا اللقاء، اللي جدد فيها الرئيس التأكيد على موقف مصر الراسخ تجاه حتمية إقامة الدولة الفلسطينية، ورؤية حضرتك لدور مصر في حماية القضية الفلسطينية في إطار حرص مصر المتواصل على التواصل المستمر مع مؤسسات الدول العربية، خاصة الآن نتحدث عن الدولة العراقية.
2: طبعا لقاء مهم جدا مع تيار الحكمة العراقي، رئيس تيار الحكمة العراقي، وهو تيار معتدل في العراق، مع فكرة وحدة المؤسسات العراقية، شعب وحكومة، و وحدة الأراضي العراقية، وبعد التدخلات الخارجية وغيره. طبعا يعني المباحثات النهاردة كانت تتعلق دعم مصر للعراق ووحدته وكل الإجراءات اللي اتخذها الحكومة من أجل وحدة العراق واستقراره وغيره وإبعاد وجمع السلاح وغيره. طبعا الرئيس دائما بيستغل هذه الفرص للتأكيد للقضية الفلسطينية، قضية عربية تهم مصر وتهم العراق، وكلتهما بلد كبير وفاعل ومؤثر في المنطقة.
1: نعم.
2: وده عليه طبعا مصر بتؤكد أهمية القضية الفلسطينية والانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق سلام شرم الشيخ، وإنه لا استقرار في المنطقة من دون قيام الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشرقية. وأعتقد إنه ده كله يعني شيء مهم، وطبعا رئيس تيار الحكمة قدر موقف مصر و تقدير العراقيين لمصر والدولة والحكومة وغيره، ومن المهم جدا انه يكون في تفاعل طول الوقت. مصر ترى مع الاردن ومع العراق في ثلاثي مهم جدا اقليمي، وايضا فيما يتعلق بكثير من هذه التفاصيل.
1: نعم. طيب يعني متابعة حضرتك للجزئية الخاصة بالحرص المصري على يعني توحيد المواقف العربية بشكل عام في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
2: يعني طبعا أعتقد أن مصر عندها قدرة أو عندها رؤية بتطرحها طول الوقت فيما يتعلق بهذا الأمر.
1: نعم.
2: فيما يتعلق بالجزء الخاص بالقضايا العربية ووجود نظام إقليمي مستقر، القوة فيه متوازنة، القوة التعاون فيه يقوم على التعاون والشراكة وليس على الصراع، تقليل الصراعات، المسارات السياسية في كل دول المنطقة بعيدا عن الصراعات. فدي رؤية مصرية أعتقد واحد كمان يعني مسجلة باسم مصر الحقيقة.
1: صحيح. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.
2: شكرا
1: على هذه الإيضاحات الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. شكرا جزيلا. مستمعينا فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل متابعة أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع ده كلام معلمين، لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها، فأكيد ما تسقف كتف في كتفك نبني مستقبل، وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

قول يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية، وبعنوان حضور مصري بارز في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. رئيس الوزراء الحقيقة يعني هيشارك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك تقدير حقيقي لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر في جهود الوساطة، ومصر أيضا ترفض تغيير ملامح الضفة الغربية، ومصر بتؤكد على أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. ووزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي في هذا الإطار يؤكد على إدانة مصر لأي اعتداءات على الدول الخليجية. مزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ كامل كامل، رئيس القسم السياسي في جريدة اليوم السابع. أستاذ كامل، تحياتي لحضرتك.
2: تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المستمعين، وتحية لزملائي في العمل.
1: تحياتي لحضرتك. بنتكلم على يعني حضور قوي لمصر في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، ورئيس الوزراء بيشارك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي هذا الإطار مصر بتجدد الثوابت الخاصة بها في التعامل مع القضايا العربية والأزمات الإقليمية. طبعا نتحدث على القضية الفلسطينية وهي تأتي في مقدمة القضايا العربية. خلينا نتكلم مع حضرتك على رؤيتك للدور المصري في تقريب وجهات النظر والعمل على يعني تنفيذ هذه الثوابت المصرية الخاصة بالتعامل مع أي أزمة أو أي قضية، وهي خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية. متابعة حضرتك.
2: طيب احنا خلينا نتكلم بعيدا عن يعني اللي انعقد في مقر الامم المتحدة، خلينا نتكلم على مصر بشكل او بصفة شخصية. مصر في كل المحافل الدولية بتطرح الحاجات الخاصة او الثوابت الخاصة بها، اللي هي القضية الفلسطينية، عدم تدخل بعض في الشؤون الاخرين، ان احترام استشادة الدول. طبعا القضية الفلسطينية من الاولويات اللي مصر دايما بتتكلم فيها. خلينا نوضح للساده المستمعين ان جمعية الامم المتحده انعقدت تحت عنوان مهم جدا، اللي هو الحق في التنميه. وبالتالي الدوله المصريه قالت ان التنميه مش هتتم غير بالاستقرار، مش هتتم غير بالهدوء، مش هتتم غير بالحلول السياسيه، مش هتتم غير بالحلول الدبلوماسيه. وبالتالي مصر قالت للعالم اجمع ان لازم يحصل استقرار في منطقه الشرق الاوسط، وحل الازمات في منطقه الشرق الاوسط لن يتم الا بحل القضيه الفلسطينيه، واعتمدت على الحلول المرجعيه الدوليه اللي هي حل الدولتين وتكون فلسطين عاصمتها القدس الشرقيه. وبالتالي الدوله المصريه في ثوابت بتقولها بشكل مستمر، بتقولها بشكل يعني متواصل، وده يأكد ان الدولة المصرية لما بنقول اللي هي الشقيقة الكبرى للعرب، ده نابع من تحركاتها بشكل كبير. التطوير الشخصي ان الدولة المصرية سواء كان بيعبر عنها رئيس عبد الفتاح السيسي او وزير الخارجية المصري او رئيس الوزراء المصري، دايما بيطرحوا قضايا تخص المنطقة كلها، ما بنتكلمش على بلدنا قد ما بنتكلم على اشقائنا العرب. ولذلك تصدرت كلمة مصر في الأمم المتحدة أهمية إن يكون حق الشعب الفلسطيني في التنمية، وأكدت إن لا ينفصل عن حقه في تقرير مصيره وأقام دولته المستقلة في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. طبعا زي ما سيادتك ذكرتي إن ألقى الكلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن مصر. وطبعا احنا بنأكد على فكرة ان الدولة المصرية بتأكد كل مرة على فكرة ان حل الأزمة الكبرى في منطقة الشرق الأوسط هيجي من حل القضية الفلسطينية. طبعا الدولة المصرية أكدت اي نزاعات او اي أزمات جيوسياسية او اقتصادية بتفرض على المجتمع الدولي ان هو يتحمل مسؤولياته وان هو يعني يسعى بشكل سريع على فكره حل القضيه الفلسطينيه. واحنا بنوضح للجميع ان الحل ده احنا يعني فكره لما الدوله المصريه بتطرح فكره حل القضيه الفلسطينيه من خلال حل الدولتين ده مش بنقوله من يعني مش رأي دولة مش رأي الدولة المصرية ده، بل بالعكس الدولة المصرية هنا بتعتمد على الخطوط الرابع من يونيو 1967. يعني طبعا ده حل ومرجعية دولية. طبعا رئيس الوزراء نيابة عن رئيس عبد الفتاح السيسي عرض على كم قضية مهمين جدا، أكد أن لابد من يكون التواصل لإنهاء القضية الفلسطينية من خلال إطار قانوني ودولي ملزم للجميع، بحيث أن احنا يحصل هدوء في المنطقة وبالتالي تنطلق التنمية. طبعا خليني أتكلم برضك على حاجة مهمة جدا. مصطفى مدبولي خلال وجوده في نيويورك شارك مجموعة كبيرة جدا من اللقاءات، شارك مجموعة جدا من الوفود، التقى بالدكتور خالد علاني بصفته رئيس اليونسكو، بحيث ان هو كان يعني دي شخصية مصرية اي نعم لكنها تتولى منصب دولي كبير. طبعا من ضمن الحاجات اللي اقترحت واللي قالها السيد مصطفى مدبولي خلال كلمته، اتكلم على مبادرة حياة كريمة واكد ان هي اصبحت نموذج يحتذى به في التنمية. طبعا ذكر حياة كريمة هنا ذكر علشان فكرة التنمية وفكرة التطور وفكرة انعكاس الامور كلها لدعم الانسان او المواطن بصرف النظر عن دولة هذا المواطن. طبعا كلمة كانت شاملة، كلمة كانت معبرة. طبعا خلينا نوضح للسادة المشاهدين ان الكلمة دي بتكون نتاج لي او تواجد لنتاج كبير جدا من مجهودات مؤسسات الدولة المصرية، وبالتالي الشخصية او المنصب او الشخص اللي بيلقى الكلمة بيعبر عن الجهود اللي بتقوم فيها الدولة المصرية. احنا بالمختصر الشديد جدا احنا بنأكد على فكرة ان الدولة المصرية في اي محافل دولية دايما بتطرح مجموعة كبيرة جدا من القضايا، بتطرح مجموعة كبيرة جدا من الموضوعات، أبرز هذه الموضوعات وأولوياتها القضية الفلسطينية، ثم بتعرج على مجموعات أخرى من الدول، وخاصة أن احنا يعني بنمر بمنعطف خطير جدا في المنطقة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعني يعود الاستقرار، وإحنا دايما بنربط فكرة التنمية بالاستقرار.
1: نعم يا رب إن شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والتفاصيل، الكاتب الصحفي الأستاذ كامل كامل رئيس قسم السياسي في جريدة اليوم السابع، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ كامل. تحياتي مستمعينا، نطلع فاصل مع حضراتكم مرة تانية ونرجع نستكمل أخبار حلقتنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية وبعنوان المبادرات الرئاسية الإنسانية الصحية سند صحة المصريين. وزارة الصحة بتواصل مبادرة الاستكشاف المبكر وعلاج ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة. أيضا تعلن وزارة الصحة عن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية وتؤكد فعاليته قبل الشتاء. معنا للمزيد من التفاصيل والتوضيح الكاتب الصحفي الأستاذ وليد عبد السلام، مدير تحرير اليوم السابع ومسؤول الملف الصحي. أستاذ وليد، تحياتي لحضرتك.
2: تحياتي لحضرتك يا فندم، واهلا وسهلا بك.
1: تحياتي لحضرتك. عايزين في البداية نتكلم ونتعرف أكتر على تفاصيل هذه المبادرة، وهي الخاصة بالاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة. عايزين تفاصيل هذه المبادرة أستاذ وليد، وكمان نتعرف على يعني أماكن تواجدها، إزاي الناس تقدر تحصل على هذه الخدمة من خلال هذه المبادرة.
2: طيب خليني أبدأ مع حضرتك أن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع دي مبادرة من ضمن المبادرات الرئاسية القوية جدا والمهمة، واللي بتتولى مسألة زي ما حضرتك قلت كده الكشف المبكر عن الإعاقات السمعية للأطفال حديث الميلاد. الحقيقة أنه من خلال الدراسات والأوراق البحثية اللي اشتغلت عليها وزارة الصحة على مدار سنوات طويلة، كشفت أن هناك حاجة إلى وجود تشخيص مبكر للأطفال اللي بيعانوا من ضعف السمع. ومش بس كده الكشف المبكر عنهم، لا كمان وضع برامج لعلاج هذه الحالات بشكل سريع والتفاعل معها، ودول نسب برضو مش صغيرة. يعني ده هناك عدد لا بأس به من الأطفال اللي بيولدوا بإعاقات سمعية بتحتاج تدخل سريع. فائدة الكشف المبكر هنا إيه؟ الكشف المبكر بيتنبأ بوجود المشكلة بشكل سريع ومباشر، وبالتالي الوزارة حطت خطة علاجية سريعة ومحكمة للتعامل مع الإعاقات السمعية على اختلاف أشكالها وأنواعها ودرجاتها اللي الطفل بيولد مصاب بيه. من ضمن هذه البرامج انه التشخيص والكشف المبكر ده بيتم مجانا في كل المستشفيات العامة والمركزية اللي فيها اجهزة قياس مقياس السمع للاطفال حديث الميلادة، وده بيتم خلال 28 يوم من ميلاد الطفل وبعد تسجيله مباشرة في مكاتب الصحة. الحقيقة ان المبادرة كمان بتتولى عمل مسألة تركيب القواقع للاطفال اللي عندهم مشكلة في السمع بعد يعني لحد عند لما يتمهم حوالي 5 سنوات، وبيتم وضع البرامج اللي بتساعده على السمع بشكل طبيعي عشان يقدر يعيش ويتعايش ويتم دمجه في أقرانه وزملائه اللي في سنه، ويبدأ يتعايش ويروح المدارس ويعيش حياته بشكل طبيعي مجانا مع التغيير المستمر على نفقة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة. تقدر تستفسر عن أي خدمة محتاجها من خلال الخط الساخن 15-33-5. مفيش حد أقصى للكشف. هي المبادرة دلوقتي وقعت كشف على عدد كبير جدا من الأطفال وستيل مكملة لحد النهاردة.
1: هايل جدا. هنتقل مع حضرتك لخبر آخر أعلنته وزارة الصحة والسكان، وهو توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية. خلينا أيضا نتعرف على تفاصيل هذا الخبر من حضرتك.
2: لقاح الإنفلونزا الموسمية من أهم وسائل الوقاية الفعالة والأمنة طبعا من الإصابة بالإنفلونزا، وبتقلل احتمالية حدوث أي مضاعفات خاصة في موسم الشتاء لما أي شخص بيتعرض ل فرص العدوى التنفسي. الحقيقة أنه من الإجراءات الوقائية المهمة جدا هو التطعيم. التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية أصبح متوفر في كل مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، وبيتم تناوله بشكل سنوي من خلال هذه المراكز، وبيساهم لحد كبير جدا في تعزيز الحماية من الأنفلونزا ومضاعفتها طبعا مع دعم الجهود الكبيرة جدا اللي بتقوم بها وزارة الصحة عشان تحد من انتشار العدوى التنفسي. الفئات اللي أكتر عرضة للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا هنلاقي كبار السن والأطفال والسيدات الحوامل، كمان مرضى المصابين بأمراض مزمنة زي القلب والسكري والجهاز التنفسي والأمراض المناعية. من ضمن شريحة مهمة جدا بتحتاج هذا اللقاح والتطعيم سنويا هم العاملين في القطاع الصحي، بالإضافة للمسافرين لأداء فريضة الحج والعمرة، عشان فرص اللي بتبقى فيه فرص زيادة للتعرض للعدوى في التجمعات والأماكن مرتفعة الكثافة.
1: طيب يعني ازاي نحصل عليه بشكل امن استاذ وليد يعني اخيرا وسريعا؟
2: يتم الحصول عليه زي ما قلت لحضرتك في مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية في فاكسيرا. مهم جدا لانه بيعزز المناعة، ومهم جدا من خلال منصة بتاعة حضرتك والممبر الاعلامي المهم ان احنا نشجع المواطنين على اتباع السلوكيات الصحية السليمة والحصول على التطعيم في معاده. وبما انه يعني من الاجراءات الوقائية المهمة جدا لحماية الفرد والاسرة ومن ثم المجتمع بشكل كبير.
1: هايل جدا، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الايضاحات. الكاتب الصحفي الاستاذ وليد عبد السلام، مدير تحرير اليوم السابع ومسؤول الملف الصحي، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا.
1: مستمعينا، من ضمن متابعتنا الإخبارية ومن ضمن المبادرات الرئاسية الإنسانية الصحية وفي إطار جهود وزارة الصحة والسكان المستمرة لرفع الوعي الصحي عند المواطنين وتقديم إرشادات طبية دقيقة للمرضى، أصدرت حزمة توعوية طبية بتستهدف مرضى الغسيل الكلوي، وأكدت الوزارة على ضرورة العناية الفائقة بالأسطرة وضمادتها خاصة فيما يتعلق بالتعرض للمياه والبلل، ده بهدف تجنب المضاعفات والحماية من مخاطر العدوى. وزارة الصحة والسكان وجهت المرضى بمجموعة من النصائح اللي بيجب اتباعها بدقة، أكدت على أهمية إبقاء الضمادة الموجودة على مكان الأسطرة جافة تماما طوال الوقت، وحذرت من ترك ضمادة القسطرة كما هي إذا تعرضت للمياه وأصبحت مبللة، وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ إجراء فوري. قالت أيضا الوزارة وختمت إرشاداتها بالتأكيد على أن الغيار الجاف والنظيف يساعد على الحفاظ على سلامة أسطرة مرضى الغسيل الكلوي. هذه الحملة التوعوية تأتي في إطار مبادرات الصحة العامة الهادفة لتحسين جودة الحياة للمرضى وتزودهم بالمعرفة اللازمة للتعامل مع حالتهم الصحية بأمان وفعالية. ربنا يشفي كل مريض. نطلع فاصل مرة تانية ونرجع نستكمل أخبار حلقتنا مع حضراتكم.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: برحب بحضراتكم مرة تانية وفي ملف بعنوان احتفالات ومعارض في كنائس مصر. نتابع المزيد من التفاصيل وهذه الاحتفالات أيضا والمعارض الخاصة بالكنائس الكاثوليكية وأيضا هنتابع أيضا كمان الكنيسة الكاثوليكية والاحتفالات أيضا المقامة هناك مع الكاتبة الصحفية الأستاذة وفاء وصفي نائب رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومسؤول ملف الكنيسة للراديو 90-90. أستاذة وفاء تحياتي لحضرتك. خلينا في البداية بنتكلم على الحقيقة أنشطة وفعاليات مختلفة في الكاتدرائية المرقسية من معرض واحتفالات بتخص مناسبة ذكرى 17 قرن على اكتشاف خشبة الصليب. خلينا نتابع معاكي أستاذة وفاء.
1: الحقيقة الكنيسة الأرثوذكسية دايما يوم 27 سبتمبر يبقى عندها احتفال كبير جدا بعيد بمناسبة عيد الصليب اللي فيه بيبقى فيه ذكرى شاف خشب الصليب اللي تم اكتشافها على ايد الملكة هيلينا ومع والدة الامبراطور قسطنطين. وطبعا ده تم اكتشافه سنة 326. فاحنا الكنيسة السنة دي بتقيم احتفالية كبرى بمناسبة مرور 17 قرن على هذا الحدث. النهاردة افتتح البابا تودروس الصبح معرض كبير مقام في الكاتدرائية المرقسية العباسية خاص بمنتجات الأديرة الخاصة بالصليب فقط. وده طبعا تمهيدا لاحتفالات كبيرة بيتم الاستعداد ليها اللي هتكون إن شاء الله في الكاتدرائية يوم الحد الجاي بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسيحية طبعا وبوجود قداسة البابا. طبعا أقول بس ان المنتجات دي بتبقى عبارة عن هي الايقونات اللي بتبقى موجودة جوا الكنيسة. طبعا ده بيبقى شغل خاص بالأديرة. احنا طبعا في كمية أديرة على يعني منتشرة في على مساحة الجمهورية كلها. فطبعا ده بيبقى داخل من ضمن شغل اساسي للرهبان ورهبات اللي موجودين في الأديرة. زي ما احنا عارفين انه جزء من طقوس العبادة الخاصة بالرهبان ان هم يكونوا ليهم شغل يومي. طبعا فين بتبقى فيها بنلاقي مشاغل موجودة في الأديرة سواء كانت في بقى اللي بيصنع الصلبان او الايقونات او انها تعمل سلاسل او شغل تطريز على الجلباب الخاص بالكهنة او الموجود ستائر الهياكل. فطبعا احنا بنتكلم على مشاغل كتيرة موجودة في كل الأديرة. فطبعا النهاردة كان في افتتاح كبير لمعرض كبير على يد قداسة البابا خاص بهذه الاعمال. من ناحية تانية احنا بنتكلم على دير كبير او يعني احتفالية كبيرة او نقدر نقول مؤتمر سنوي مقام في وادي النطرون وده بمشاركة 240 شاب وشابة جايين من كل كنائس الكاثوليكية في مصر. طبعا كان موجود الأول طبعا خليني أقولك أنه كان بعنوان نقوم ونبني. طبعا كان الافتتاح أو كان بتواجد الأنبا إبراهيم إسحاق اللي هو مطران أو بطريرك الكنيسة الكاثوليكية. كان في جزء يعني طبعا المؤتمر كله كان بيتكلم عن اللي هو ان احنا ازاي الشباب بيساعدوا ازاي يشتغل ويشتغل على نفسه. وطبعا انه ان هو عن طريق ان هو يشوف الواقع بتاعه وانه يتم تحديد اهدافه وكده يقوم ويشتغل وفي النهايه

0: احنا ما بنلاقي ان الكنائس كلها شغاله في اتجاه واحد، هو بناء انسان ملتزم يعمل على العمل على وطنه، وان هو يبني فعلا في وطنه، لان في الاخر هو وطننا كلنا حقيقي.
1: بالتاكيد بشكرك شكرا جزيلا. الكاتبه الصحفيه الاستاذه وفاء وصفي، نائب رئيس تحرير مجله روزا اليوسف ومسؤول ملف الكنيسه للراديو 90 90. شكرا جزيلا لك يا استاذه وفاء. مستمعينا، من ضمن متابعتنا الإخبارية، دكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أكد في اجتماع غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع تابع العمل على الموقف التنفيذي للمبادرة بمختلف المنافذ والقنوات المشاركة، والتأكد من توافر السلع الأساسية وانتظام ضخ الكميات المطلوبة منها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. أضاف أيضا وزير التموين أنه في إطار استمرار الوزارة في التوسع في قائمة السلع المطروحة ضمن المبادرة، شركة القبضة للصناعات الغذائية بتبدأ اعتبارا من بكرة الجمعة في طرح 18 سلعة جديدة في فروع ومنافذ المبادرة، بيرتفع إجمالي عدد السلع المطروحة من 12 سلعة حاليا ل 30 سلعة، وده في إطار خطة الوزارة لزيادة المعروض وتنويع الأصناف المتاحة وتوفير مجموعة متكاملة من السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تناسب احتياجات المواطنين. وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بضرورة التأكد من توافر جميع الأصناف المحفظة.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: وبعنوان البرلمان يقترب من دور الانعقاد الجديد، هنتابع النواب ومواصلة نشاطهم في الأجازة البرلمانية الصيفية، وهنتابع أيضا سؤال برلماني لوقف إهدار مياه الشرب، وهناك مطلب برلماني بتحديث بتقنين العمل الحر وتشغيل الشباب. المزيد من التفاصيل مع الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة محمد، نائب رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف ومسؤول ملف البرلمان والأحزاب للراديو 90 90. أستاذة فريدة، تحياتي لحضرتك.
2: أهلا بحضرتك وسادة المستمعين.
1: خلينا في البداية نتكلم على تفاصيل أهم وأحدث مطالب النواب قبل نهاية الأجازة البرلمانية الصيفية.
2: طبعا زي ما حضرتك عارفة أنه خلال الأجازة البرلمانية بيتم تقديم الأدوات الرقابية المتمثلة تحديدا في موضوع السؤال، لكن هذا لا ينفي أن هناك تواصل مستدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة في القضايا الملحة والقضايا الهامة. خلينا نقول لحضرتك انه في استعدادات برلمانيه لانطلاق دور الانعقاد الجديد في اكتوبر المقبل، وطبعا يمكن الوزارات المعنيه بدات تبعت احتياجاتها التشريعيه او قامت بارسال الاحتياجات التشريعيه الى وزاره المجالس النيابيه، وزي ما حضرتك عارفه انه هذه الاولويات التشريعيه بيتم تحديدها بالتنسيق بين الحكومه وهيئه مكتب مجلس النواب، وطبعا بالتنسيق مع المجالس النيابيه. خليني أقول لحضرتك أنه في تشريعات بتأتي في مقدمة الأولويات، زي مثلا قانون الأحوال الشخصية، التعديلات المدرجة على القانون التصالح في مخالفات البناء، أيضا في قوانين وتشريعات أخرى لها علاقة، وطبعا بحيك عارفة أن في تشريعاتها تخضع لحوار مجتمعي وخصوصا المتعلقة بالأحوال الشخصية والقوانين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء. يمكن زي ما حضرتك عارفة انه اي تعديل هيتم ادخاله على قانون زي التصالح في مخالفات البناء هيخضع لحوار، لانه دراسة الاثر التشريعي لهذا القانون يمكن بيتم بشكل مستدام وبشكل مستمر، وطبعا هذه الدراسة بتستهدف بالاساس انه يتم تلافي اي مشاكل تطبيقيه حدثت على ارض الواقع، وده يمكن من الملفات المهمه اللي هدفها الرئيسي هو انه تفض اي اشتباك ما بين الجهات المعنيه في سبيل تحقيق الهدف الرئيسي الخاص بالتصالح في مخالفات البناء. من المفترض ان المرحله المقبله او مطلع اكتوبر هيشهد انطلاق الدور الانعقاد الجديد، والأجندة التشريعية الجديدة ستكون أكثر وضوحا وفقا للأولويات اللي هيتم تحديدها لاحقا. وطبعا هيعود المجلس لمباشرة كافة الأدوات الرقابية التي يقوم بها، سواء بقى سؤال أو طلبات إحاطة أو غيرها من الأشكال المختلفة. وزي ما حضرتك عارفة أنه برضه يمكن طبعا الاستجواب هو أحد الأدوات الرقابية التي يمكن لمجلس النواب يعني استخدامها، ولكن يمكن في حرص على الحوار المستدام بين السلطتين عشان تلافي أي مشكلات أو عقبات أو أزمات قد تنشب بهدف، يعني في النهاية الهدف النهائي كله هو تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن.
1: نعم. طيب أخيرا أستاذة فريدة، هل هناك أي ترتيبات يعني مستحدثة أو جديدة أو يعني تخص دور الانعقاد البرلماني الجديد، وما هو ميعاد انطلاقه إن شاء الله؟
2: زي ما حضرتك عارفة أنه وفقا للمادة 115 من الدستور بتتكلم على دعوة المجلس الانعقاد لدور الانعقاد العادي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حالة عدم صدور هذه الدعوة بينعقد المجلس بقوة الدستور. طبعا زي ما حضرتك عارفة أيضا أنه في

0: دور الانعقاد بيتم تحديد الرغبات الخاصة بعضوية اللجان النوعية، واحنا بنتكلم على 25 لجنة نوعية، وبعد تحديد هذه الرغبات بيتم فتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة من جانب الأعضاء، وأيضا بيتم فحص كافة هذه الطلبات، ثم بعد ذلك إجراء يعني بعد انتهاء بقى من تشكيل اللجان النوعية، رئيس المجلس بيوجه لدعوة هيئات مكاتب اللجان النوعية لإجراء انتخابات مكاتبها لإجراء هذه الانتخابات. ويمكن بعض اللجان بتبقى على وضعها الحالي، لجان أخرى بترى أنه يحدث تعديل في هيئات المكاتب، لكن في النهاية احنا بنتكلم على أنه بيبقى فيه تنسيق داخل هذه اللجنة عشان يتم يعني كل لجنة في تخصصها بهدف رئيسي، أو الهدف الرئيسي بيكون هو الحوار بين الحكومة واللجنة، أو تقديم الأدوات الرقابية داخل هذه اللجنة، أو مناقشة الموضوعات أو القوانين ذات الصلة بهذه اللجان النوعية. وإن شاء الله يعني هنوليكم بالتفاصيل بمجرد بدء دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب.
1: بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات، الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة محمد، نائب رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف ومسؤول ملف البرلمان والأحزاب للراديو 90-90. شكرا جزيلا لحضرتك.
0: شكرا جزيلا لحضرتك.
1: مستمعين، من ضمن متابعتنا الإخبارية وقبل ما نختم حلقتنا مع حضراتكم، دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال إنه أثناء اللقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دعاه لزيارة مصر الشهر المقبل. علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أكد وجود تنسيق مستمر مع وزارة الموارد المائية والري بهدف توحيد الجهود ومتابعة الملفات المشتركة بشكل يدعم خطط الدولة للتوسع الزراعي وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية. المهندس خالد هاشم وزير الصناعة تفقد مصنعين لإنتاج الكربون الأسود والإطارات التجارية في منطقة العمرية بالإسكندرية. كمان من ضمن متابعتنا الإخبارية، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قالت إن المرحلة الرابعة للبرنامج القومي للقراءة بالتعاون بين الوزارة واليونيسيف بيضم ثلاث محافظات هم سوهاج وأسيوط والفيوم. كمان من ضمن متابعتنا الإخبارية، دكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تابعت مع دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال نقل شجرة عملاقة في منطقة مصر الجديدة بعد سقوطها. كمان دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تفقد بدء تنفيذ منظومة الأكشاك الموحدة الجديدة في المنطقة الشمالية بشارع أحمد فاروق وشارع منشية الجمل في الزاوية الحمراء. كمان أخيرا ضمن متابعتنا الإخبارية، ضمن مباريات الجولة الأولى في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية، بكرة إن شاء الله هتواجه مصر أنجولا الساعة 10 مساء. بكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم، بنكون معاكم كل يوم من 11 إلى 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، وبشكر من فريق الإعداد زميلتي العزيزة غريب مصطفى وأستاذ محمد صنباطي رئيس التحرير، ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90-90. تحياتي لحضراتكم، كنت معكم في حلقة النهاردة على سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يلقي اليوم كلمة مصر الرسمية أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مدبولي يستعرض في كلمته رؤية مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وفلسطين وتعزيز الحلول السياسية والحوار. وزير الخارجية بدر عبد العاطي يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. وزير الخارجية يؤكد ضرورة ضمان النفاذ الإنساني المستدام إلى غزة. وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لدعم وكالة الأونروا ويؤكد ضرورة حمايتها وضمان استدامة تمويلها. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامية. وزارة البترول تنفي ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حول أسعار المنتجات البترولية. بدء تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي السريع أمام الركاب السبت المقبل. وأخيرا المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره الأنجولية في 10 من مساء اليوم الجمعة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 99.
1: إيفون ما تمشيش يا نادر.
2: وحدو زي ما دفنتني وأنا حي. هدفنك هدفنك هدفنك.
3: يا نهار اسود، ده عنوانه؟ لا، في الوادي الجديد؟ لا لا.

يومين مروا عليا شبه فاقد النطق، لا عاوز اتكلم مع حد ولا قادر احكي حاجة لحد. حط نفسك مكاني، لو مريت بكل ده، كل اللي انا مريت بيه من اول الوفاة لحد القبر لحد كل الحاجات اللي مريت بيها، هل هيكون عندك طاقة تحكي أو اي حاجة لأي مخلوق؟ طيب سؤال تاني، هل هيكون عندك طاقة تتكلم اصلا في اي حاجة؟ سؤال تالت، هل هيكون عندك رغبة انك تعيش تاني اصلا؟ خلينا نجاوبكم، انا لا كنت طايق نفسي ولا طايق ابويا ولا امي ولا امنية اختي. اصبح عندي حالة من الرفض لكل حاجة، حتى الاكل، حتى الجورنال اللي كنت لسه فرحان ان انا بتدرب فيه. كلمتهم وقلت لهم ان حصل عندي حالة وفاة ومحتاج اجازة اسبوع، فوافقوا لان هم الحقيقة بيقدروني وبيحبوني. تحت ضغوط بابا وبكاء امي المتواصل قررت احكي لهم خطوط عريضة، وخصوصا اني فهمت ان هم شايفين ان من وقت اللي عملته في الوقاد ان انا اتمسيت او لبسني عفريت او اصبت بمرض نفسي. هو الحقيقة تقدر تقول ان الاختيارات اللي قالوها صح، انا اتمسيت من كل اشكال الجن ولبسني كل عفاريت الدنيا ولبسني كساب ودخلت في امراض نفسية ملهاش حصر. حكيت بعد ما عدى حوالي 3 ايام يمكن حتى 4، وللأسف زي ما توقعت، قوم صلي، انت بقالك مدة مش منتظم في الصلاة، انت اكلت ايه قبل ما تنام في الليلة دي؟ انتوا متخيلين يا جماعة؟ متخيلين الردود اللي بتترد عليا بعد كل اللي حصل لي ويتقال لي انت اكلت ايه قبل ما تنام؟ في الحقيقة هو الصمت كان افضل، انا مريت بايام طويلة ومآسي ومصايب جوه القبر وقبلها على فراش الموت، وماما بتقولي اكلت ايه قبل ما تنام، غصب عني ثرت عليها واعتذروا جميعا ورجعوا لنقطة البداية اني بعدت عن ربنا. في النقطة دي انا متفق معهم، انا من وقت ما سمعت اسم الوقاد لأول مرة في حياتي وانا دينيا بقترب من الصفر، وحاليا حالي هو حال ناس كتير، بصلي فرض وبسقط فرضين، عندي حالة من اللامبالاة، مش رافض لكني متبلد. الحاجة اللي كنت حاططها رقم واحد في حياتي وهي رضا ربنا تراجعت جدا لمركز متأخر، حتى مش قادر اشوف المركز بقى رقم كام عشان اقول لكم عليه، بعد جدا. اقر انا نادر فودة واعترف بكل ده، اقر ان انا لازم افوق من الغيبوبة اللي انا دخلتها بمحض ارادتي، ويوم ما يجي زفتك الساب ده تاني لازم اكون مستعد له، والاستعداد للبني ادم ده مش باي حاجة غير قربي من ربنا. اما اشوفه هيعمل ايه ولا هيبعت ايه ولا هيبعت لي مروة. مروة هو ازاي انا نسيت مروة؟ البنت دي ازاي نسيت كل اللي عملته فيا؟ البنت دي هي الدليل الحي الوحيد ان انا كل اللي بقوله ده مش تخريف. انا هروح لها البيت، هواجهها وهفضحها قدام الكل.

0: وفضحها. حتى لو هي عملت اللي عملتهم هي بتنتقم مني، انا لازم اساعدها، لازم اخرجها من تحت ايده. دي بقت تبع زليلة لي، وهو اللي مسيطر عليها. بس اللي جنني انها سعيدة بده. قطع تفكيري صوت خبط على الباب، ولقيت امنية داخلة وجت عندي وقالت: نادر انا مصدقك، برغم ان كل الكلام اللي انت قلته صعب يتصدق، انا مصدقك لان انا عارفك كويس، وعارفة انت يا نادر من وانت صغير بتكذب وانت بتقول الحقيقة. كل اللي قلته حصل، او على الاقل كل اللي انت قلته انت مقتنع بيه تماما انه حصل. فضلت اتكلم مع امنية لمدة طويلة، وبعدها سبت مخرجت. بعد نص ساعة موبايلي رن، بصيت لقيت الشيخ لطفي هو اللي بيتصل. الو، ايوه شيخ لطفي، وحشني جدا والله، وحشني والله.
1: وانت يا نادر يا ابني، مالك يا ابني، ايه اللي جرالك؟
0: مالي مالي ازاي يعني؟
1: يا نادر يا ابني، انت قعدت معايا زمن طويل واقدر اعرف انك مش مظبوط.
0: شيخ لطفي، انا متعودتش عليك بتراوغ او بتلف وتدور، انت ما كنتش كده. مين اللي حكالك؟
1: انا ولا بلف ولا بدور، انا بسألك مالك، فين اللف والدوران في السؤال؟ نادر، انا مستنيك بعد صلاة العشاء في بيت عمك مختار.
0: قفلت معاه المكالمة بعد ما اتفقنا فعلا نتقابل. رحت الحمام، غسلت ايديا وتوضيت علشان اصلي المغرب، وفي المعاد خرجت من البيت في اتجاه بيت ابويا الروحي. ايوه، بيت عم مختار. اول ما فتح لي الباب هو بنفسه حسيت اني زي ما اكون بقالي سنين ما شفتوش. لقيتني محطوط، ودخلت معاه للصالون، لقيت الشيخ لطفي قام وقف وفتح لي ايديا، اترميت في حضنه وانفجرت في البكاء. عم مختار سمع من ورا بيبكي وبيقول: لا حول ولا قوه الا بالله، مالك يا ابني؟ أنا السبب يا شيخ لطفي، أنا اللي وصلته للحالة دي. الجملة دي أنا سمعتها وأنا ميت، سمعتها منك وأنا ميت على سريري. طبطب الشيخ لطفي عليا زي الأطفال، وسندني وقعدني ورقاني الرقية الشرعية، وقال لي: اهدى يا نادر يا ابني، أنا عرفت التجربة اللي أنت مريت بيها، وجيت لك النهاردة أنا وعمك مختار. نقعد كده علشان لو في حاجة نقدر نعملها هنعملها، عمرنا ما نتأخر عنك. عرفتها منين؟ من بابا صح؟ عم مختار رد وقال لي: لا يا ابني، اختك امنية كلمتني وكانت هتموت علشانك، وعمالة تعيط، حكيت لي حاجات غريبة، وطلبت مني ان انا اتصرف انا وعمك الشيخ لطفي، فما كانش فيه غيره ان انا احكي له كل حاجة. هو ده اللي حصل يا ابني والله العظيم، اختك خايفة عليك ومرعوبة عليك. قعد وبدأت احكي لهم، بس المرة دي ما كنتش بحكي خطوط عريضة، كنت بحكي كل حاجة بمنتهى الدقة بكل التفاصيل. استغرقت يمكن ساعة وانا بتكلم، عم مختار فاتح بقه على الاخر ومبرق عينيه على الاخر. اما الشيخ لطفي فكان بيجي عنده نقط معينة يهز دماغه، ونقط تانية احس ان وشه اسود، حاجات تالتة الاقي بقه بيتحرك، وغالبا يا بيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وانا بحكيها، يا بيقول ذكر ما، او بيقرأ قرآن. لحد ما خلصت وانتهيت من رواية كل اللي حصل لي، ورجعت براسي لورا على الكنبة من التعب والدوخة والإجهاد من كتر الكلام، وبدأت الأسئلة تنهال عليا. الوقادي يعني لسه عايش؟ طب ازاي؟ مروة حطت فعلا عمل أو طلسم في بقك؟ طب انت كنت ميت وشايف نفسك ازاي تاني؟ اشمعنى أمنية شافت ايدك؟ طب لما دخلت القبر الطفل اللي شفته ده ما ظهرش ليك تاني خالص؟ ما قالكش تعمل ايه؟ محدش دلك تعمل ايه مع اللي اسمه كساب؟ انت اخدت ادوية نادر وزودت في الادوية قبل ما يحصلك اللي حصلك؟ كانت كل ردودي ان انا لو عندي اجابات ما كانش ده بقى حالي. انا حكيت لكم كل اللي حصل بالتفصيل، واعتقد دلوقتي الدور عليكم تقولوا رأيكم، وانت يا شيخ لطفي تحديدا فسر لي ده ايه؟ انتوا طلبتوا تعرفوا كل اللي حصل وانا عملت دوري وحكيت، دلوقتي انتوا اللي لازم تتكلموا، انا دوري ان انا اسمع. فضلوا الاتنين ساكتين شوية، يبصوا لبعض وشوية يبصوا في الارض، لحد ما عم مختار: انا يا نادر يا ابني هقولك اللي انا شايفه، بس طبعا الكلمة الاخيرة اللي عمنها وسيدنا الشيخ لطفي، انت اللي حصل لك ده حقيقي، ما هو أصل أنت ما بتلعبش مع حد قليل، أنت بتلعب مع الملعون ابن الملعون. أنت فاهم أنت عملت إيه؟ أنت موت له أبوه، أبوه ده كان بعبع الكل بيخاف منه وبيعمله حسابه ومحدش قدر عليه. ده احنا لما بننزل العزبة الغربية اللي بيته فيها كنا بندور على أي شارع إن شاء الله يكون أطول 10 مرات ولا إننا نعدي من الشارع اللي فيه بيته. الوقات كان حاجة كبيرة قوي، وقدر يعمل من نفسه يا نادر أسطورة وحكاية كبيرة قوي قوي. انت جيت هديتها كده بمنتهى البساطة. انت مش عارف الناس بره بتقول عليك ايه. الناس بيقولوا ان عندك كرامات، واللي يقول ان انت مخاوي جن شديد جدا، واللي يقول ان انت اقوى من الوقاد نفسه. بس برضو يا عم مختار بيقولوا ان انا هتلاعن ومش هتعدي الحكاية على خير، وغالبا ده اللي حصل. وكمان بيقولوا ان انا هتسبب للناس في البلد في حياة عيسى، لانهم عارفين ان كساب هينتقم من الناس كلها، وان الوقت كان هدفه يكون ثروة وخروج من بيته. خروجه كان شبه معدوم لسبب خوفه من انتقام الجنية السودة مرات عثمان. اما كساب فكساب هيكون موجود وهيطلع لهم في كل حتة وهيقلب حياة الكل جحيم. هم بيقولوا كده وانا عارف، وبيقولوا ان السبب في كل ده انا يا عم مختار. يا عم مختار دول مستنيينه يظهر عشان ناويين يعملوا وفد ويروحوا يعزوه، انت فاهم؟ مش بس يعزوه، ده هيقدموا له اعتذارات وفروض ولاء وطاعة، مش بعيد استغفر الله العظيم يقدموا له القرابين. اهل البلد لو سمعوا اللي انت حكيته يا نادر واللي حصل لك هيعملوا اكتر من كده. علشان كده يستحسن ما تحكيش الكلام ده تاني بعد النهاردة، لان انا زي ما بقولك انا شايف ان كساب عنده قدرات غير ابوه خالص، وهو اللي عمل فيك ده فعلا. وانت يا شيخ لطفي سكت ليه؟ مش هتتكلم؟ انا واخد بالي انك ما بتنطقش، مش عاوز تعلق، انا عايز اسمع رأيك. سكوتك قلقني. كل ده كابوس، كل ده كابوس. محدش يا ابني يقدر يموت ويبعث ويحاسب نفسه كده. يعني ايه؟ يعني ده كابوس اتفصل لك مخصوص، اتفصل على مقاسك يا نادر يا ابني، اتفصل على مخاوفك وعلى قناعاتك ومعتقداتك. بص يا نادر، كساب في الاخر بني ادم، لو ضرك هيضرك وانت عايش، لكن يموتك ويصحيك دي مش بتاعته ولا بتاعت اي واحد من خلق ربنا. ولو سلمنا بده هنكون مشركين والعياذ بالله. انت اللي شفته جوه القبر ده تصورك عن عذاب القبر، ده فيلم انت اخرجته وكساب عايشك فيه. ومن كلامك وانت بتحكي انت كل ما حاجة تحصل تقول زي ما كنت بسمعها، زي ما كنت متوقعها، فهو مجرد بس فصل لك الفيلم زي ما انت متوقعه ومتخيله وعايشك فيه. وفي الاخر على فكرة هو جالك واثبت لك ان كل ده وهم، ووراه هو لما قالك انه عايشك ده وانه لسه هيعمل كتير. البني ادم ده يا نادر يا ابني خبيث، هو عارف ازاي يدخل لك صح. يعني ايه يا شيخ لطفي؟ يعني كل ده كابوس؟ كل دي اوهام؟ يعني هيوريني الذل في كل احلامي اللي جاية وانا هبقى عارف منين ان ده حلم ولا ده حقيقه؟ ما اعتقدش انه هيعمل تاني الكلام ده يا نادر لسببين. اولا لانه مريض وخبيث وعنده نرجسيه اكتر من ابوه، هو مش هيحب يبان قدامك انه قليل الحيله وبيكرر نفسه، او انه ما عندوش غير طريق انتقام واحد. ده بالعكس هيحب يستعرض عضلاته جدا معاك الفتره اللي جايه بحاجات غير متوقعه. تاني حاجه يا نادر، انت هيكون جواك يقين ان اي حلم هيجيلك وقلب بكابوس ان هو وراه. لازم تفضل حاطط ده في دماغك، ومهما عمل معاك في موضوع الكوابيس دي في الاخر هو مجرد كابوس. والحل يا شيخ لطفي، انا عاوز الحل لكل ده. انت مقتنع يا نادر بكلامي الاول؟ ايوه كلامك مقنع جدا، لأن فعلا كل الحاجات اللي أنا شفتها من التعبان ومن ضمة القبر ومن كل ده، دي الحاجات اللي أنا كنت متخيل شكلها بالنص وبالحرف. هو فعلا دخل جوه دماغي وعرف كل مخاوفي والرهاب اللي عندي. خليني أقولك حاجة يا نادر يا ابني، اللي بيحصل جوه القبر محدش يعرفه، اللي بيحصل للبني آدم فينا بعد ما بيموت محدش بيشوفه. كل اللي انت بتقراه او بتسمعه انا ما اقدرش اقول انها تخريف وما اقدرش اقول انها اجتهادات، لكن اقدر اقول لك ان مش دي الحقيقة يا ابني. اللي بيحصل للبني آدم محدش جربه ورجع يحكي علشان نشوف. خلينا اقول لك ان في احاديث جدا من اللي بتتكلم في اللي بيحصل جوه القبر ضعيفة واسنادها ضعيف جدا. ما خدتش بالك ليه يا نادر يا ابني ان كل الكلام عن القبر بنسبة 90% هو كلام مخيف وكلام يرهب؟ طب ما برضو القبر لو جينا نقيس بالمثل ممكن يكون روضة من رياض الجنة يا ابني، ممكن يكون في حاجات كويسة جدا. موضوع عذاب القبر يا نادر يا ابني عليه كلام كتير جدا، علشان كده انا ما بحبش اتكلم فيه. انا كل اللي بقوله دايما احنا نجتهد ونعبد ربنا حق عبادته ونعمل اللي علينا وهو اللي هيصرفها بإرادته. احنا هندخل الجنة يا ابني اذا ربنا قسمها لنا برحمته مش بعملك ولا بعملي. لا من حقك تقول ان فلان هيدخل جنة ولا فلان هيدخل نار، ولا من حقك تقيم مين من حقه يدخل الجنة ومين من حقه يدخل النار. محدش فينا من حقه يقعد على كرسي العرش وكرسي الرحمن غيره جل شأنه. خليك فاكر يا ابني الكلام ده كويس. والحل يا شيخ لطفي، الحل تأثر معايا ابني الطريق وتوصل له بأي شكل وتوصل معاه لأي اعتذار. اعتذار عن ايه؟ ده انا موت ابوه، مش هيهدى غير لما يموتني. طب ما سألتش نفسك يا نادر هو ليه ما موتكش؟ كان ممكن بعد الكابوس ده على فكرة يموتك بمنتهى البساطة ومن غير الكابوس. كساب مش عاوزك تموت يا نادر، كساب مستمتع بالحالة اللي انت فيها من اول ما خيل لك ان انت مت لحد ما انت موجود قدامي دلوقتي. موتك بالنسبة له مش حل، موتك مش هيش في غليله. خدها من عمك لطفي، كساب مش هيموتك. خلص شيخ لطفي كلامه وفي نفس الوقت كان عمه مختار ادى الاشاره لاهل بيته فعملوا العشاء المفتخر لينا. اكلنا وتعمدنا احنا الثلاثه ما نفتحش الموضوع واحنا بنتعشى، لان بصراحه كفايه كده قوي. بعد الاكل وبعد ما شربنا الشاي المظبوط استأذننا وخرجنا أنا والشيخ لطفي واتفقنا نكرر القعدة دي بعد يومين. رجعت البيت، دخلت مباشرة على أوضتي، قفلت الباب وقعدت على السرير أقلب في كل كلام الشيخ لطفي في دماغي. كلامه منطقي جدا، بس في فرق أو في شعرة بسيطة بين الحلم والحقيقة. حتى وانت بتحلم بتبقى مدرك الفرق ده، وكمية التعذيب والألم اللي بتحس بيه بيبقى مش ألم أحلام. أنت من كتر التقمص في الأحلام ممكن تصحى تلاقيك متبهدل ومتعذب ومتعور. وأنا فايزة تفكيري حسيت بنكش تحت السرير، وميلت براسي وبصيت تحت السرير ما لقيتش حاجة. لما قمت لقيت عند طرف السرير نفس الطفل اللي جالي في القبر. عيني كانت بتنور زي عيون القطط في الضلمة، وعيني مشقوقة بالطول زي عيون القطط برضو. لون بشرته شاحب جدا. اتكلم وقال لي اوعى تصدقه، ما كانش حلم يا نادر، ما كانش حلم، كان حقيقة. Thank you. انت عاوز مني ايه؟
2: لسه بيقولك ما كانش حلم. اوعى تصدق المجانين دول.
0: وهو ما جاش ليه يقولي الكلام ده بنفسه؟ ولا هو ما بيظهرش غير في الاحلام وبيخاف يواجهني في الحقيقه؟
2: بقولك ما كانش حلم. اخبار عضه الافعى ايه؟ خفت ولا لسه يا نادر؟
0: اول ما قال لي الجمله دي حسيت بالم رهيب في كتفي ورقبتي في نفس مكان عضه الافعى في القبر. الم فاكره كويس، حسيت بيه في القبر وهي ملفوفه حواليها مكتفاني ورفعت راسها وعضتني من كتفي ورقبتي. ابتسم الطفل ده ابتسامه سخيفه وصوته اللي مش مناسب وشكله. قعدت في الارض من الالم مش قادر اقوم، وبدات احس ان انا جسمي بيتشل. فضلت ازحف ناحيه المرايه، وسندت على الكرسي ووقفت قدام المرايه وتحملت على نفسي. كان المنظر منظر واحد مذبوح، الدم مغرق رقبتي وقميصي تحول للون الاحمر من الدم. وبعد كده الدم بدا يزيد. حطيت ايدي على رقبتي علشان امنع، بس ايه ده كان نافوره، همنع ايه ولا ايه؟ بدأت أحس بدوخة. الصورة تتهز في المراية لحد ما لمحي ما تهزت وتبدلت وشفت كساب.
2: انت فاكر فعلا ان انا خايف اجيلك يا نادر؟
0: انت مصدق نفسك؟ والأهبل اللي قالك ان كابوس لما تروح له يلاقي رقبتك مذبوحة أو يجيلك وانت مخلص ومفرفر هيصدق؟ طول عمر أبويا ما كانش بيقول على لطفي غير الغابي لهبة. يبقى أقول له هيقول لك آه. جيت أتكلم
2: مش هتعرف تتكلم كده.
0: روحك بتخرج يا حبيبي، الحاجة الوحيدة اللي لطفي قالها لك صح.
2: أنا مش هموتك،
0: الموت راح عليك وللي زيك، الموت هيريحك من اللي ممكن أعمله فيك.
2: أنا هوصلك كل مرة لآخر لحظة قبل الموت، وفي آخر لحظة هلحقك تخف والعنك من جديد. خلي بالك انا مهدي اللعبة معاك، والمرة دي بموتك موتة بطيئة جدا، الا لو انت قررت ان انت تخلص على نفسك وتبقى استريحت.

0: ورجع وشي وظهر تاني في المدرية، بس وشي كان رمادي غامق ما فيهوش نقطة دم. عينيا جحظة لبره بشكل مخيف وعظم وشي بارز لبره، كل حياة وروح بتخرج من جسمي. وشفت وراي الطفل.
1: مع السلامة يا نانا، هنقابلك في العالم الجديدة مع صديق السهل. وانت قام جديد اذا كان في عمرك معي كتسات مقبرش لنا المرة دي نوقف العزاء، شكله ناويها المرة دي ولا ايه؟

0: الغريب ان انا رجليا ما كانتش شايلاني، لكني مش قادر اقع على الارض. حاجه مثبتاني ومثبتاني قدام المرايه زي الصخره علشان اشوف منظري. اتشهدت من جوايا واستسلمت للنهايه.
1: حبيبي احسن حاجه عملتها انك حكيت للشيخ لطفي، بجد والله العظيم احسن حاجه، انا مبسوط يا ابني.
0: ده كان صوت بابا لما فتح الباب ودخل عليا الاوضه وانا واقف قدام المرايه ومدي له ظهري. ازاي بابا مش شايف اللي انا فيه؟ بابا كان بيتكلم والدم بدا الصوره تتعكس وبدا يطلع من على هدومي، يطلع كله ويرجع في رقبتي تاني، يطلع من على جسمي ويرجع جوه رقبتي تاني، لحد ما لوني بدا يرجع للون الطبيعي ورجعت للدنيا مره تانية.
1: بس بيقول انك هتكون كويس، ده اللي طمني يا نادر، وكمان قال لي انك هتروح له عشان يرقيك ويحصنك.
0: انت ما بتردش ليه يا ابني؟
1: يا بابا.
0: هو ايه يا ابني اللي في رقبتك ده؟ فيها حاجه زي ما يكون عضه او في ايه ده؟ قلت ان انا كنت واكل ومتقل الاكل قبل ما انام. من فضلك يا بابا انا محتاج انام، سيبني شويه يا بابا من فضلك.

0: بابا خرج وقفل باب الأوضة وراه،
1: وأنا ترميت على السرير.
0: اترميت والله أعلم. أول ما غمض عليا، إيه اللي ممكن يحصل؟ إيه اللي ممكن يحصل من جديد؟

0: سمعت صوت جاي من بره اوضتي. الصوت كان عباره عن انين خفت. فتحت باب اوضتي، الكل نايم، مفيش حد بره. مصدر الانين مش عارفه منين. وانا معدي جنب باب اوضه اختي سمعت صوت ضحك بجانب صوت حاجه بتقع. مجرد ما خبطت على الباب الاصوات كلها سكت. وامنيه فتحت الباب. هو انت كنت بتكلمي مع حد؟
1: بتكلم مع حد ايه يا نادر؟ انت صحيح من هو يشتويك ويتكلموا مع حد؟
0: انا اسف امنيه، انا اسف، انا هرجع اوضتي علشان انام. سبتها. وانا ماشي في الطرقه في اوضه عندنا قفلنا، عاملينها اوضه صندره او اوضه خزين. من تحت باب الاوضه شفت مخالب طويله بتنزل من تحت الباب وبتتحرك حركه منتظمه. وقفت قدام باب الاوضه شويه، انسحبت المخالب ورجعت دخلت جوه واختفت. فتحت باب الأوضة، جيت أنور نور الأوضة، اللمبة مطفية ومش شغالة، محروقة. وقفت أبص شوية يمين شمال على أساس إن أنا أشوف أي حاجة مش شايف. رجعت على أوضتي، جبت كشاف ونورت بيه الأوضة. الأوضة كانت حيطانها مليانة علامات زي الخرابيش، زي المخالب دي عاملة حاجة في الحيطان، في ريحة مش مريحة. لكن لقيت جلود صغيرة مرمية وعاملة كومة كبيرة فوق بعضها زي ما تكون جبل صغير. جلود مليانة شعر، جلود قطط تحديدا. بدأت تتحرك كأن في شيء موجود تحتها، وبدأت تقع واحد ورا التاني. لحد ما لقيت راس
1: جثتي انا
0: فتح عينيها على الاخر، عينيها بيضه. رجعت خطوتين لورا،

الباب لقيته مقفول. مديت ايدي عشان افتح الباب، الباب ما بيتفتحش. حاجه مسكتني من رجليا، شدتني قلبتني على الارض، بقيت وشي في وش راسي اللي مقطوعه ومرمي في الارض. كابوس، اصحى منه يا رب، اصحى كابوس. كابوس صحيت من النوم مهزوق والعرق غرقني وعلى ايديا شعر قطط من الجلود اللي انا وقعت عليها في الارض. اليوم ده الصبح يعتبر يوم اخر يوم عندي في الاجازه، ومن بكره المفروض ارجع الجورنال علشان عندي امل اشتغل في المكان ده واتثبت. فمش معقول اخد اجازات اكتر من كده، لازم ارجع اشتغل افضل من الاول. بس انا النهارده عندي مهام، او تحديدا هي مهمه واحده لازم اخلصها وبعدها هقفل الموضوع ده تماما. المهمه دي بتتلخص في كلمه واحده، شخصيه واحده، مروه. اكيد عندها كلام، وكلام مهم جدا، مش هخرج من عندها غير وانا عندي معلومات كتير. فطرت، اتحركت من البيت، وكانت الساعة حوالي 1:30 الظهر. خرجت ناحية بيت خالتي صفية. أول ما خالتي فتحت الباب أخذتني بالحضن، وبعد السلامات والترحيب المعتاد سألتها عن مروة. قالت لي دي راحت لهبة صاحبتها علشان فرحها بعد يومين، وبقالها أسبوعين بتروح لها كتير. دخلت قعدت استناها. بعد حوالي نص ساعة الباب كانت تتفتح ودخلت مروة. أول ما شافتني ابتسمت وكأنها عارفة أن أنا موجود. أهلا يا نادر، بقالك كتير ما جيتش عندنا. لا يا مروة، أنا هاجي كتير الفترة الجاية، وهتزهقي مني من كتر ما تشوفيني. وبلغيه أن أنا هاجي كتير. أبلغه؟ هو مين ده اللي بلغه؟ اللي مشغلك عنده، اللي مسيطر عليكي. انت فاهمه كويس وانا فاهم كويس انا اقصد ايه يا مروه، ومش محتاجين نمثل على بعض. اقسم بالله يا نادر انا فاهم حرف واحد من اللي انت بتقوله. انت كويس يا نادر؟ طبعا كويس. بلغيني انا كويس لو ده السؤال اللي هو عايز يعرف اجابته، وان انا عايش وزي الفل. يا ابني هو مين انت جاي نادر تهزر وتعمل فينا مقلب؟ انت جاي فارد نفسك علينا على الصبح كده في ايه؟ ايه كميه التمثيل اللي بتمثليه يا مروه ده؟ انت مش دخلتي عليا يا مروه وانا ميت وحطيتي في بقي الطلسم؟ دخلت عليك وانت ميت وحطيت الطلسم؟ تصدق، وقطعت جثتك وحطيت كل حته في كيس ورميتها في النيل. مش وقت استظراف يا مروه خالص، مش وقت استظراف. لا هو الحقيقه مش وقت استظراف يا نادر، وهو وقت عته وتخلف عقلي من اللي انت بتقوله. انت مش جيتي لي يا مروه عند القبر بتاعتي وفضلت تخبطي عليا؟ خالت صفية كانت واقفة وعمالة تضرب كف بكف. مروة لفتت لها وقالت لها ما تاخديش منه يا ماما كلام يا ماما، ده نادر يعني. نادر تقريبا فطر اكل فاسد ولا بايظ ولا حاجة، انت عارفة انه بيحب يهزر. ما تسكت يا نادر، يعني امي جالها صرع من اللي انت بتقوله. فعلا خالتي صفية كانت متنحة، حرفيا متنحة من اللي أنا بقوله. مروة قالت لها ماما أنا عايزة أشرب أي حاجة بعد ابن أختك عمال يقوله، ولا أكليني أي حاجة، علشان برنامج الكاميرا الخفية اللي هو عامله بتاع المقالب ده بقى بايخ وغلس، وأنا مش فايقاله، فممكن نفطر أو نشرب أي حاجة. في اللحظة دي أنا دماغي ضار فيها سؤال، هو اشمعنى مروة هي الوحيدة اللي أنا شايفها حقيقي؟ طب ما 90% من الحاجات كلها طلعت هلاوس وكوابيس، وبعدين أنت داخل فيهم شمال كده ليه؟ وكأنها فعلا كانت موجودة وعارفة، وجاي تكلمهم وتقول لهم دخلتوا عليا وأنا ميت، ولا هي دخلت عليك القبر على اعتبار أن أنا أصلا كنت ميت؟ أنا فعلا اتجننت. ولو هو عايز يوصلني للمرحلة دي فللأسف هو نجح بجدارة ونجح بامتياز، انه يخلينا نلف حوالين نفسي واشك في اقرب الناس ليا حتى اهلي.
ابتدأت فعلا أدرك أن أنا هخسر الناس واحد ورا التاني بسبب الملعون ده. في الوقت ده دخلت خالتي صفية المطبخ وفضلت أنا ومروة ساكتين، كل واحد فينا مستني التاني يتكلم. نظرات مروة ليا نظرات واحد مختل عقلي. ده غير ان نظراتها فيها جانب تاني، فيها جانب تاني من نظرات واحدة عايزة تقوم تديني بالقلم على اللي انا عملته فيها قبل كده لما وديتها للوقات بإيديا. انا مروة، انا مش عارف ابدأ كلامي منين. تبدأ كلامك منين؟ واللي فات ده ما كانش بداية؟ كلام ايه اللي هتبدأه؟ انا اسف، انا اسف على اللي عملته قبل كده، انا اسف ان انا استغلتك بالشكل البشع ده، انا اسف ان انا وديتك للوقات، انا اسف ان انا قلت ان انتي متآمرة مع كساب ضدي. انا مريت بحاجة صعبة قوي مرة ومحدش يفهمها ولا يصدقها. انا مش هحكيها لانه كل ما بحكيها انا بتعب نفسيا، ده غير ان كل اللي بحكيها لهم بيقولوا عليا ان انا مجنون. كساب بينتقم مني، ولو ما تعرفيش مين كساب، كساب ده ابن الوقاد اللي انا وديتك ليه، بس بينتقم بطريقه ابشع من الموت مليون مره. انا بقيت اتلفت حواليا وانا صاحي، وقبل ما انام افكر واتخيل يا ترى ايه الكوارث اللي هشوفها في الكوابيس. انا مش عارف اقول لك ايه. والحقيقه نادر انا مش فاهمه اي حاجه من اللي انت بتقوله. انا كل اللي بطلبه منك انك تسامحيني لان انا غلطت في حقك. سامحيني لان غلطت اكتر من مره وانا دفعت ثمن غلطتي كبير قوي. سامحك، هذه الحاجه الوحيده اللي انا فهمتها. واعتذارك ده كان فيني نادر من زمان، كان فيني يوم وديتني عنده، كان فيني يوم ما اتكتفت في كرسي زي الكلبه، كان فين لما اترميت في تربه لوحدي وعفريت يجي كل اسبوع يبص عليا ويصرخ في وشي ويمشي، كان فين بعد ما الوقات مات وانت بقيت الفارس اللي الناس متقدسه، ده انت ما عنش عليك حتى تسال انت عملت ايه في حياتي بعد كده. دلوقتي جاي تقول لي اسف بعد ما الدنيا بدات تتعك على دماغك؟ واضح انها اتعكت على دماغك، واضح انك زي ما بتقول بينتقم منك ولا انت اتجننت. عارف انت جيت تعتذر ليه؟ علشان انا غلطان؟ لا، علشان انت اناني، انت انسان اناني وما بتفكرش غير في نفسك. حتى الاعتذار ده يا نادر لنفسك، علشان فاكر ان انت لما تعتذر لي ان ضميرك هيرتاح. لا يا نادر، عمر ضميرك ما هيرتاح. كلام مروة كان نزل عليا زي جرد للمياه المتلج. ما عنديش اي تعليق ولا اي حاجة دفع بيها عن نفسي. طيب قوليلي اعمل ايه علشان تسامحيني؟ لقيت مروة قامت بتمسح دموعها وقربت مني ومسكت القميص بتاعي، وحركة غير متوقعة شدت القميص بمنتهى العنف كشفت كتفي. مروة انت بتعملي ايه؟ اخبار العطة ايه يا نادر؟ لسه بتوجع صح؟ مش ده مكانها؟ ابعدي. تنكر ان سيدك كساب عالم عليك وخلاك تشوف الموت بعينيك؟ فاكر يا نادر اللقطة اللي حصلت في الكابوس لما انا خبطت عليك؟ كل ما افتكر هضحك قوي، اضحك جدا، وانت غلبان وبترد عليا زي الفار المزنوق في المصيدة. الحقيني يا مروة، الحقيني يا مروة، انت مين؟ انت مروة؟

كان فيلم ممتع ليا قوي يا نادر. يعني انت؟ ايوه يا نادر، ايوه انا كل حاجة كنت فيها. تصدق ان انا فرحانة فيك، فرحانة فيك بشكل. يعني اللي حصل ده كان كابوس ولا انت جيتي بجد؟ لا ما اقدرش، ما اقدرش يا نادر اتكلم. انا جيت في كابوس ولا في حقيقة ممنوع اتكلم؟ لو كان ينفع برضه ما كنتش هتكلم، لان انا مبسوطة قوي انك هتموت وعمال تلف وتبرم كده حوالين نفسك. انت كنت مصدق نفسك قوي وعايش دور مش دورك، طول عمرك رخم وغلس، ولما صدقت نفسك خدتني كوبري او جالك اللي هيدوس عليك بالجزمة. والاهم من كده انه ايه، بمساعدتي انا الدورة، بمساعدتي وانا مرحبة جدا وموافقة وسعيدة وطايرة من الفرح. ولسه يا نادر، لسه يا نادر اللي جاي هيعجبك اكتر، هيعجبك اكتر. سيدي محضر لك شوية مفاجآت تحفة، تحفة يا نادر. انت مش ممكن تكوني طبيعية، انت مجنونة ومختلة عقليا. انت عينيك بتلمع ومبرقة كده ليه وبتضحكي وانت بتحكي عن البهدلة اللي انا شفتها؟ دي مش ممكن تكوني طبيعية. كلنا مش طبيعيين يا نادر، كلنا يا حبيبي مش طبيعيين. هو كساب عايز مني ايه بالظبط؟ والله اللي اعرفه انه مش عايز منك حاجة، اللي اعرفه انه بيربيك وبيديلك درس، وفي الاخر هيديك ألم، هيديلك حتة ألم. بس ما تقلقش، لسه فضلك شوية لعنات كده حلوة، هيعدوا عليك، هيعدوا عليك. وبعدها بقى ان شاء الله قول يا رب ترتاح الراحة الأبدية ان شاء الله. يا رب هدعي لك ان انت تنولها. بس في حاجة كساب قالها عاوزك تاخد بالك منها يا نادر. بيقول ان اخر لعنة هي اخر يوم في عمرك. يعني على فكرة هو شكله كده مع اخر حاجة هيعملها معاك هتكون النهاية يا نادر. مكتوبة لك يا نادر وهنيالك، سيدك هيموتك، سيدك هيقضي عليك. طيب مروة، بما ان انا حاسس انك واصلة وعارفة كل حاجة، انا بعترف ان انا غلطت، وبعترف انك قوية بشكل رهيب. ده انت حتى كساب شكله ما بيستغناش عنك. قوليلي ده كان حلم ولا حقيقة يا مروة؟ كنت بحاول افخم وعظم فيها علشان اجد اجابة لسؤالي. طبعا يا نادر انا مهمة، وكويس ان انت ادركت ده. سواء هقول ايه، بس الجن اللي مسخرهم الوقاد ورثهم كساب طبعا، خصوصا ثلاثة منهم كانوا خدام أبوه، دخلوا جوا الكابوس بتاعك وغيروا في تفاصيله، وكل واحد فيهم جسد لك مخاوفك إنها حقيقة علشان الكابوس يوصل لأكتر درجة من الواقعية. زي كده ما تكون بتتفرج على فيلم مجسم وثلاثي الأبعاد يا نادر، لدرجة إنهم خلوك تحس بالألم نفسه وتخرج من دايرة النكابوس. تقدر تقول يعني النكابوس ممزوج بالواقع. شافوا تخيلك الخاص عن القبر، وشافوا تخيلك عن عذاب القبر، وفكر الأطفال اللي انت بتفكر فيه عن

أنا هعرفك حاجات كتير. مش حبا فيك على فكرة خالص، ولا إنك صعبان علي. أنا عايز أتفرج عليك وأنت بتشوف، وبفسر لك كل اللي حصل، وبحكي لك اللي حصل. بعد إذنك هقوم أجيب الفطار. تفطر بيض مسلوق ولا مقلي؟

0: كتب لنا قصتنا النهاردة ريتا سليمان. بيقولوا كل حاجة مع الوقت بتتنسي، بس اللي حصل معايا من 5 سنين لسه محفور في ذاكرتي لحد دلوقتي. مفيش يوم بيعدي عليا من غير ما افتكر كل حاجة بالتفصيل. اللي هو ايه؟ حوالي 5 سنين زي اليوم ده بالظبط، باب الأوضة بتاعتي خبط ولقيت ماما داخل عليا بتقول لي:
1: حضري نفسك يا منال، في ناس جايين هيشوفوك كمان ساعة.
0: الناس مين يا ماما؟ مش عارفة، أبوك قال لي في ناس معرفة جايين يشوفوا منال، خليها تجهز ويا رب المرة دي تظبط بقى، ما تضيعيش وقت وقومي يلا جهزي. ماما رمت الكلام اللي زي السكاكين ده وخرجت. قمت نفذت كلامها من غير ما أسأل. واحدة زي كسرت 39 سنة من غير جواز وعايشة وسط عيلة تفكيرها كله في الجواز والخلفة وان هما يخلصوا مني، هحسبها ازاي يعني؟ ده خلاني صعب اختار شريك حياة مناسب. كنت خايفة من خطوة الارتباط في السن ده، خصوصا ان انا حابة عيلتي ونفسي اخلف بدري ويبقى لي ولاد، وفي نفس الوقت عايزة اتجوز. كل المتناقضات مع بعضها. دعيت ان العريس يطلع كويس ويخرجني من الحالة اللي انا فيها والعيشة اللي انا فيها. نص ساعة تقريبا والناس وصلت، دخلت سلمت عليهم وتعرفت على العريس. هو أصغر مني بسنة واحدة، اسمه أيمن، أرمل من سنة وعنده بنت عندها 5 سنين اسمها نرجس. عايش مع أهله، والده متوفى ومالوش غير أخت واحدة اسمها حنان، وحنان متجوزة من صلاح اللي شغال مع بابا في نفس المكان. وصلاح هو نفس السبب بقى في الآخر للقعدة اللي ما طولتش كتير. كنت ملاحظة ان العريس طول القعدة بيبصلي جايبني من فوق لتحت، نظراته بايخة، تعابيره باردة، ما عجبتوش. يلا مش هشوفه وش تاني زي غيره. لكن اللي حصل العكس. بعد ما خرجوا من عندنا كام ساعة ولقينا صلاح جوز اخته بيتصل لو العريس عجبني. بابا ما كانش مستني يسمع رأيي ايه ولا رأي حد فينا، بابا هم ورأي العريس فيه ايه. قال له العريس كويس وابن ناس ومش هنلاقي احسن منه. صلاح قفل مع بابا، وده بعد ما اتفق يعملوا زيارة تانية عشان يتفقوا على المهر والشبكة والذي منه. وسبحان الله كل حاجة تمت بسرعة. بعد قراية الفاتحة ايمن طلب رقم تليفوني وبقينا نتواصل مع بعض، وتعرفت على بنته نرجس الصغيرة وكلمتها، ومرة جابها عندنا البيت وشفتها. البنت جميلة وهادية، حبيتها واشفقت عليها. حبيت ايمن وحبيت هدوءه جدا، بس في حاجة انا مش مرتاحة لها. ايمن ما بيتكلمش خالص عن والدته، ده ممكن يعدي، بس في مرة سألته عنها توه في الكلام وغير الموضوع. سكت ورجعت فتحت الموضوع غير الموضوع، لحد ما في مرة سألته بشكل صريح وبقلة ذوق: هو انت ليه ولا مرة خلتني اكلم مامتك؟ وليه دايما بتتهرب من السيرة دي؟ فضل ساكت ثواني وكأنه متردد يحكي لي، وقال لي: امي تعبانة شوية، هي ما بتقدرش تكلم احد. جوابه أربكني وخلاني مش عارف أرد. مش مهم، خلاص، هي صحتها كويسة وبتقدر يدوب تخدم نفسها، بس في ساعات بيحصل لها حالة الصرع ولما بتفوق منها بتبقى رافضة تشوف أي حد. الحالة دي مش معاها من زمان، من سنة ونص تقريبا بعد وفاة أبويا بشوية. خدناها لدكاترة كتير، محدش قدر يلاقي تشخيص مناسب لحالتها. اللي يقول صرع مؤقت، واللي يقول حالة نفسية، واللي يقول كهربا زايدة على المخ. كل التشخيصات دي وزي ما هي، مفيش اي تحسن، لحد ما في دكتور قال مفيش غير انها تتحجز في مصحة نفسية. انا بقى رفضت اعمل ده تماما وعملت لها اوضة خاصة وبقيت برعيها بنفسي. انا مش عارف اقولك ايه ايمن، انا زعلانة عشانها، وكويس ان جنبها انت، ربنا يجعل حظها حلو فيك دايما. ربنا يكرمك وطمني، لما تيجي بيتك هي مش هتكون يعني كأنها مش موجودة. ولا انت هتكوني ملزمة بأي حاجة ناحيتها. دي أمي وأنا اللي هشوف كل طلباتها. أيمن ما تقولش كده، دي أمي وهحطها في عينيا. لا يا منال، هي بس مش هتتقبل وجود حد غيري، فمن فضلك هتعتبريها مش موجودة. سكت، محبتش أضغط عليه، وخصوصا أن قالها لي صريحة في وشي. والدنيا مشيت طبيعية لحد يوم الفرح. أيمن جه أخدني من الصالون لحد قاعة الفرح. أهلي وباقي المعازيم كانوا مبسوطين لحد ما ست كبيرة من الموجودين وقفت قدامي وبصت لي وبرقت لي كده، وكانت مش مريحة، عايزة تقول لي حاجة، بس اللي منعها وقتها كان أيمن. أيمن لما شافها اتنفض من مكانه وراح ناحيتها، أخدها على جنب وهو بيكلمها بصوت واطي وشوشها يعني، وكأنه بيترجاها ما تتكلمش. وهي طول ما بتكلمه كانت بتبصلي أنا، نظراتها مش مريحة خالص. خلصوا كلام، خدت بعضها ومشيت وكانت متضايقة. أيمن رجع قعد جنبي، قلت له مين دي؟ دي واحدة معرفة جت تبارك لنا واعتذرت لي إنها مش هينفع تكمل، فروحت. ما كدبش عليكم، من يومها ما اقتنعتش بجواب أيمن ورده، بس سكت، ما حبيتش أبان فضولية قدامه، ومش عايزة الليلة تبوظ والفرح يقلب غم. خلص الفرح، رحنا بيتنا. أول ما دخلت الشقة باردة هادية بشكل ملفت. أيمن مسك إيدي ودخلنا أوضتنا، والليلة مشيت عادي. وعلى نص الليل صحيت على صوت أنين وعياط جاي من جوه الشقة. ست بتتألم، بتعيط، بتتوجع، بتحاول تكتم عياطها، أو حد بيكتم بقها علشان صوتها ما يطلعش. أنا ما كنتش فاهم الصوت ده جاي منين. ندهت على أيمن أصحيه، وأول ما عملت كده الصوت اختفى. لما أيمن صحي سألني فيه، قلت له في صوت ست بتعيط جاي من الشقة من هنا. ست مين اللي بتعيط في الوقت ده؟ نام يا حبيبتي، تلاقيكي بس شفتي كابوس. لا يا أيمن أنا متأكدة، سمعت صوت واحدة بتعيط. لما قلت كده أيمن قام وراح ناحية باب الأوضة، فتحه وخرج، وبعد ثواني رجع تاني. مفيش حاجة يا منال، أنا لفيت الشقة كلها ومفيش أثر لأي حاجة، ولا حد بيعيط، ولا حد بيضحك، ولا حد بيعمل أي حاجة. والله يا أيمن أنا مش بكذب، ده الصوت ده صحاني. بصي، هو ممكن يكون صوت أمي، نامي هروح أبص عليها وأرجع. طيب أنا عايزة ألبس واجي معاك. تيجي معايا فين؟ دي لو شافتك هتطربق البيت على اللي فيه. ليه يعني؟ هو في إيه؟ ما أنا قلتلك يا منال، ماما تعبانة وحالتها صعبة، حتى لسه ما تعرفش ان مراتي الاولانية ماتت، ولا تعرف اصلا ان اتجوزت تاني. دي لو عرفت حالتها هتسوق وممكن تروح فيها.
2: لا لا لا، على ايه بعد الشر، خلاص انا هستناك هنا.
0: ولما قلت كده لايمن سابني، وهو راح ناحية الكومودينو اللي جنب سريري، طلع مفتاح وراح بيه ناحية اوضة منعزلة في اخر الشقة، فتحها ودخل وقفل على نفسه. قعد بتاع تلت ساعة وخرج، وكان واضح عليه انه معيط. سألته في ايه؟
2: كان نفسي امي تفرح بيا في يوم زي ده، كان نفسي احكي لها وفرحها. غياب عقلها مخليني مش حاسس بوجود امي.
0: معلش يا ايمن ما تزعلش، ان شاء الله تخف وتبقى كويسة، ولو اني حابة اسمع منك عنها اكتر، عايز اعرف شوية تفاصيل، ايه الاعراض اللي عندها وبتعاني من ايه بالظبط؟
2: احكيلك. هي غالبا بتفضل ساكتة ومش بتتكلم، ولما بتدخل في حالة النوبة دي ما بتبقاش متقبلة حد غير يدخل عندها. ده حتى اختي حنان لما كانت تدخل عندها وتحاول تقرب منها كانت بتضربها، ومع الوقت الكل بقى يخاف يقرب، وبقيت انا بس الوحيد اللي بعرف اتعامل معاها وراعيها واشوف طلباتها.
0: طب يا أيمن مش ممكن تكون الحالة مش طبية؟ يعني مثلا محتاجة الشيخ يرقيها؟
2: أول ما قلت الجملة دي سمعت الصرخة جاية من بعيد من أوضتها.
0: هي صرخت كده ليه يا أيمن؟
2: مين دي اللي صرخت يا منال؟
0: حماتي، صوتها يا أيمن هو أنت بسمعتوش.
2: بقولك إيه، أنا ما سمعتش حاجة، أنت بتسمع حاجات مش موجودة.
0: إزاي؟ ازاي ده صوتها لسه بيرن في نفوخي وفي اوداني؟
2: يا منال انا سبتها نايمه ومش هتصحى دلوقتي، انا بقول ننام احنا كمان احسن. أيمن قال كده وهو بيروح ناحية السرير ومدد ونام، وأنا مددت جنبه بس ما عرفتش أنام طول الليل. صوت العياط كنت لسه بكل شوية بسمعه، عمال أقنع في نفسي إن دي أصوات سببها تعب اليوم ودوشة الفرح، ما هو الواحد لما بيبقى في أفراح أو في دوشة بتفضل ودانه تصفر طول الليل، بس بتجيب صوت عياط. تاني يوم الصبح صحيت دخلت الحمام عشان أخد شاور، فتحت حنفية الدش ولسه بلف عشان أعلق الفوطة، سمعت صوت الحنفية بتتقفل لوحدها. ما كنتش فاهمة إزاي ده حصل، رحت تاني للحنفية وفتحتها وللمرة التانية بتتقفل لوحدها. كل ده وانا بتفرج وشايفه اللي بيحصل، حاولت اوهم نفسي ان ده عطل او خلل في الحنفيه. الحنفيه بتطربت وتلف لوحدها، خلل اه. ففتحتها للمره الثالثه ومسكتها عشان ما تتقفلش. حسيت بايد ناشفه مسكتني من ايدي بقوه وفعصت ايدي. وانا ماسكه الحنفيه والايد فعصى ايدي وقفلت الحنفية وانا ماسكة برضو فيها. صرخت بعلق صوتي، صراخي خلى ايمن يجي جري للحمام، فتح الباب ودخل لقاني واقع على الارض بتنفط وبترعش وماسكة ايدي موجوعة ومرعوبة من الموقف وشلل الصدمة لسه مسيطر عليا. ايمن حاول يفهم مني اللي حصل، هديت شوية وحكيت له اللي حصل معايا بالتفصيل. كالعادة الرد المستفز البايخ تعب وارهاق، كنت هتجنن، الشقة فيها حاجة مش طبيعية يا جماعة، بس للأسف ما عنديش دليل يثبت ده. شعور الخوف والقلق مسيطر علي 24 ساعة خلاص. جوزي أيمن كان دايما معايا، ولما يحب يخرج في أي حتة كنت بلزق فيه وقوله خدني معاك ما تسيبنيش أنا لوحدي. كنت ساعات أقوله إزاي هنسيب ماما لوحدها في الشقة كده، كان يقولي ما تخافيش هي أخدت الدواء بتاعها ونامت ومش هتصحى دلوقتي خالص. الوضع استمر اسبوع كامل، وفي يوم لقيت ايمن بيطلب مني نروح نزور اخته حنان عشان نجيب نرجس بنته من عندها. اللي انا عرفته انه بعد وفاة امها نرجس كانت معظم الوقت عند عمتها وبتيجي لباباها يومين في الاسبوع، طبعا علشان بنت وطفلة ومحدش بياخد باله منها كويس، لكن بما انه اتجوزني قرر يجيب نرجس بقى تعيش معانا. وبصراحة انا اتبسطت وقلت تسليني لما ايمن يخرج بره ويسيبني وهكسب فيها ثواب. ورحنا للحنان واتغدينا عندها، كانت عزمانة وعاملة غدا حلو قوي بصراحة. ايمن قال لها انه هياخد نرجس، لقيتها اتصدمت من طلبه وارتبكت وكانت بتبصله بصات كأن في لغة حوار بين عينيهم هما الاتنين بس اللي فاهمينها. وحضنت نرجس وقالت له تاخدها فين يا ايمن مش هينفع. لما حنان قالت كده استغربت، وايمن لاحظ استغرابي. حبيبتي انا مقدر انها فضلت عندك كتير ومش سهل اني اخدها منك، وانتوا تعلقتوا ببعض، بس دي بنتي حنان ولازم تتربى عندي، ولو خايف عليها من ظلم مرات الاب فحب اطمنك امان منال دي اغلى حاجة في الدنيا، وهي اللي طلبت ان احنا نيجي ناخدها على فكرة، وانا متفائل بالعلاقة بينهم انها تكون زي بنتها واكتر. مش القصد يا ايمن، نرجس مرتاحة هنا وانا برأيي يعني بلاش ترجع الشقة. معلش حنان هتروح معايا دلوقتي وتطمني، لو حسيتها مش مبسوطة انا هرجعها لك بنفسي. بعد ما ايمن قال كده الحنان قامت وهي متضايقة وطلبت من نرجس تجهز حاجتها علشان تروح مع باباها، ونرجس فضلت تبص لباباها بنظرة مليانة توتر وخوف. عارفين انا بالظبط ايه؟ الاطرش في الزف، او اقول لكم تشبيه تاني، انا الجاموسة التايهة اللي في الغيط اللي مش لاقي صاحبها، لا فاهمة ولا قادرة افسر ايه اللي بيحصل، سألت لنفسي وانا مالي. وبعد ما الزيارة خلصت اخدنا نرجس ورجعنا شقتنا، وتعمدت ان احنا نعدي على سوبر ماركت، ونزلت وجبت لها حاجات كتير جدا علشان اعلقها بيا. اول ما وصلنا الشقة ايمن دخل ودخلت بعديه، لكن نرجس واقفة مترددة تدخل، عمالة تبص لجوه الشقة بحذر وكأنها بتتفحص كل ركن في المكان وخايفة من حاجة معينة بتدور عليها بعينيها. وقفت ساكتة مش عارفة أقول إيه. أيمن شخط فيها وطلب منها تدخل. تصرف أيمن بالنسبة لي كان غريب ومش منطقي، أنا ما شفتوش متنرفز وبيزعق كده. سحبت البنت من إيدها ودخلتها الشقة بهدوء وقلت له بالراحة يا أيمن في إيه؟ أخدت نرجس ناحية أوضتنا وبعد كده ناحية أوضتها، فضلت ساكتة وما بتتكلمش. مالك يا حبيبتي؟ إيه اللي مزعلك؟ أنت مش مبسوطة إن أنا موجودة معاكو؟ البنت ما ردتش عليا، سابتني وراحت قعدت على سريرها وهي شايلة العروسة بتاعتها وحضنها وكأنها بتتحمى فيها. أنا بقى محبتش أضغط عليها وحاولت أفهم من أيمن سبب الحالة دي. كان رده إنها خايفة. يا سلام، خايفة من إيه بقى بالظبط؟ خايفة من ماما. وهي هتخاف من ماما ليه يا أيمن؟ أصل ماما في مرة جات لها النوبة وهجمت على نرجس وكانت هتموتها.
0: يا نهار أسود، تموتها؟
2: وأكتر يا منال، وده السبب اللي خلاني أودي نرجس عند حنان. خلي بالك من نرجس كويس وقعد خليها تقرب من أوضة ماما مهما حصل.
0: حاضر حاضر حاضر.
2: وبعد ما طمنت أيمن أني هاخدها وهتبقى في عناية وأخلي بالي منها، ارتاح وقمت كالعادة دخلت المطبخ أحضر العشاء وحطيت صينية أكل على جنب عشان حماتي. أيمن خد الصينية علشان يدخلها لحماتي وأنا ونرجس قعدنا ناكل في المطبخ. نرجس كانت بتاكل وكل شوية تبص ناحية الباب. في ايه يا حبيبتي؟ مالك قوليلي؟ برضو ما ردتش. على فكرة يا نرجس، بابا حكالي مشكلتك وقالي كل حاجة.
0: قالك ايه؟
2: قالي انك بتخافي من تيتا
0: علشان هي ما بقتش تحبيني زي الاول. دي ضربتني جامد.
2: معلش، هي عملت كده من غير ما تقصد، هي تعبانة.
0: لا دي بتضربني كل ما اجي هنا، بتيجي بالليل وتشدني من شعري وتضربني وانا نايم.
2: ايه ده، هي بتخرج من اوضتها وبتيجي عندك الاوضه؟ نرجس هزت دماغها بالموافقه وهي بتاكل وبتبص لي وكانها بتتحامى فيا. اما انا فحيرتي زادت، شديت الكرسي جنبها واخدتها في حضني وهي بتاكل كده وحطيت ايدي على كتفها. حماتي هتخش أوضة نرجس وأيمن قافل عليها من بره ازاي؟ هو ايه الأسئلة اللي ملهاش إجابات دي؟ في الوقت ده أيمن خرج بالصينية الفاضية من أوضة حماتي وعينيه وارمة من العياط. أخدت منه الصينية من غير ما أقوله أي حاجة وحطيتها في الحوض وجريت عليه طبطبت عليه وغسل وشه ودخل الأوضة يرتاح. نرجس كانت قاعدة لسه في المطبخ، قلت لها روحي أوضتك لحد ما أخلص غسل المواعين وهجيلك. خرجت من المطبخ وانا فضلت بتاع 20 دقيقة كده، ربعاية نصاية مثلا، بوضب المكان. وبعد ما خلصت خرجت شفت نرجس واقفة عند باب أوضة حماتي وكانت بتبص من تحت عقب الباب. مين عايزة؟ بتعمل ايه دي؟ لمستها بالراحة فتخضت، كانت بتترعش وجسمها بيتنفض بطريقة غريبة.
0: في ايه يا نرجس، بتبص على ايه؟ عيب كده يا حبيبتي.
2: نرجس شاورت لي تحت الباب وبتقول لي تيتا وشها بيخوف، وقالت الكلمتين دول وجريت ناحية اوضتها. اما انا قلبي اتقبض ومن غير سبب قربت من باب اوضة حماتي وقررت ابص من تحت الباب زي ما نرجس عملت ووطيت. اول ما بصيت الاوضة ضلمة كحل، لكن فجأة عينين مرعبة ظهرت قدامي وكأنها بتبص لي هي كمان من الناحية التانية. بعدت بسرعة عن الباب، كان جسمي زي اللي متكتف وفك من بعضه، لكن اتخبطت في حد ورايا. اتخبطت في ست كبيرة في السن وشها جلد على عظم وعينيها بيضة تماما، فتحت بقها مرة واحدة وهي بتقرب مني. صرخت وانا ببعد عنها وحطيت ايدي على وشي علشان ما اشوفش حاجة، وما كنتش عايز اشوف هي هتعمل فيها ايه. فضلت اصرخ اصرخ اصرخ وانا متكلفت على نفسي وهموت من الرعب. الغريب ان محدش سمعني. فضلت بتاع 5 دقايق بصرخ وبستنجد بايمن، دقايق بتعدي كأنها سنين. مش عايز افتح عينيا، مش عايز اشوفها تاني. لكن مع الهدوء اللي حصل بعد كده قررت افتح عينيا وما لقيتش اي حاجة. مشيت بسرعة ناحية اوضتي، دخلتها لقيت ايمن واقف جنب السرير ومديني ظهره. قربت منه وانا بعيط، ازاي ما سمعتش صوتي وانا بصرخ وبستنجد بيك؟ ايمن ولا كأنه سمعني، كنت كأني بكلم الهوى. قربت منه وانا بتكلم وهو واقف ما بيتحركش، بمد ايدي وبلمس كتفه وبشده ناحيتي عشان يتلفت لي، ويا ريته ما عمل كده. وشه كان نسخة طبق الاصل من الست اللي شفتها من شوية. سبته وجريت ناحية الباب عشان اهرب من البيت ده، ومجرد ما لمست الاكرة بتاعت الباب لقيته اتفتح ودخل منه مين؟ ايمن. ايوه شفته، فضلت اصوت اصوت اصوت. ايمن من منظري هو كمان اترعب ومات في جلده زي ما بيقولوا. جري ناحيتي وهو مخضوض وفضل يهديني ويقول لي مالك في ايه مالك في ايه. اترميت في حضنه وانهارت، وحكيت له على اللي حصل من اول ما خرجت من المطبخ وشفت نرجس عند باب حماتي لحد ما دخلت الأوضة وشفت اللي شفته. خلاص اهدي اهدي، بطل عياط، مفيش حاجة، دي تهيؤات لخبطة قلق ربكة بعد الزحمة اللي كنا فيها الفترة اللي فاتت. بقولك ايه، مش كل ما تكلم تقولي تهيؤات، انت شايفني مجنونة وبنكو الشعر وبمشي في البيت بالمقلوب؟ انا شفت الست دي بعيني من دقايق، كانت واقفة عند باب مامتك. هات نرجس واسألها. اسألها عن ايه منال؟ دي عيلة صغيرة، هو انا جايبها عشان نحتويها ولا نرعبها؟ بس اكيد هي فاكرة اللي حصل لما لقيتها بتبص من تحت الباب. اسألها شفت ايه؟ مش هسأل، وهي مش هتقول حاجة. نرجس نايمة. يعني انا مجنونة؟ لا يا حبيبتي، انتي ست العقلين، انا مقصودش كده، بس احيانا التعب بيكون سبب لحاجات كتير ومن ضمنها الهلاوس البصرية، وده اللي انتي بتشوفيه. ده انتي لسه عروسة جديدة، يعني اعتبريها شوية لخبطة من انك سبتي بيتكم. كلام ايمن كله مش منطقي، رافض يصدقني، بيتهكم على اللي بيخوفني. خبيت حسرتي في قلبي وسكت، والليلة عدت عادي. معرفش عادي ازاي، هو اللي حصل كان عادي. ما نمتش، كل ما غمض عينيا افتكر ملامح الست المخيفة. فضلت كده لحد ما الفجر اذن، قمت صليت وبعدها رحت اوضة نرجس علشان اطمن عليها. فتحت الباب ودخلت لقيت سريرها فاضي، كنتش فاهمة هي راحت فين. دخلت دورت عليها في الاوضة وتحت السرير، ما كانش ليها اثر. يدي نقيلة عليا، رحت دورت في الحمام مش موجودة. جريت صحيت ايمن وقلت له بنتك مش في اوضتها. انفز من مكانه، يعني ايه مش في اوضتها؟ راحت فين؟ انا مش عارفة، دخلتها اوضتها من شوية ودلوقتي هي مش موجودة. ايمن خرج من الاوضة وبينادي على نرجس، لف البيت كله حتة حتة من غير ما يلاقيها. دخل اوضتها تاني دار عليها، والصدمة انه دخل لقاها نايمة في سريرها. راح ناحيتها هو بيطمن عليها، كانت نايمة في سابع نومة. خرج من اوضتها وسحبني من ايدي وبعدها لي كمانال، انا ما دورتش في اوضتها بسبب كلامك، ما البنت نايمة على سريرها اهو، انا عصابي تعبانة ومش متحمل تصرفاتك. كل ده ولسه في اول يومين ثلاثة في الجواز، دي ما بقتش عيشة. كلامه خلاني انفجرت في العياط ومش عارف ارد اقوله ايه. كان عنده حق، انا نفسي اتصدمت من وجود نرجس في سريرها. والله العظيم ما كانتش موجودة يا جماعة، والله ما كانتش موجودة. انا متأكدة اني لما دخلت اوضتها اول مرة ما كانتش موجودة، وسريرها كان فاضي ومترتب. انا هتجنن من اللي بيحصل، ايمن فضل متضايق مني طول اليوم لدرجة انه خرج وسابني. اما انا فما كانش ده فرق معايا، كنت بفكر في اللي بيحصل معايا وبحاول الاقي تفسيره مش لاقي. وسط ما انا سرحانة موبايلي رن ولقيت ماما بتتصل بيا. رديت عليها وقعدنا نتكلم، وبين الكلام حكيت لها عن الحاجات اللي بتحصل معايا من اول يوم دخلت في شقة ايمن. امي على طول كان ردها ان حد عامل لي عمل او اتحسدنا، فاقترحت انها تجيلي وتجيب لي معاها شوية بخور أبخر بيه البيت. وتاني يوم الصبح ماما جات لي ومعاها كيس جواه بخور ريحته حلوة قوي، وفهمتني استخدمه ازاي وامتى. وبعد ما ماما مشيت حطيت الفحم الفوري السريع ده على النار بتاع البوتاجاز، شلته بطاسة وحطيت عليه البخور وبخرت البيت. يومها أيمن كان بره، ولما راجع شم ريحة البخور وسألني قلت له ان انا بخرت البيت. الصدمة ان أيمن اتجنن. أيمن بقى يجري ناحية الشبابيك ويفتحها ويشغل المراوح كلها والتكييفات، وكأنه بيخلص من لعنة، وبيلومني بشكل غريب على اني بخرت البيت. والخصام جاب خصام تاني، وطول اليوم رافض يتكلم معايا. قلت له لا انت مش هتقضيها خصام، انا عايز افهم انت بتتخانق ليه ان انا بخرت البيت. انا مش فاهم ايه الجريمة اللي عملتها. ما انت لو سألتيني قبل ما تبخر البيت كنت عرفتي. اديني بسألك ايه اللي زعلك من شوية بخور؟ اللي زعلني انه يضر نرجس ويأذيها. نرجس؟ نرجس عندها ربو يا استاذة، والتراب والدخان والبرفان ممنوعين. وانت ليه ما قلتليش الكلام ده من بدري؟ حاجة زي كده كنت مستني ان انا اعرفها لما يجيلها ازمة مثلا. وانا كنت اعرف منين ان حضرتك ناوية تعملي لي فيها الشيخة وتبخري. خلاص يا ايمن خلاص، مش هبخر تاني ولا بتاع، وقفل على السيرة دي. وبعدين طريقة كلامك دي انا مضايقاني جدا. سبته ودخلت المطبخ علشان احضر العشاء، والوضع كويس وهادي. بعد ما حطيت العشاء وتعشينا حصل حاجة صعب اي عقل يستوعبها. ما خلاص العرض مستمر يا جماعة. دخلت اوضتي لقيت ايمن في سابع نومة، قربت منه وجيت اصحيه علشان اصلحه. ناديت عليه مرة واتنين، كان نايم زي القتيل. سبته وحاولت انام، واول ما عينيا راحت في النوم سمعت باب الاوضة بيخبط. رفعت دماغي ناحية الباب، مين؟ مفيش رد. وصيت ناحية الباب، في حد واقف. دي نرجس باينة من تحت الباب. رحت وفتحت الباب وببص مفيش حد. بصيت يمين شمال مفيش أثر لأي حد. دي هلاوس بقى بصرية زي ما جوزي بيقول، ولا بيتهيألي، ولا كنت بحلم. قفلت الباب، ومجرد ما قفلت الباب أنا مت في جلدي. جريت لأيمن وصحي وأنا مرعوبة. هزيته أول ما صحي الخبط سكت خالص. قام قاعد على السرير وهو بيمسح النوم عن وشه.
3: ها في ايه؟ بالراحة شوية انت بتصحيني، حصل ايه؟
2: راحة ايه؟ هو اللي عايش في بيتك ده ممكن يشوف راحة؟
3: فتح حليم يا رزاق يا كريم. في ايه منال؟
2: في ايه؟
3: ما تنطقي، حصل ايه؟
2: قول ما حصلش ايه. باب الأوضة عمال يخبط وعمال افتح ومفيش حد. وصحي فيك وانت ولا هنا.
3: وتصحيني ليه؟ هو انت مش عارف ان احنا معانا ناس في البيت؟ ما تلاقيها نرجس، هيكون حرامي جاي يستأذنك يعني عشان
2: يدخل يسوي ايه في الأوضة يعني؟ انت بتتريق؟ طب ايه رأيك انها ما كانتش نرجس، واني فتحت الباب وما لقيتش حد، ولما قفلته مجرد ما قفلته خبط وبرضه مفيش حد؟ ممكن بقى تفسر لي ده ايه؟
4: افسرهولك لما اصحى. احنا ننام ونضغط كويس يا بابا عشان ما اشوفش الكوابيس الوحشة دي تاني.
2: انسان مستفز. سبت له الاوضه ورحت انام عند نرجس. كنت رايحه معيطه. اول ما شافتني قالت لي هو بابا ضربك؟ لا يا حبيبتي، ولا ضربنيش ولا حاجه، انا بس زعلانه شويه وقلت اجي انام عندك لو ما يضايقكيش. هو انت يا طنط اللي كنت بتخبطي عليا من شويه؟ اول ما نرجس قالت كده انا اتنفضت من مكاني. هو باب اوضتك خبط انت كمان؟ اه، ولما فتحته ما كانش في حد. طب بقى قومي معايا وقولي لباباكي الكلام ده. سحبت نرجس من ايدها واخدتها لاوضه ايمن وصحيته عشان يسمع بودانه. ولما سمع مني سال نرجس وقال لها ايه اللي حصل بجد يا نرجس. نرجس بصت لي بخوف، وبعدها بصت لباباها وقالت له
0: معرفش، ما سمعتش حاجة.
2: ردها صدمني. طلع ايه اللي بتقولي ده يا نرجس؟ انت مش لسه من شوية حبيبتي قلتي ان ده حصل؟ ما تخافيش يا حبيبتي، احكي لبابا. قبل ما نرجس ترد، ايمن اخدها من ايدها ودها اوضتها وبيبصولي بنظرات كلها غضب ورجع. من فضلك يا منال، خرجي نرجس بره اللي انت بتتكلمي فيه وبره افكارك والهلاوس بتاعتك. بنتي مش ناقصه دماغها، مش متحمله، كفايه قوي انها فقدت امها. التخريف اللي في دماغك دي مش عايز بنتي تبقى جزء منها لو سمحتي.
0: والله العظيم، والله العظيم انا مش بكذب يا ايمن، اثبتها لك ازاي؟
2: خلاص يا منال، من فضلك قفلي على الموضوع. بكره تروحي بيت اهلك يومين تريحي اعصابك وترجعي احسن.
0: انت بتطردني؟
2: لا مش بطردك، انا برجوكي تعملي ده. وقال الكلمتين دول وسابني ونام. وفضلت سهرانه بحاول افهم، مفيش. تاني يوم الصبح خدت بعضي ورحت بيت اهلي، وفضلت عندهم يومين من غير ما اعرفهم حاجه. وقلت لهم ان ايمن مسافر وانا مش عايز اقعد في الشقه لوحدي. اي كلام. تالت يوم خالتي وبنتها ريهام زارونا على العشاء، وطول السهره كانت ريهام بتبصلي باستغراب لحد ما قلت لها مالك يا ريهام، في ايه بتبصلي كده ليه؟ ببصلي كده ليه؟ انت اللي مش طبيعيه، انت ساكته وسرحانه، ده شكل عروسه. عروسه؟ اه معلش، اصلا عروسه مرهقه. يا بيت عليا الكلام ده؟ ريهام بتلمحي لايه؟ هاتي اخرك بتنتي، انت متخانقه مع جوزك وطردك صح؟
0: لا مش كده، وسوء فهم، وانا قلت له عايز اروح يومين وهرجع.
2: طب احكي لي احكي لي ايه اللي حصل، انا بحب النميمه، قولي. يومها حكيت لي ريهام كل حصل، كل حاجه كله. وريهام كانت مرعوبه ومصدومه ومصممه ان حد عمل لي عمل علشان يطفشني من الجوازه. ونصحتني اكلم حنان اخت ايمن واخليها تقنع اخوها يجيب شيخ. انا ما كدبتش خبر، بعد ما روحت الشقه كلمت حنان طلبت منها تيجي تتغدى عندنا، واستغليت ان فرصه يعني ايمن مش موجود. وبعد ساعه حنان جت البيت وكانت جايبه لنرجس شويه حاجات وحاجات سايباها هناك في البيت، العاب من ضمنها كان دبدوب صغير جواه فواحه عطر حلوه قويه. قلت لها ده الدبدوب ده فيه ريحه برفان، هو ده مش خطر على نرجس حنان؟
0: خطر ليه يعني، هي هتشربه؟
2: لا يا حبيبتي اقصد عشان الربو. ربو ايه يا منال بعد الشر؟ نرجس يا حبيبتي ما عندهاش ربو، دي زي الفل الحمد لله. لو كلامها حقيقي ايمن ليه منعني ابخر البيت؟ وليه كدب عليا وقال لي ان نرجس عندها ازمه وعندها ربو؟ الموضوع ده خلاني اتردد ان انا اكلم حنان اصلا في اللي كنت عايز اكلمها فيه. بعد ما قعدنا شويه واتغدينا حنان استاذنت عشان تمشي. قلت لها طب مش هتبصي على مامتك بصه تطمني عليها قبل ما تخرجي؟
0: لا لا يا منال مش هينفع، دي كل ما تشوفني حالتها بتتعب اكتر، خليها مرتاحه انا بدعي لها من بعيد.
2: وخرجت حنان من عندي وانا دخلت المطبخ بجهز صينيه الاكل لحماتي وببص للساعه. كنت مستنيه ايمن يجي عشان يدخل لها الاكل، ولما شفته اتاخر قلت اجرب اخش عندها يمكن تتقبل وجودي. اخدت الصينيه حطيتها جنب باب الاوضه بتاعه حماتي، ورحت اوضتي عشان اجيب مفاتيح بتاعه ده من الباب ده من الدرج اللي في الكومودينو عندي. لما فتحت الدرج المفاتيح مش موجوده، ايمن شالهم. ايه سبب الحرص المبالغ فيه؟ وليه مانع اي حد يدخل الاوضه غيره؟ ايمن مش طبيعي، ايمن مخبي سر رافض حد يعرفه. لما رجع واجهته بكل الاسئله، واللي من ضمنها ان نرجس ما عندهاش ربو وانه بيكذب. توه في الكلام وعلى صوته وجعر واتخانق وقلب الترابيزه، وما عرفتش اخد منه لا حق ولا باطل. ده خلاني اخد القرار ان انا مش هقعد في الشقه المنحوسه دي، وهمشي واسيبها له واروح عند اهلي. بس اللي حصل تاني يوم الصبح وبعد ما ايمن نزل كان هو الصدمه اللي خلتني في حاله ذهول
3: وده لما رن موبايلي من رقم غريب. ولما رديت لقيت فيه صوت ست بتتكلم وبتقول لي:
5: سيبي شقة جوزك، وإيه اللي هيبقى مصيرك زي مصير مراته الأولانية؟
3: انت مين؟
5: مش مهم أنا مين، اسمعي مني وانفدي بجلدك أحسن لك. المكان اللي انت قاعدة فيه ده مسكون، والأوضة المقفولة هي السبب.
3: انت مين وجبتي الكلام ده منين؟
5: ماشي هقولك أنا مين، بس الكلام يفضل بيننا. أنا مسامح طريقة جوزك. وجيت الفرح عشان أحذرك من الجوازة دي بس منعني.
3: طريقة جوزي إزاي؟ جوزي أرمل وأنت كدابة وجاي ترمي بالك علينا، عايزة الجوازة تبوظ، هي بايظة خلقة.
5: والله أبدا يا بنتي، اسمعيني اسمعي بس الحكاية من الأول وبعدها أحكم. من حوالي سنة ونص أيمن كان متجوز بنتي سماح وعايشين ومبسوطين، لحد ما فجأة أبوه تعب وجات له أزمة قلبية ومات. الموضوع ده سبب صدمة كبيرة للكل، عشان الراجل كان كويس وزي الفل، وفي العزة بتاعه حصلت الكارثة التانية. حماتك جالها انتكاسة وبقت تبرق وتطلع أصوات مخيفة، عينيها تقلب أبيض، ومرة واحدة هجمت على ست كانت قاعدة جنبها وعضتها من خدها لدرجة إنها شالت لحم وشها. والعزة اتقلب وقتها لهرج ومرج، ان الولية جالها صدمة نفسية واتصهرت، اصلها كانت بتحب المرحوم حب عبادة. حالتها فضلت تسوق وبقت تهجم على اي حد تشوفه، تنزل عض وضرب في كل ما عدا المحروس جوزك، اللي اول ما تشوفه تهدى وتبقى زي الطفل الوديع. عرضوها على دكاترة ياما، محدش عارف الا فيها ولا علتها ايه. اخر دكتور ودوها ليه كان دكتور شاطر، قال لهم علاجها صعب، هي جالها حاجة اسمها اللوثة العقلية ولازم تتحجز في مصحة لأنها بقت خطر على نفسها وعلى اللي حواليها. الشملول جوزك رفض، ازاي أمي تتحجز في مصحة؟ وقام عامل لها أوضة مخصوصة في شقته وبقى يراعيها وياخد باله منها. 3 شهور لحد عارف يدخل لها ولا حد يطمن غير أيمن. وفي مرة بنته نرجس لقيت الباب يعني مفتوح ودخلت عندها. يا ولدها كانت هتموت في ايدين الولية لولا ستر ربنا. بنت سماحة دخلت وقامت نازلة ضربة في حماتها عشان تعرف تخلص البنية من ايديها. وسماح طلبت من ايمن وقتها يشوف صرفة لامه، لان ما ينفعش تفضل معهم بالحالة دي ابدا، خصوصا انها ساعات بعد نص الليل بقت تخرج برا الاوضة، رغم ان الاوضة بتكون مقفولة بالضبة والمفتاح. يا بنتي محدش كان فاهم هي بتخرج منها ازاي وامتى، بقت تظهر فجأة في اوضة بنتي، ومن بعد ما بنتي مدت ايدها عليها بقت خلاص تقريبا عايزة تنتقم منها. بنتي كانت بتتفزع اشد فزع من منظرها، وتعبت نفسيا وطلبت من جوزها يحل المشكلة. ركب دماغه كالعادة، دماغه ناشفة، حجر، جزمة قديمة. بنتي هددته بالطلاق، لكن الغريب انه لما سمع التهديد قام هو اللي رمي عليها يمين الطلاق. وبنتي حبت عيني، خدت نرجس في ايدها وجات عندي، فضلت شهر كامل ما بين الكوابيس والخيالات، كانتش فاهمة ايه اللي بيحصل لها، لحد ما في يوم دخلنا الحمام لقيناها مقطعة شرايين ايديها وموتت نفسها. موتت نفسها، مش ماتت عادي.
3: كلام ام سماح كان صدمة ليا، صدمة خلتني خايفة، خصوصا الجزء اللي قالت فيه ان حماتي ساعات بتخرج برا الاوضة وهي مقفولة عليها. الكلام ده فكرني بكلام نرجس لما قالت ان حماتي ساعات بتزورها بالليل وتضربها. الكلام ده فكرني بالخبط على باب الأوضة وما بشوفش مين. حماتي واقفة، أيوة أنا حاسة أنها واقفة، هي مش واقفة دلوقتي، حاسة بيها واقفة ورايا في كل لحظة، لكن في اللحظة دي أنا حاسة بأنفاس سخنة بتضرب في قفايا وفي رقبتي. اتلفت وبصيت مفيش، قمت وكان لسه الموبايل في إيدي وعلى ودني، رحت ناحية أوضة حماتي وقفت جنب الباب وخبطت عليه. الخبط اتكرر من جوه وسمعت صوت ضحكة جوه. رجعت بظهري لورا وانا خايفة، سمعت الست لسه معاها التليفون اللي انا نسيتها وبتقولي:
5: رحتي فين انت؟ معايا يا بنتي.
3: معاكي يا ام سماح، بس انا هضطر اقفل بس عشان عايز اخرج. وقفلت الخط ولفيت عشان امشي، لقيت ايمن داخل من باب الشقة بيبص لي نظرات غريبة الغالب فيها الغضب. قرب مني بخطوات سريعة وهو بيقرب أما سكني من دراعي بعنف وبيسألني: انت دخلت الأوضة؟ ما دخلتش، الزفتة هدخلها ازاي وانت شايل المفاتيح معاك؟
2: امال ايه اللي موقفك هنا؟ بتعملي ايه هنا؟
3: كنت بطمن على الست الوالده، على الملكه نازلي.
2: قلتلك مالكيش دعوه بيها وما تقربيش من اوضتها نهائي. اتفضلي روحي حضري الغدا.
3: سيب ايدي. طيب.
2: ساب ايدي ودخل الاوضه وانا دخلت المطبخ احضر له يدفعها. بس كنت مقرره ان انا هشوف الست دي باي طريقه. ان شاء الله يكون ده اخر يوم ليا هنا في البيت ده، واعرف ليه عايز يمنع اي حد انه يشوفها. ايمن دخل الحمام ياخد دش. دخلت فتشت على المفاتيح في كل حته في اوضتنا. لقيت الحلو مخبيهم في جيب الجاكيت اللي كان لابسه. طلعتهم ورحت بسرعه ناحيه الباب، فتحته ودخلت وانا سامع صوت دقات قلبي من الخوف. اوضه نوم عاديه ريحتها تراب وعفن وشويه كتب قديمه تحسها مخزن مش اوضه، والسرير في اخر الاوضه وعليه سته متغطيه. قربت بشويش ورفعت الغطا من عليها. كانت جثه يا جماعه،

0: جثة بني آدم متحنطة، حطيت إيدي علشان صوتي وصوتي ما يخرجش بر. أنا مش مصدق اللي شايفاه، طول الوقت عايشة مع جثة. وإيه اللي أيمن بيعمله ده؟ حاجة زي فيلم سايكو، مفهم الناس إن الست تعبانة والحقيقة إنها ميتة من زمان. أيمن جه ودخل وقفل باب الأوضة. عملت إيه في أمك؟ قتلتها وخبيت الموضوع مش كده؟
1: اسكتي بقى، بطلي صويت وزعق. انا ما عملت لهاش حاجه، اديني فرصه واخرسي عشان اشرح لك.
0: لا تشرح لي ولا اشرح لك. جثتها ايه؟ خوفتني من جثه من واحده غلبانه سايبها كده ازاي؟ الله اعلم الجثه دي سبب البلاوي اللي بشوفها من يوم ما دخلت الشقه دي ولا ايه السبب. يا راجل، ده حتى اختك ما تعرفش ان الست ميته.
1: جثه امي مش السبب يا منال، قلتلك اديني فرصة وفهمك كل اللي حصل، وبعدها خدي القرار اللي انت عاوزاه. كله كان غلطي لما اشتغلت في المحظور، جبت كتب وحاجات ما كانش ينفع اقرا فيها، صلطت حاجة في بيتنا القديم وحضرتها ومعرفتش اصرفها، كانت هي السبب في موت بابا. ظهرت له بصورتها الحقيقية، جاله أزمة قلبية ومات. بعدها اتسلط على أمي، خلت أمي مش طبيعية. فضلت مدة بحاول أصرف اللي حضرته ومش عارف، فقدت السيطرة على كل حاجة. وعشان أنا اللي حضرت الكيان كان بيعمل لي حساب، وقدرت أسيطر على أمي، كانت بتشوفني بتهدى. خفت أحكي لأي حد عن اللي عملته، سكت وفضلت أقرأ علشان أعرف أعالجها، وحاولت مرة واثنين وعشرة لحد ما لقيت كم طريقة فعلا، بس كان لازم أفضي البيت. يومها سماح مراتي هددتني بالطلاق، من كتر غضبي رميت عليها يمين الطلاق وقلت خليها تروح بيت اهلها لحد ما خلص الجلسات اللي عاملها لامي، بعد كده بردها. سماح ما كانتش مستوعبه اني طلقتها، راحت باتت في اوضه نرجس لحد ما النهار يطلع وتروح البيت بيت اهلها. وانا بدات الجلسه في اوضه ماما، بدات بقرايه شويه تعازيم على طلاسم، وحضر الجن وكلمني وطلب مني أبطل اللي بعمله إلا هيقتل مراتي وبنتي. رفضت وكملت، وأمي رجعت لوعيها جزئيا. فرحت، بقى عندي أمل إني أكمل، بس ده ما حصلش. سماح سابت البيت، وكنت كل يوم بحاول أكمل الجلسات، بس عرفت إنها انتحرت. وفي نفس يوم انتحارها جنت كاسة كبيرة لأمي ورجعت أسوأ من الأول، والكيان ده نفذ تهديده. خفت على بنتي نرجس ان التهديد يطولها، وديتها الحنان. وفي اخر جلسة كنت هعملها لامي، اللي حصل ان الكيان ده اتحكم فيها وظهرت ملامحه المخيفة على وشها، وقال لي بالنص ان انا حذرتك من اللي بتعمله وانت ركبت دماغك وتحدتني. دلوقتي امك هتموت بعين الكل فيما عدا عينيك انت. اي حد هيشوفها هيلاقيها جثة هتدفن قدامك وهي حية. دي أنسب عقوبة ليك على عصيانك لأوامري. بعد كلامه انصرف، أمي تحولت لجثة متحنطة لمدة ثواني، بعدها رجعت لطبيعتها تاني. أول حد شافها بعد الحادثة كانت نرجس، شافتها جثة وخافت منها عكس ما أنا شايفها. حتى أنت يا منال دلوقتي شايفها جثة، بس هي لسه عايشة، بتاكل وبتشرب وبتكلمني كمان. أمي ما ماتتش، صدقيني اقسم لك بالله امي ما ماتتش. امي بتاكل وبتشرب وبتكلمني، هي عايشه. انا بس خايف حد يشوفها يقوم يصدق عينيه ويكذبني، او يقولوا عليا ان انا مجنون. صدقيني انا بقول الحقيقه منال، وكنت بحذرك من الاوضه دي علشان خايف عليكي، ولما لقيتك بخرت البيت خفت البخور ده يخلي الكيان اللي موجود ياذيكي، لان كنت بقرا دايما ان البخور بيأذي الجن وبيطفشوا من المكان. لكن ده مش ناوي على طفشان، ده ناوي على الشر بس. كفاية الأذى اللي حصل، مش عايزك انت كمان تتأذي. ما كنتش ناوي ارتبط، لكن نصيبي ونصيبك. كلام أيمن كان غريب مهزوز وبيدل انه مش طبيعي. والدته كانت هيكل عظمي قدامي، لمسته وانا مرعوبة، الست ميتة وشبعانة موت، مفيش اي علامة من علامات الحياة عليها. مش عارف اقوله ايه واتصرف ازاي. طلقني يا أيمن، طلقني. أنت طالق يا منال، ويا ريت من فضلك ما تحكيش لحد عن اللي شفتيه. وكل حقوقك هتكون عندك.
0: خرجت من عنده وفضلت عند أهلي شهر كامل، أي حد يسألني عن السبب أقول لهم أنا مش مرتاحة معاه. مع الضغط المستمر من أهلي اضطريت أحكي كل حاجة. أخوي عمل رد فعل مش كويس، بلغ الشرطة واتقبض عليه، ولقوا جثة حماتي في الشقة، وبعد عرضها الطبيب الشرعي اتقال إنها ميتة من أكتر من سنة وفي أثار تعذيب على كل جسمها. الست تعرضت للتعذيب واتهموا ابنها أيمن أنه كان بيعذبها قبل ما تتعرض لجلطة دماغية وتموت بسببها. بعد ما أخويا حكالي التفاصيل وأنا بقوله ليه عملت كده؟ ليه عملت كده؟ افتكرت الصوت اللي كنت بسمعه يوم ما دخلت في شقة أيمن، صوت عياط مكتوم، حد بيحاول يكتم صوتها وهي بتعيط. معنى كده أني ما كنتش بتخيل، معنى كده أني كنت بشوف حاجة من اللي كانت بتتعرض ليه المسكينة زمان. عرفت أن أيمن بيتعرض على أخصائي نفسي علشان عمال يخرف ويقول أن أمه لسه عايشة، وأن اللي كان بيعذبها هو كيان شيطاني حضره من غير ما يقصد ومعرفش يصرفه. كلام أخويا كان بمثابة صدمة، هو نفس الكلام اللي سمعته من أيمن. بس أنا بجد أنا محتار، هو أخويا كلامه صح وكلام العقل صح، وإن أيمن مجنون أو عنده مرض نفسي صعب؟ ده مش مرض نفسي أبدا، ده مرض عقلي، زي فيلم سايكو بالظبط لما كان مخلي جثة أمه وكان بيلبس باروكة وكان بيتقمص شخصيتها وفضل حاططها جثة في البيت، شبهه بشكل أو بآخر. ولا أيمن يكون كلامه حقيقي؟ معقول يكون كلامه حقيقي؟ ممكن الجن والشياطين يسحروا عيون البشر لدرجة انهم يحولوا صورة الحي قدامنا الميت؟ بجد انا مش فاهمة، انا مش فاهمة. ساعدوني ساعدوني. طلبت ازور ايمن واتسمح لي بالزيارة، ودخلت وقعدت وفضلت ابص له وانا ساكتة. عملت اللي انت عاوزاه، كشفت المستور، اهات الدفن، شيلي ذنبها، ومش بس ذنبها، هي مش هتسيبك. انت من اول ما دخلتي البيت وقلتي اكتر من مره انك شفتي حاجات غريبه، شفتي الكيان وهو متجسد، وشفتيها او شفتي حاجه اشبه بشيء انا مش هخوض في تفاصيله. صدقيني الكيان مش هيفرح بدفنها، لان دفنها معناه انه القضيه اتقفلت بيني وبينه، هيشوف من اللي تسبب في ان القضية دي تتقفل، وهيفضل وراه على طول ويطرده ويطير النوم من عينه. ها؟ تمام يا منال؟ عملتي اللي انت عاوزاه؟ يلا روحي، عيشي حياتك، اقولك اتجوزي وعيشي واعملي اللي انت عاوزاه، بس ما تنسيش تحضري الجنازة او الدفنة للغلبانة والمسكينة وهي بتترمي في التراب وهي حية، يمكن تشوفي حاجة ولو حاجة بسيطة تأكد لك ان انا مش مجنون ومش قتال قتلة. اقولك على حاجة تانية، بجد بجد يا منال انت صعبان عليا، لانك مش قدرة اللي جاي، مش قدرته خالص يا منال، مش قدرته خالص يا منال، مش قدرته خالص يا منال. الزيارة انتهت يا منال، الزيارة انتهت يا منال، لكن انت بدأ معاكي حاجة تانية، زيارة من نوع خاص يا منال، استعدي ليها يا منال. كل يوم يا منال، كل يوم بالليل هيجولك والكيان هيجي علشان يعرفك غلطتك. الله يكون في عونك، الله يكون في عونك. الزيارة انتهت، فين اللي مسؤولين عن الزيارة؟ انا عايز هقوم من هنا، مش عايزها دي تجيل زيارة تاني. يلا يلا حد ياخدني، يلا يلا.

آخر حاجة معانا النهاردة في حلقتنا تجارب حقيقية ولكن بشكل مختلف. خليني أقول لكم إن هم ثلاث تجارب بس طوال شوية، تم تصويرهم في غيطان ذرة في قرية، هينزلوا على يوتيوب بعنوان تجارب حقيقية قمة الرعب من داخل قرية. شوفوها وهي متصورة، بعد ما تسمعوها دلوقتي اليومين الجايين هتنزل ان شاء الله على يوتيوب، شوفوها بالاسم اللي قلت على حضراتكم عليه، تجارب حقيقية قمة الرعب من داخل قرية. من جوه غطان الدرة، من جوه الرعب، ثلاث حكايات وثلاث قصص. التلاتة الحقيقة متعلقين بثلاث شخصيات هنحكي عنه وهكلمكم عنه، كل واحد فيهم أو كل واحدة فيهم هنعرف هم رجالة ولا ستات، هنعرف عنهم كل حاجة، بس كل حد فيهم ليه قصة تخصه بيجمعهم حاجة واحدة بس، الغيط، غيط الدرة. مش أي غيط درة، غيط أبو دياب. إيه حكاية غيط أبو دياب؟ اشمعنى هو بالذات؟ غيطان الدرة كلها تخوف، اشمعنى هو بالذات اللي عليه الكلام؟ هبدأ لكم الحكاية برياض. تعال، رياض كان شاب سافر بر وقال يدرس زي اي حد، مش بلاد بر يعني، هو بالنسبة له ان هو سافر من قريته فسافر القاهرة وقال يدرس، وكان بيرجع في الاجازات يشوف أهله وأحبابه، وكان يحب يقعد آخر النهار على شط الترع كده أو على طرف الترع يسرح بخياله. وفي مرة من المرات لما رجع كان الدرة كبر والعيدان طولت والواحد يغوص فيها ما يشوفش حاجة، فهو قاعد على شط الترع وعلى طرف الترع من ناحية الغيطان اللي هناك، سمع صوت عمال يقول له يا رياض

رياض. رياض يبص يمين ويبص شمال مش لاقي حد. مين اللي بينادي؟ الصوت جاي من جوه الغيط بتاع الدرة. مين؟ حد بينادي؟ مفيش حد. ويرجع يسمع تاني، يا رياض يا رياض. رياض بدأ يدخل جوه الدرة. ما انا عايز اشوف الصوت ده جاي منين. مش لاقي حد، مش لاقي حد خالص. لحد ما رياض حس ان الصوت المرة دي بيقرب، والصوت جاي من جنب شريط القطر اللي جنب الغيط. سامعين صوت القطر؟ فبدأ يمشي لحد ما شافها واقفة هناك. بعد شوية ما شافهاش تاني. واحدة قمر الزمان زي ما بيقولوا. طلع يجري تاني، دخلت يمين ودخلت شمال لحد ما لقاها وراه. انت مين يا شاب؟ قلت له انا اللي بنادي عليك بقالي كتير يا رياض، تعال. وبدأت الشابة الحلوة تمشي ورياض يمشي معاها وراه، لحد ما وقف وقال انا تعبت بالله عليك، اقف شوية. دي حكايتك جمال، مفيش منه اتنين، قمر الزمان. قالت له انا مش من البشر. قال لها يعني ايه؟ قالت له انا من بنات الجن وعشقتك وجيت لك، وظهوري لك هو اكبر غلطة غلطتها. قال لها يعني ايه؟ قالت له يعني يجي لك وعيش معاك، يا تجيني وتعيش معايا. لا طيب تيجي وانا هقول لابويا، مش هجيب سيرة ان انت من الجن ولا من اي حاجة، وتعيشي. قالت له بس اهلي مش هيرضوا، انا لو جيت لك هيغضبوا عليا وهيغضبوا عليك انت كمان، وانا غضب اهلي عليك هيبقى صعب. لكن اهلك لو غضبوا عليك ولو وحشتهم شوية وهرجعك ليهم. قال لها طب انت عايزة ايه؟ قالت له تيجي معايا. وبدأوا يمشوا الاتنين في الدرة. وقيت له امشي معايا، امشي هات ايدك. وبدأوا الاتنين يمشوا. الارض تخوف، الضلمة تخوف. وقال لها تعبت يا اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ قالت له اسمي حور. قال لها وانت فعلا زي الحور. وقعدت حور جنب منه. وقالت له حط ايدك في ايدي. ومدت له ايدها، حسيت كأن اللي مسك ايدي ايد متلجة، كأنها ايد ميتين، الناموس وكل حاجة بتقطع فيها، لكن ايدها تخوف. رياض بيكمل وبيقول اول ما مسكت ايدي وبعد الساعة اللي حسيت بيها، حسيت ان انا تهت، غبت، وكأني في عالم تاني، وكأني في دنيا تاني. بيقول حسيت ان انا دماغي اتخذت مني، اتخطفت مني، اتسرقت مني، وحسيت ان انا بنام. وسمع صوتها بيقول لي نام يا رياض، نام، ولما نوصل هصحيك. يقول فضلت نايم تايه غايب لحد ما فقت، لقيت نفسي في غيط شبه غيطنا، لكنه مش هو، دورة شبه الدورة بتاعتنا لكنها مش هي. بيقول ببص جنب مني لقيتها واحدة تاني، شكل تاني. قلت لها انت مين؟ قالت لي انا حور. قلت لها لا، مش ده اللي شفت شكلك بيه يا حور، انت شكلك متغير. قالت لي ما ده شكلي في العالم بتاعي، انا لما ظهرت لك بالشكل بتاع العالم بتاعي. بيقول عن أوصافها وشها كان أزرق مخيف، سنانها غريبة عاملة زي الدبابيس، شعرها أحمر زي النار. وبيقول الناس اللي كانوا حوالينا وإحنا قاعدين واللي رايحين واللي جايين طولهم قصيرين، وفي منهم طوال ما يبانوش من كتر طولهم. ولقاها بتقول له دي مملكتي، دي بلدي، دول أهلي.
دول اللي هقنعهم بيك. بس احنا قدامنا حاجة من اتنين، يا هيقتنعوا ويرحبوا بيك، يا هيرفضوا ويقضوا عليك. قال له احنا ما اتفقناش على كده. يقضوا عليا ايه يا ست انت؟ وبعدين رياض بيقول كل اللي جه على بالي ان انا مش عايز، انا مش جاهز. فضلت اقول ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. بيقول الوش الازرق اسود، والشعر الاحمر اسود، والعينين اسودت، وبدات احس بنار، نار طالعه من جتتها بتحرق في لحمي وفي دمي. وشويه وفقت لقيت نفسي مرمي في الارض في الغيط بتاعنا، نايم مسطح في غيطنا وفي ارضنا. كنت بحلم؟ كان كابوس يمكن، لكن لقيت على ايدي اثار صوابع حد كان ماسك ايدي. بيقول قمت وطلعت اجري اجري اجري اجري لحد ما روحت بيتنا، وقلت لامي حرمت انزل تاني غطان الدره، حرمت انزل الغيط ده بالذات، لانه في حاجات مفيش بشر يسد. والحكاية التانية حكاية شروق، بنت في العشرينات، من يوم ودوها للدجال وقال هي الحل عنده والمحال هيبقى عادي. ودوها للدجال ليه؟ قال لك ما بيجيلهاش عرسان، ولما يجي العريس يغور بيروح ما يرجعش. نروح لمين؟ نروح للدجال، ولنفرض اسمه رضوان، نفرض اي اسم. قال لهم عليها سحر، والسحر والعمل مدفون في أرضكم في غيطكم في الدورة بتاعكم. قالوا له مفيش دلوقتي دورة. قال لهم تروحوا وترجعوا لي كمان شهرين لما الدورة يكبر، لأنه مش هيظهر غير تحت جدر الدورة، تحت جدر العود ده. قالوا له طيب، طب من هنا لحد ما غطان الدورة تكبر؟ قال والله ما في شيء يتعمل، هتقعدوا تستنوني ويمكن يجي لها نصيبها. لا دجال مش شيخ ولا معالج بما يرضي الله. خدوها وروحوا المسكينة شروق، وشروق مكتئبة وحالتها النفسية وحشة جدا بسبب كلام الأهل، لكن هي زنبها البنت زي الفل، ما فيهاش مشكلة ولا في أي حاجة، وفي الأول وفي الآخر هو نصيب. لكن مش ورا كلام الساحر والدجال، وبقى يضحك عليهم ويقول لهم من الكلام الكتير والكتير. وعد الشهر والتاني وأول التالت، كانت الدرة كبرت واتزرعت، وقال لهم أول ما راحوا له جه الوقت، طلعوا الفلوس اللي طلبها واللي كانت شيء وشويات، وقال لهم هتطلعوا دلوقتي تروحوا على الغيط بتاعكم، وهتلفوا على كل عود في الأرض، وتلفوا حواليه بسكينة، وهتحطوا قبل السكينة ما تحطوها حوالين كل عود، هتغمسوها في الأزايز اللي أنا مديها لكم دي. وادالهم 6 أزايز فيها مية صفرة محدش عارف ايه هي، وبدأوا يلفوا. قالوا له طب ونودي شروق؟ قال لهم ما تطلعش من باب البيت، كده كده الندى هيجي لها. يعني ايه الندى هيجي لها يا سيدنا؟ ما قالش. وقامت العيلة كلها متقسمين، الشباب والبنات والرجالة والستات، وكله بدأ يلف ويجي بالسكينة ويلف حوالين العود بالمية الصفرة اللي هو مديها لهم. وقال لهم دي مية البركة، مية كانت ريحتها قبر والعياذ بالله. وبدأوا يعملوا ده. قال لهم بشرط محدش وهو بيعمل اي حاجة من دي يسمي، لا يقول بسم الله ولا ينطق ولا يجيب سيرة اي حاجة. وفضلوا يعملوا ده، واللي يروح واللي يعمل، فضلوا يعملوا في الارض حوالين كل عود درة 3 ايام عشان يغطوا المساحة كلها، المساحة كبيرة، المساحة عظيمة. وفضلوا يعملوا ده لحد مع الليلة التالتة واليوم التالت كانوا خلصوا. اول ما العود الاخير خلص واتعمل حواليه اللي كان مطلوب، لقوا التليفون جاي لهم بيقول لهم شروق وقعت من طولها دلوقتي في البيت. فضلت تصرخ، وقعت من طولها. جري الرجاله وجري الستات وجريت الناس كلها على البيت يشوفوا شروق جرالها ايه. بيقولوا لقينا شروق وشها بدا يخضر زي لون الزرعه، زي لون الشجره. فبيقولوا ما بقيناش فاهمين، كلمنا مولانا، يا مولانا حصل كذا كذا كذا. قال لهم يبقى السحر خلاص بدا يتفك، ايه المطلوب؟ سيبوني انا هكمل كل حاجة من عندي. وتنام المسكينة وتصحى من النوم
فأول ليلة بعد نهاية السحر أو الحاجة اللي طلبها منهم تلاقي نفسها فين؟ تلاقي نفسها في غيط الدرة بالليل وحدها وسط الشجر، وسط عدان الدرة في الضلمة، وسط الناموس، وسط كل حاجة بتجي بتطير على على حواليها. البنت فضلت قاعدة مش متكتفة، لا عارفة غيط الدرة لا تعرف له أول ولا تعرف له آخر، لو دخلت في النص انت مش عارف له أول من آخر. فالمسكينة قامت وقفت وبدأت تبص حواليها يمين وتبص هنا وتبص هنا، مش عارفة له أول ولا آخر، ده مش غيطنا ولا أنا عارفة ده غيطنا ولا غيط مين. وبدأت تنادي ياما يابا يا حد يرغتني يا حد يلحقني، ولا حد يرد على المسكينة ولا حد يكلمها. البنت فضلت في الغيط لحد ما هي في عز زنقتها وخوفها ورعبها بتبص لقت مين؟ لقت عم الشيخ واقف في الدرة مستنيها، وواقف ومتربع ايديه كده وبيقول لها ايه؟ حمد لله على السلامة. البنت شافته ماتت في جلدها، ترعبت خافت، قالت له انا ايه اللي جابني هنا؟ قال لها انا اللي جبتك هنا. قالت له عايز مني ايه؟ قال لها عايز منك اللي انت عارفاه، انا هخليك تتجوزي وهخليك تبقي احسن البنات بس تنفذي. قالت له نفذ ايه؟ فهمت انه عايز يقرب منها او يتعرض لها، فلسه بتقول له لا ما تلمسنيش ولا تقرب مني. قال لها مين ده اللي يلمسك؟ انا لا عايزك ولا هفكر فيك، اللي عايزك اكبر منك ومني، شافك وعشقك وركز معاكي، وانا المفروض كنت هعالجك لكنه قال لي انا عاوزها وغويها. ما فهمتش وقالت له مين؟ قال لها ملك من ملوك الجن شاف التحضير وحضر كل حاجة وطلب انه يختلي بيكي، وانا جبتك لحد عنده. قالت له جبتني فين؟ قال لها الغيط ده ارضه وهو اللي ملكها دلوقتي، بلك انت الحاجات اللي اتعملت حوالين كل عود ما هي دي المطلوب، هي دي اللي اتعملت، هي دي اللي اتنفذت، هي دي. يعني ايه؟ يعني احنا كده وكلناه وادينا له الارض بين ايديه، وانت دلوقتي قولي له شبيك لبيك عبدتك وبين ايديك. البنت كانت كل ما هي بتتكلم وبتحكي بعد كده بتقول انا كنت فاكره ان انا في كابوس، مش معقول ده بجد، لا مش حقيقه. فضلت تجري وتمشي وتدور هنا وتدور هنا لكن مفيش، هو خلاص واقف. بتقول حسيت بالعواد بتاعت الدره زي ما تكون بتتحرك، زي ما يكون حد بيمشي، حد رايح في كل حته، لحد ما قرب وبدأت تبص يمين وشمال، حاسة بحاجة بتقرب، حاسة بحاجة مخيفة. مسكينة غلبانة لوحدها في الدرة، في غيط درة يرعب بعد نص الليل. وشافته جاي من هناك شخص طويل، جدته مخيفة، جسمه كبير هجمة، لكنها كانت خايفة ومرعوبة. لقيته بيقرب منها وبيطلع منه صوت والعياذ بالله، وبيقول لها انت ليا، انت ليا. ام سيدنا الدجال، سيدنا ايه الدجال؟ قال لها سلمي، سلمي لسيدك. قلت له سلم لمين؟ انا مش هقدر. ولكن يا ولداه بصرخه منه وزعق منه وقعت في الارض. في الوقت ده اهلها اكتشفوا انها مش في البيت، طلعوا يدوروا في كل مكان ويجروا في كل حته لحد ما عطروا فيها ولقوها تاني يوم الصبح. لقوا المسكينة مرمية في الأرض، مرمية وهدومها متقطعة وفي أثار بهدلة واعتداء عليها. لما فاقت حكت اللي حصل، خدوها وجريوا بيها على المستشفى. المستشفى قالت لهم ما حصل لهاش حاجة، هي متبهدلة لكن ما فيش حد تعرض لها ولا حاجة. ما هي المستشفى مش هيقولوا لها في جنة قال لها ولا ما قال لهاش، ما هي حكت. لكن المستشفى قالت لهم ما فيش أي حاجة سليمة. لكن البنت دخلت في حالة نفسية سيئة جدا، وفضلت من الكوابيس تشوف أشكال وألوان ويقول لها انت مراتي ولي حق عندك وهاخده، زي ما خدته أول مرة هاخده تاني وتالت وعاشر. بالمناسبة شروق بتتعالج نفسيا لحد ما أنا بكلمكم، القصة غيرنا فيها شوية وغيرنا في الاسم، لكن لما اتحكت لنا اتحكت لنا بتفاصيل قريبة من دي جدا. الدجال هو اللي سلمها والدجال هو اللي دمر حياتها. شروق بتتعالج نفسيا وبتترقي وبيعالجها شيوخ بما يرضي الله. كان نفسي أقول لكم إنها خفت، لكن واضح واضح جدا إن المشوار لسه مطول.
والحكاية التالتة أحمد. أحمد كان مرتبط بوالدته ارتباط كبير جدا، وكانوا تقريبا عايشين مع بعض بعد ما أبوه مات وبعد ما أخواته سافروا، اللي ما بقاش حد موجود غير هو ووالدته. عايشين في قرية بسيطة جدا، وروحهم في بعض، يجيبوا الأكل مع بعض، يأكلوا مع بعض، يروح شغله، وكان الأول طالب وبعد كده اتخرج وبعد كده اشتغل وبقى يروح شغله ويرجع يلاقيها مستنياه. علاقة جميلة جدا زي علاقات كتيرة جدا بين أي ابن، الأب بيتوفى ويبقى هو وحيد والدته أو هو اللي باقي من إخواته، ويبقوا علاقتهم جميلة. أحمد ارتباطه بوالدته كان كبير وعظيم، لكن أحمد ما كانش عامل حسابه على يوم إن اليوم ده ممكن يحصل، إنها ممكن تموت، إنها ممكن تروح منه. للأسف ماتت الحاجة أم أحمد، ومات معاها كل حاجة حلوة في حياة أحمد، ومات معاها الأمان، ومات معاها الفرح، ومات معاها كل حاجة حنينة. أحمد كان بيعمل إيه؟ أحمد يوم ما ماتت ساب البيت وطلع يجري على الغيط. بيقول الغيط هو المكان اللي بحس فيه بالونس، لأني كنت أخدها ونروح نقعد ونجيب الدرة ونشوي الدرة أنا وهي، ونقعد ونتكلم ونتسامر. رحت على المكان اللي متعودين نقعد أنا وهي فيه، ورحت وقعدت، بقيت أقول أنت فين؟ أنت مش موجودة ليه؟ اتصلوا بيه على تليفونه بدل المرة 10 يكلموا يقولوا له أنت فين يا ابني؟ يا ابني عايزين نرتب الإجراءات، إجراءات الغسل والدفن. ساب الغيط وروح. كان عنده أمل يروح يلاقي أن كان بيتهيأ له أو كل ده كان حلم، لكنه ما طلعش حلم، وطلعت ماتت الحاجة أم أحمد فعلا. أحمد راح واتفق مع الرجال على أن الجنازة هتبقى بعد صلاة الظهر تاني يوم، والناس روحت بعد ما قعدوا معاه شوية وسابوه، وقال لهم أنا هستنى أخواتي لحد ما يجوا من السفر. وأخواته جم بالفعل وقعدوا معاه، وكل مشي وسابه هو وأخواته قاعدين، اللي يبكي واللي يقرأ قرآن واللي يدعي واللي. أما أحمد كان في حاجة تانية. أحمد قرر أنه يحضنها وينام في حضنها لحد تاني يوم الصبح. دخل الأوضة وقفل الباب من جوه وحضنها ونام في حضنها. بيقول نمت، والله نمت نوم ما نمتوش قبل كده. حسيت أنها بتطبطب علي، وقلت كل ده حلم، وأنا في الحلم قلت كل ده حلم، لأني حلمت بأمي وأنا ورايحين جايين وماليين الدنيا فرحة. قلت هصحى من النوم ألاقيها حية. بيقول صحيت من النوم على صوت خبط على الباب، قمت فتحت الباب بسرعة وأنا مش مركز، لقيت الناس بيقولوا يلا يا أحمد المغسلة وصلت. بيقول اتلفت بسرعة على السرير، لقيت أمي ميتة، مشهد كان صعب، والكل اللي مر بيه يعرفوا ويفهموا كويس. قال لهم احضر الغسل، رجع خاف وقال لا ما احضرش، وفضل مستني لحد ما الحاجه اتغسلت وخدوها على الجامع علشان يصلوا عليها صلاه الجنازه بعد صلاه الظهر، وطلعوا بيها على المقابر. بيبصوا في بعد المقابر في البلد عندنا، بعد ما ندفن نروح على طول نقف ناخد العزاء في الدوار او في المضيافه او المنظره حسب ما كل محافظه بتسميها. الناس تدور على احمد في سلقط في ملقط، مفيش. قال لك بس احمد اكيد في التراب جنب التربه قاعد عند امه هناك. جريوا الشباب زمايله البلد، راحوا التراب ما لقيوش احمد. احمد مش موجود. تليفون احمد اتقفل، ولا وقف خد العزا في امه، ولا عمل اي حاجه. طول النهار يتصلوا عليه، المغربيه يتصلوا عليه، مفيش. عارفين أحمد راح فين؟ أحمد فضل قاعد في الغيط، مكان ما كانت الحاجة أم أحمد بتحب تقعد معاه. فضل قاعد ويتكلم لحد ما الليل دخل عليه. أحمد بيقول وأنا قاعد بالليل في المكان اللي كانت بتبقى قاعدة جنبي هنا وتشوفني وتكلمني وتسامرني، لقيتها جاية من وسط الضلمة، لابسه العبايه السوداء بتاعتها وباينه سوادها باين على ضوء القمر، وجايه وكانت سانده على العصا زي ما بتمشي دايما،
ولقيتها جايه بتقول لي قاعد لوحدك ليه يا حبيبي؟ قلت لها انا مستنيك، مش احنا متعودين نقعد هنا؟ قالت لي وانا جبت لك. وقعدت معايا وقعدوا واتكلموا واتسامروا لدرجة ان احمد نسي ان امه ماتت. احمد نام على رجل امه وطبطبت عليه ونام ونام ونام. صحي لقى الدنيا نورت والنهار طلع. روح كانت الدنيا مقلوبة عليه، واللي يتخانق معاه واللي يقول له انت كنت فين واللي واللي، وكل واحد يتكلم ويقول، لحد ما احمد قال لهم محدش ليه في حاجة، انا هعمل اللي انا عايزه. وفضل احمد يوميا يقفل تليفونه ويروح يقعد، وامه تجيله تقعد معاه في المكان. وفضل يحكي ويقول لاخواته انا بشوفها انا بقابلها، قالوا عليه مخ. راح اخواته سافروا وكل واحد رجع بيته، وفضل احمد يروح الغيط كل يوم كل ليلة، يروح الغيط ويقعد ويرجع يقول لاخواته انا كنت مع امكم. وفي الليلة رقم 7 اختفى احمد وما رجعش تاني يوم. يدوروا يدوروا مفيش، كلموا اخواته قالوا لهم شوفوه في الغيط، هو بيقول بيروح يقعد عند امي في الغيط. عارفين راحوا لقوا ايه؟ لقوا احمد ميت، مات. ولقوا جنب منه جلابية من جلاليب امه. راحت ازاي هناك؟ هل احمد كان بياخدها معاه وجاله يا عيني مخه حصل حاجة فكان بياخد جلاليب الحاجة معاه؟ ولا هي فعلا كانت بتظهر؟ القصة دي الناس بتحكي وتتحكى بيها وكله بيقول عليها، هي مش قصة مرعبة لكنها قصة حزينة. من كتر حبه فمه مات عليها. يمكن هو مش يمكن، هو ده لطف من ربنا انه ما كانش هيقدر يكمل من غيرها. هو الموت علينا حق والاعمار بيد الله. عارفين اخواته عملوا ايه؟ صدقوه، لكن صدقوه بعد ما مات، بعد ما المسكين راح، وبعد ما التربة اتفتحت مرة عشان تدخل الست ام احمد، اتفتحت تاني العين التانية اللي جنبها علشان تدخل احمد. ومات احمد حزن على امه، ومات بعد ما كل قال واتكلم والناس قالت مات حزن عليها. مات بعد ما قال لاخواته كلهم واحد واحد انا بروح وبشوف امكم. اخواته قالوا طب ما تيجي نروح المكان اللي كان بيقول عليه. بعد ما دفنوه الشاب الغلبان الطيب راحوا هناك وقعدوا، كان عندهم امل يشوفوا حاجه لكنها ما جاتش. من الواضح ان اللي روحها فيه خلاص فرحت بلقاه وتهنوا بلقائهم مع بعض وفي الجنة ونعيمها إن شاء الله. وفضلت حكاية أحمد وأمه الكل يتحكى عنها، إن أحمد كان يروح ورا غيط الدرة اللي هناك ده ويقعد علشان يتسامر هو وأمه وهي عايشة، وفضل يروح وهي ميتة لحد ما قابل رب كريم. ربنا يرحمك يا أحمد ويرحم كمان